يهتم إلا بشيئين. هيك يفهم الأولياء يا أخوان. هلأ واحد لأنه بيقول يا أستاذ أنا صلي عم بشتغل بالدعوة 4 5 سنين، أي والله شايف لك هالضلال عم يزداد والفجور عم يزداد وبعيد من هون الفحش عم يزداد، ويا سيدي مو أنا، هاي أنت الشيخ صار لك قديش عم تشتغل، ومو بس أنت المشايخ كلها عم يشتغلوا. شلون يعني شلون بده يدخل هذا الإسلام إلى كل بيت؟ كيف يعني كيف؟ إنه من يتقي ويصبر، بده يكون يقين وبده يكون صبر، وصاحب القرار هو رب العالمين، هو الذي يقرر متى. بس أنا علي أن أعمل. لذلك يا أخوان أنتم مسؤولون عن الدعوة إلى الله، اشتغلوا كلكم بالدعوة إلى الله. الدنيا جاية على رمضان، شوف كل من حولك من أصحابك تستطيع أن تصل إليهم بعيد، القلوب هيك ترق في رمضان. سبحان الله، الجو العام مساعد برمضان. ابدأ جيب رفيقك من هلأ، رتب انت وياه، قل له على الفجر بدي اجي انا وياك على الجامع، روح انت وياه دق عليه الباب، انزلوا صلوا الفجر، احضروا درس علم، لاقي شيء مسجد قريب عليك في درس علم، احضر الى طلوع الشمس، تعال على صلاة التراويح، احضر الدرس اللي بقلب صلاة التراويح. لو تأخرنا بصلاة التراويح او تأخرت في اي مسجد شو عليه؟ لو تعبت، لو عندك فحص، هلا في يعني في بعض الشباب عندهم فحص بعد رمضان، وفي بعضهم بنص رمضان، ماشي الحال أخي، الشغلة راحت لها هلأ شي 10 سنين، حتجي الفحوص مع رمضان. ليكن أنا بدرس وبصوم، بالعكس الصوم والإقبال على الله عز وجل بشدك للدراسة أكثر. ومهما يكن من أمر، أري الله من نفسك خيرا، وأيقن بأن عطاء الله تعالى قادم لك، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين، الصبر واليقين. فإن كان يقين ولم يكن صبر لا يتم، وإن كان صبر ولم يكن يقين لا يتم. وقال أحمد بن عصام: سمعت خالي عبد العزيز يقول: أردت الخروج من البصرة، فبدأت بيحيى ابن سعيد فودعته، ثم ودعت عبد الرحمن ابن مهدي، ثم ودعت زهيرا. شوف الصالحين لما بدون يسافروا بيروحوا بيزوروا الصالحين قبل السفر. قال: فقلت: هل من حاجة؟ أنا مسافر بتريد شيء؟ قال: نعم، إلا أنها مهمة. قال: ففرحت. قلت: ما هي؟ قال: اتق الله، فوالله لأن يتقيه عبد أحب إلي من أن تتحول لي هذه السواري كلها ذهبا. الله يجعل مراداتنا في مرادات الله تعالى، محبوباتنا في محبوبات الله تعالى، رضانا في رضا الله تعالى، غضبنا في غضب الله تعالى. قال له: شوف أقسم بالله أنا إذا عبد بيتقي الله أحب إلي ما تصير هاي العضادات تبع الجامع ذهب ولإلي. يعني كثرة ذكر الله والتزامك بمجالس العلم وصحبة الصالحين بتساوي محبوباتك من محبوبات الله، بتصير بتحب ما يحبه الله. الله بيحب توبة التائبين، انت بتصير أحب عليك توبة التائبين. الله بيحب إقامة الفرائض، بتصير بتحب إقامة الفرائض. الله بيحب ترك الحرام، بتصير بتفرح لما يوقف حرام، إما فردي وإما جماعي، بصير يوم سعادتك كأنك ملكت الدنيا. الله يرحم أحد شيوخنا قال لإخوانه، قال: إذا رأيتموني اشتد بي المرض يوما وزاد ألمي، فاستدعوا لي إنسانا غير ملتزم وأجلسوه أمامي من أجل أن أدعوه إلى الله، لأني إذا اشتغلت بالدعوة إلى الله عز وجل نسيت كل أوجاعي وأمراضي. إذا بدكم تخففوا عني الوجع بس سألوا لي، جيبوا لي واحد اشتغل بالدعوة إلى الله معه، قديش حلوة يصير محبوباتك في محبوبات الله. الله بيحب الدعوة إليه، وانت بيصير راحتك وسرورك في ذلك الأمر. سيدنا عمر بتتذكروا لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي ودخل في غيبوبة، لما بدون يصحوا لسيدنا عمر شي يقولوا: الصلاة يا عمر. يطيب عمر مطعون في بطنه وسقوه الحليب، صار يخرج من بطنه مفتوحة معدته يعني، وقال له الطبيب يموت، بقى هو داخل في غيبوبة بس بدهم يصحى يقولوا له: الصلاة يا عمر. فتح عينه.

حلقات قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاها. جاءت أسماء بنت أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عندها سؤال تريد أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم إياه، وهذا السؤال مبني على حدث حصل في بيتها، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث سنين يتقاتل مع قريش في بدر وأحد والخندق، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة يريد العمرة، وحصل صلح الحديبية الذي اتفق فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين. وفي هذه الفترة جاءت أم أسماء بنت أبي بكر لتزور ابنتها. كانت قيل المخزومية أم أسماء بنت أبي بكر قد جاءت راغبة في ماذا؟ في هدايا ابنتها، فجاءت معها بزبيب وبعض الهدايا تقدمها لابنتها علها أن تحظى بهدايا من ابنتها. ولما جاءت إلى ابنتها توقفت أسماء أمها مشركة، فهل تقبل منها الهدايا؟ هل تصل أمها؟ هل تحسن إليها وهي تشهد أن هناك آلهة غير الله عز وجل وهي كافرة بالله رب العالمين؟ انطلقت أسماء رضي الله عنها وأرضاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، وانظروا إلى هذا الموقف بين النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء، قالت يا رسول الله إن أمي أقبلت راغبة، أفأصل أمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك، ولو كانت الأم كافرة فإن الإنسان يحسن لوالديه، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. صاحبهما في هذه الحياة بالمعروف، وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي ربى عليه الصحابة والصحابيات. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان له عمه أبو طالب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب عمه أبا طالب، وذهب إليه وأخذ بعض بنيه فرباهم معه في بيته وساعده في الإنفاق، وكان يقول يا عمه ألا أحبوك، قل كلمة أحج لك بها عند الله. مهما كان الوالدان عندهم من التقصير فإن العبد ينبغي أن يكون قريبا منهما، وإذا كان هذا في حال الكفار فكيف بالأب المؤمن والأم المؤمنة؟ ربما يكون عندهم بعض المعاصي، ربما يكون عندهم غفلة، لكن لا يمنع أنهما أبوان، وأن هذه الأم لها حقها، هي التي حملت وهي التي وضعت وهي التي أرضعت وهي التي سهرت لتنام وجاعت لتشبع وضمئت لترتوي، هي التي سهرت الليالي والأيام من أجلك. هذه الأم جاءت راغبة لابنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك، قدم الهدايا. وهذه الصلة وهذا الإحسان هو الذي يغير. إن كنا نريد ممن حولنا أن يتغيروا فعلينا أن نحسن التعامل معهم. دين الإسلام دخل فيه الملايين من البشر بالتعامل. النبي صلى الله عليه وسلم بقي سنوات يقاتله أهل مكة حتى جاء يوم الفتح وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم، ووقفوا بين يديه أسارى يقول يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. فإذا بهذه الكلمة تؤثر في قلوبهم وتصنع ما لم تصنعه السيوف والمعارك، وإذا بهم يخرجون من أماكنهم بل يخرجون من دينهم الذي تربوا عليه ليقولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وتسلم مكة وتثبت في إسلامها. يموت النبي صلى الله عليه وسلم وترتد جزيرة العرب إلا مكة والطائف والمدينة. سبحان الله، يدخل الإيمان القلوب بالمحبة والتعامل. هذه أسماء رضي الله عنها لما جاءت أمها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي للمؤمن ألا يستعجل في أمر من أمور الدين حتى يستفتي أهل العلم. وهذا تصرف حكيم من أسماء، أن تستفتي فيما لا تعرف من أمور دينها، ويوم أن يوسد الأمر لغير أهله ويستفتى غير ذوي الاختصاص يأتوا بالمعضلات. الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وجاءت أسماء تسأل النبي صلى الله عليه وسلم،
وانظروا للنبي الكريم، كل امرأة تأتي إليه، تأتيه أسماء بنت أبي بكر، وتأتيه أسماء بنت عميس، وتأتيه العجوز، وتأتيه الصبية، ويأتيه كل أحد ليطرق بابه ويسأله صلى الله عليه وسلم، وهو مع ذلك مبتسم يعلمهم ويدلهم على مكارم الأخلاق وعلى نبيل الصفات والخلال الحميدة. وصلت أسماء بنت أبي بكر أمها وأحسنت إليها وأدخلتها إلى بيتها تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بمكارم الأخلاق، وجاء ليملأ هذه الدنيا سماحة ولطفا ونبلا وتوددا بين العباد، ويدعوهم قبل ذلك لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع مرويات الحب يروي لنا هذه الرواية والتي تعبر عن حب الوطن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه ودعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، وكان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة، يحدث من؟ مكة. مكة أرض جغرافية فيها جبال، فيها سهول، فيها وديان، فيها أشجار، فيها أحجار. أي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمادات؟ نقول: وهل تعلم بأن للجمادات شعور أو مشاعر؟ ماذا قال الله سبحانه وتعالى عندما خسف الله عز وجل وأغرق فرعون وهامان وجنودهما؟ قال تعالى: فما بكت عليه السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما بكت عليهم السماء ولا بكت عليهم الأرض. السماء تبكي؟ نعم، هكذا قال الله عز وجل. الأرض تبكي؟ نعم، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. ولكن لا نعرف كيف تبكي السماء ولا نعرف كيف تبكي الأرض. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن أنتم يا بني البشر وأنتم يا معاشر الجن لا تفقهون تسبيحهم. الطيور تسبح والأشجار تسبح والأحجار تسبح والأرض تسبح والسماء تسبح، تسبح لله عز وجل، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الحصى بين يديه وسمع ذلك الصحابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب كان عنده جذع عند منبره يضع يده عليه وهو يخطب صلى الله عليه وسلم، فلما اتخذ منبرا ترك هذا الجذع فأصبح له حنين وبكاء كبكاء الطفل، سمعه كل من حضر في تلك الجمعة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل من منبره وضمه صلى الله عليه وسلم يهديه، قال: لو لم أفعل ذلك لحن الجذع إلى يوم القيامة. جماد لكن عنده مشاعر ولا نعرف حقيقة هذه المشاعر. يقف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة، وقصة فتح مكة لا بد أن يتأملها كل مسلم. إن فتحنا لك فتحا مبينا إذا جاء نصر الله والفتح. اقرأ أيها المسلم قصة فتح مكة في كتب السير والتاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب مكة فقال: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي. يحبها صلى الله عليه وسلم، فيها تاريخه وفيها ميلاده وفيها طفولته وفيه ما قام فيه في حياته، جلس فيها قبل النبوة 40 عاما و13 عام بعد النبوة، ثم هاجر منها: ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت أبدا، وفي رواية: ما سكنت في غيرك. هكذا يعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه لبلاده. حب الأوطان فطرة، وحب البلدان شيء من فطرة الإنسان، ما في عيب أن يتكلم عنها الأديب وأن يقول فيها القول الشاعر وأن تعبر عن حبك لها، ولكن عبر عنها بالأقوال والأفعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمها وأكرم من فيها بعد فتح مكة حتى أصبحت تلك البلاد الدرة. اجعل بلادك من البلدان التي فيها الدرر وفيها الخير بأقوالك وأفعالك، وعبر عن حبك لوطنك، فإن ذلك من فطرة الإنسان. ألقاكم على الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هو موقف لإدارة فن الحب، بيعلمك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إزاي تحب وتتحب. القصة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، إن السيدة عائشة طلبت من النبي تحكي له حكاية، فقعد النبي عشان يستمع بإنصات وقلب مقبل على مراته اللي بتتكلم معاه، فحكت له 11 حكاية جوه الحكاية دي. بتقول إن في 11 امرأة جلسنا فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. 11 واحدة عمالين يتكلموا على جوازهم، 7 متضايقين بيقولوا كلام سلبي، و4 فرحانين بيقولوا كلام إيجابي. والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد يسمع مع السيدة عائشة قصة 11 ست وهم بيتكلموا على أزواجهم، وكلام مش سهل. يعني مثلا واحدة تقول: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. كلام مش سهل. واحدة تقول: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق أو أسكت أعلق. شوف أنت مستصعب الكلام إزاي. أهو النبي قاعد يسمع 11 قصة من دي، لغاية ما السيدة عائشة جت في الآخر تحكي عن أهم قصة في 11. بتقول إن في واحدة اسمها أم زرع وجوزها اسمه أبو زرع. أم زرع بتقول: اتجوزت أبو زرع فعشت معاه أسعد حياة، كان كريم وحنين وبيحبني ويخاف عليا، لكننا اتخانقنا في آخر حياتنا واتطلقنا. واتجوزت بعد كده واحد تاني، كل ده والنبي قاعد بيسمع. واتجوزت بعد كده واحد تاني، ده أم زرع اللي بتحكي، لكنه كان أغنى 100 مرة من أبي زرع، نقلني من بيت صغير لبيت كبير وصرف عليا أنا وأهلي، لكن كل اللي ادهولي من فلوس وأموال وصرف عليا أنا وأهلي كل ده لا يساوي أصغر كوباية كان بيشربها لي أبو زرع وهو فرحان ومبسوط. فسيدنا محمد عمال يسمع، ثم قال للسيدة عائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. خلص الحديث وخلصت القصة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيعلم الجميع فن الحب. عايز تكسب قلب اللي قدامك، اسمعه بقلبك. لكن كلمة السر والكنز النهاردة، إنك لو عايز مراتك تموت فيك، اسمعها، اسمعها بكل كيانك. العلم الحديث بيقول، وده اللي النبي علمه لنا في الكنز النهاردة، العلم الحديث بيقول إن الست بتحب تتكلم كتير مع جوزها علشان تشعر بالأمان والقبول. وكل ما الراجل سمع للست اديته قلبها اكتر وحبته اكتر وتعلقت بيه اكتر، لانها بتشعر معاه زي ما بقول لكم بالامان والقبول. وجون جراي بيقول في كتاب رجال من المريخ ونساء من الزهرة، ان الستات بيحبوا يحكوا لازواجهم المشاكل مش علشان يبحثوا عندهم على الحل، بل علشان يشاركوهم في احداث حياتهم. والست ملهاش غير جوزها. فبيقول لك جون جراي، وده اللي النبي بيعلمه لك من 1400 سنة في كنز النهاردة، لو عايز مراتك تموت فيك وتتعلق بيك وبيتك يتملي بالحب، اسمعها، خصص لها وقت في اليوم تسمعها، بيسموه العلماء الانصات التعاطفي، تسمع بكل كيانك وتتأثر بكلامها. عارف الربع ساعة ولا النص ساعة دي؟ صدقني هتملى حياتك بالبهجة والحب. ولو اديت مراتك ودانك هتديك قلبها. هو ده كنز النهاردة. وأي واحد من الرجال يقول لي: يا عم انت عايش حياة وردي، انت مش عارف ضغوط الحياة، هقول له: براحتك، ناس كتير مضغوطة غيرك، لكن فهم كيف تدير فن الحب. انت مش مضغوط زي النبي اللي كان أكتر واحد مشغول في العالم، لكنه مدرك كيف يدير فن الحب في بيته الشريف صلى الله عليه وسلم. كنز النهاردة: اسمع مراتك بقلبك تديك قلبها. ربنا يعلمنا ويفهمنا وياخد بإيدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.

0: من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نبقى مع هذه التلاوة المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على ما يرضيه. إن من نعم الله عز وجل على العبد أن يشعر الإنسان أنه بمعية الله سبحانه وتعالى. هذه المعية، أن يشعر الإنسان أنني أنا الآن في هذه اللحظة مع الله عز وجل، أن الله ناظري، أن الله مطلع علي. هذه المعية لها فوائد عديدة، أعظمها الشعور بعظمتي أنني عبد لله سبحانه وتعالى، وأن الله معي، وأنني لست وحدي، وأنني في حضرة المولى سبحانه وتعالى بين يديه في كل اللحظات. لذلك قال ربنا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، سواء يعني مثل بعض، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعني الظلام لا يمنع الله عز وجل من أن يرى عبده أين هو. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، الليل والنهار بالنسبة للمولى عز وجل واحد، وإسرار القول في القلب والإفصاح به في اللسان عند الله واحد. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، نفس الشيء. الكلام النفسي يسمعه الله عز وجل كما نسمع نحن الكلام بالأذن، لله المثل الأعلى، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى عن الإنسان: ونعلم

ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فلذلك استشعار معية الله عز وجل يحمي الإنسان من الاعتداء على الآخرين. استشعار معية الله عز وجل يحمي الإنسان من الوقوع في المخالفات، أن يقول ما أحد شايفني، إذا سرقت من هذا أو نهبت من هذا أو زورت في هذه الأوراق أو فعلت من كل الأشياء التي نسمعها بشكل يومي، فلان اختلس كذا وفلان فعل كذا وفلان زور كذا، لماذا كل هذه الأفعال؟ لأن فاعل هذه الأشياء نسي أن له ربا يسمع ويرى، كما قال الله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فالله عز وجل مطلع علينا كلنا، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا يشغله عبد عن عبد، ولا يشغله شخص عن شخص، كلنا بالنسبة لله عز وجل مطلع علينا، عالم بأحوالنا، يسمع كلامنا ويسمع ما في صدورنا جل جلاله. هذه المعية لو أننا حققناها نستفيد منها الفائدة الكبرى. ومما يعيننا على التحقق بمعية الله عز وجل لنا أن نكثر من ذكره سبحانه وتعالى. فمن أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى شعر أن الله عز وجل ناظر إليه، مطلع عليه، عالم بأحواله، سواء كان مع الناس أو كان لوحده. اللهم ارزقنا أن نستشعر معيتك وأن نكون بين يديك دائما يا رب العالمين، واغفر لنا تقصيرنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في أي مكان كنتم مع خواطرنا المختصرة المعنونة ب والشوق إلى لقائك. نتحدث فيها عن ربنا سبحانه وتعالى، وما لنا لا نتحدث عن ربنا، إنه أعظم متحدث عنه. ونحن قد تحدثنا عن الدنيا كثيرا، عن البشر كثيرا، أفلا نتحدث عن الخالق، عن الرازق، عن المحيي، عن المميت، عن الرب العظيم الكريم المعطي سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في الحديث أنه ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، ولذلك مدح نفسه. فأعظم من يحب المدح هو الله، وأعظم من يجب أن يمدح وأن يثنى عليه هو الله سبحانه وتعالى. إن كثيرا من مدحنا للبشر لنكذب فيه أو نبالغ فيه، أما الله سبحانه وتعالى فلو اجتمع الأنبياء والملائكة والمرسلون والصالحون والجن والإنس ليمدحوا الله ليثنوا عليه ما بلغوا ما يستحقه الله سبحانه وتعالى. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه في الصحيح في السجود: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فالله سبحانه وتعالى عظيم. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: لن يدعو أحد منكم الله بدعاء إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يستجيب له، وإما أن يدخرها له يوم القيامة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. فقال الصحابة: إذن نكثر يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، الله أكثر، الله أكثر بعطائه، الله أكثر بنعمته، الله أكثر بمغفرته، برحمته، بعفوه، ونحن المحتاجون إليه. ربنا سبحانه وتعالى يقول في حقيقة عظيمة من أعظم حقائق القرآن في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. الغني لا يحتاج إلى أحد من خلقه، بعكس المخلوق نحتاج إلى ربنا سبحانه وتعالى. نستطيع أن نعيش في حياتنا الدنيا بدون أن نحتاج إلى المخلوقين. عاش كم من الناس ولم يروا آباءهم ولا أمهاتهم، عاش كم من الناس ما تزوجوا، عاش كم من الناس وحده لا يحب الأصدقاء، هكذا هكذا طبعه. لكن أن تعيش بدون ربك ما تستطيع. وقد كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء دقيقا: ولا تكلني إلى نفسي كم ساعة يوما كاملا، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. من الذي يسر تدفق هذا الدم من قلبك إلى جسمك، ثم من الجسم إلى القلب؟ من الذي يسر لك عمل الكلى والكبد؟ من الذي يسر لك عمل 100 تريليون خلية في جسمك؟ إلا الله سبحانه وتعالى. فنحن محتاجون إليه. إياك أن تتصور في يوم من الأيام وأنت القوي وأنت الغني وأنت صاحب الجاه العظيم أنه يمكن أن تستغني عن الله، تصاب بمقتل، تهلك. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قارون ظن أنه بهذه الأموال الكثيرة العظيمة، ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، أنه يمكن أن يعيش بدون ربه بذكائه بعبقريته. كانت النتيجة: فخسفنا به وبداره الأرض، خسفنا به وبداره الأرض. فما هو الحل؟ الحل أن تعرف فقرك أمام غنى الله سبحانه وتعالى، أن تعرف حاجتك أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، أن تعرف جهلك أمام علم الله سبحانه وتعالى، وأن تصلح العلاقة معه. وباختصار: من أراد السعادة والاستقرار فليصلح علاقته مع العزيز الغفار.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة 6.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ محمد صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

برنامجنا العام لهذا اليوم، سائلين الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في جميع الأوقات والأعمار، إنه هو السميع المجيب.

وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله.

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء،
3: من ألوذ به إلاك يا سندي.
0: إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. تفتكروا إيه أكتر حاجة كان بيستعيذ منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تفتكروا إيه أكتر حاجة كان بيخاف منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو تفتكروا إيه أكتر حاجة كان بيحذرنا منها القرآن وأعظم ذنب يخوفنا منه الواحد الديان؟ أعتقد أنكم عرفتوا الإجابة، ما شاء الله على علمكم وعلى فضلكم. الإجابة نعم، أو الجواب نعم، إنه الشرك، الشرك بالله. أتدرون لماذا؟ لقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولما كان الشرك لا يغفر، كان من تركيز دعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن جوامع كلامه أن يستعيذ بالله عز وجل من الشرك ومما يؤدي إلى هذا الذنب العظيم. حتى لو كان نبيا كان يستعيذ بالله من الشرك. لماذا؟ نسمع ذلك الدعاء ثم نعود بفضل الله تبارك وتعالى ونحن نؤمن على هذا الدعاء بإذن الله.

اللهم امين يا رب العالمين. دعاء جامع، شوف الدعاء ازاي يا اخي، فعلا فن الدعاء. ما هو عليه الصلاه والسلام بيقول اعطيته جوامع الكلم. انا عاوز اقول لك على حاجه، شوف القران وهو بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم في سوره الزمر بيقول له حاجه، ايه مرعبه، بيقول له ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت لاحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. عارفين بيكلم مين؟ ده بيكلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل انه بيهدد النبي صلى الله عليه وسلم انه لو اشرك، وحشاه صلى الله عليه وسلم ان يشرك، ولكن الله اراد ان يضرب به مثلا للناس كافة حتى يفهم الجميع ان الله لا يحابي في قضية الشرك لا نبي مقرب ولا ملك مرسل، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، يعني ما فيش فيها واسطة، حتى يجيب سيد الخلق. عارف زي ايه؟ زي ما سيدنا النبي يقول ايه، لو ان والذي نفسي لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. هو معقولة ستنا وتاج راسنا ستنا فاطمة تسرق؟ ولكن أراد النبي أن يضرب بها مثلا. فالمولى سبحانه وتعالى قال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك أعظم الذنوب، أكبر الكبائر، الذنب الذي لا يغفر، الذنب الذي ترتج له السماوات ويهتز له عرش الرحمن، الذنب الذي يغضب الله، الذنب الذي تلعن الملائكة أصحابه، الذنب الذي تصير وتزال من أجله الجبال وتتزلزل بسببه الأرض وتضطرب السماوات العلى بمن فيها، الذنب الذي من أجله بعث الله الأنبياء ومات من أجله الأولياء وقتل من أجله الرسل، الذنب الذي قاتل من أجله جنود الله عز وجل إلى أن جاءنا ذلك الإسلام. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وضحت المسألة. ده مجرد أن سيدنا نوح عليه السلام يعني حاول أن يشفع لولده، ربنا قال له يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعذك أن تكون من الجاهلين. ده سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول ما تبين لي إني أبوه ليس من الذين يحبون توحيد الله عز وجل ويحبون وحدانية، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الأنبياء لا يحابون في قضية التوحيد، قضية التوحيد هذه قضية ليس فيها واسطة أبدا بأي حال من الأحوال، ولا يجرؤ عبد من عباد الله. أن حتى سيدنا عيسى وقف بين يدي الله، اقرأ آخر سورة المائدة، قال له إن تعذبهم فإنهم عباده وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني المولى سبحانه وتعالى يعني هو الذي يعاقب أشد ألوان العقوبات، ولذلك المشرك لا يعني حرم الله عليه الجنة، لا يدخل الجنة أبدا بأي حال، ويخلط في النار وتلعنه الملائكة إلى آخر الآيات الكريمات التي تثبت هذه المسألة. ولا أريد الإطالة، لكن أريد بيان هذا الذنب إذا كان هذا الذنب بتلك الخطورة، لدرجة أن سيدنا الحبيب المصطفى العاصم المعصوم صلى الله عليه وسلم بيقوله بيستعيذ بالله منه. يبقى معنى كده إيه هو الشرك؟ الشرك ده يا جماعة ثلاث أنواع، الشرك ثلاث أنواع، شرك أكبر، شرك أصغر، شرك خافي. الشرك هنبدأ من تحت يعني بالعكس كده. الشرك الخافي ليس له ضابط، يعني محدش يقدر يحكمه بالظبط، يقدر ممكن يحصل منك من غير ما تحس انك انت ايه. اصل الشركة عكس التوحيد، فممكن الواحد مثلا ايه يعمل حاجة يفتكر نفسه هو اللي عمل الكلام ده، يثق في نفسه زيادة عن اللزوم. وياما بيحصل فينا الكلام ده، بتكون داخل على واحد حاطط كل املك فيه مش في ربنا سبحانه وتعالى، فيجي الراجل دوت يخيب ظنك، يكسفك، يطردك من مكتبه، يعمل نفسه نايم، يقفل التليفون او يتربس الباب، وتلاقي نفسك ضايع. ليه؟ لأنك أنت ما اعتمدتش على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. ما هو دي المشكلة اللي احنا بنقع فيها. وظيفة بقى التوحيد وبيان الشرك هي أنك تعصمك من أنك أنت تقف بغير باب الله عز وجل. فبيحصل عشان كده نعمل إيه بقى من غير ما نحس ما بيقع فينا هو. قال لك الشرك أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرات الملساء في الليلات الظلماء. وهو ده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ منه، يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. إحنا قلنا إيه؟ الشرك ثلاث أنواع، أكبر أصغر خافي. الخافي ليس له ضابط، علاجه كثرة الاستغفار. طب والأصغر؟ هو نوع واحد بس، الرياء، اللي جه في قوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون المعون. رياء إنك تدعو، إنك تتوجه إلى الله بعمل وانت عاوز الناس تشوفك، اهو ده سلل الرياء. الحج دبح، الحج حج،
الحج راح يعمل عمره، الحج بيفرق قماش، الحج بيوزع فلوس. شوفوا الانسان زي واحد صاحبنا عاوز الناس تشوفه اي طريقه، فواقف يصلي كده بخشوع وبتاعه كده، في اتنين قاعدين بيقولوا يا سلام الجدع ده بيصلي كويس قوي، وهو بيصلي قال لهم لا وانا صايم كمان، يعني بيفتخر عاوز يعمل، يا ريت لو يقدر يعمل تيشيرت كده يكتب عليه انا اصلي واصوم وازكي. ايه ده؟ اهو ده بقى الشرك الاصغر. طب امال الاكبر؟ انتبه للاكبر. الاحسن الاكبر ده بقى اللي يخلد صاحبه في النار. الاكبر ده لوحده اربعة انواع: شرك النية، شرك الدعاء، شرك المحبة، شرك الطاعة. شفت بقى موضوع كبير، اربعة انواع: نية، دعاء، محبة، طاعة. انك تطيع غير الله وفي معصية الله، انك تحب غير الله. ومن الناس ما يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله، والذين امنوا اشد حبا لله. وشرك النية وشرك الطاعة والمحبة، اربعة انواع. عموما انا هقول لك على حاجة، الاربعة دول النبي صلى الله عليه وسلم بينهم والقرآن بينهم، وحنتكلم فيهم مرارا وتكرارا. لكن المهم شوف الدعاء وأهميته، إنك لابد إنك تجدد استعاذتك من الشرك، وتجدد إخلاصك لله، وتجدد طلبك النجاة، وتقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. هيا نؤمن على دعاء التوحيد ونتبرأ إلى الله من الشرك والمشركين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: البيوع الجائزة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، أخرجه البخاري ومسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة. أخرجه البخاري. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع. فاشترى منه شاه. أخرجه البخاري ومسلم. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر نبايع اليهود الوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. أخرجه مسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال لجابر: جد له فأوف له الذي له. فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا، وفضلت له 17 وسقا. فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فوجده يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل فقال: أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر إلى عمر فأخبره، فقال له عمر: لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليباركن فيها. أخرجه البخاري. بيع الشريك من شريكه. عن جابر رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. أخرجه البخاري ومسلم. شراء الإمام بنفسه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: بعنيه. قال: هو لك يا رسول الله. قال: بعنيه. فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد الله بن عمر، تصنع به ما شئت. أخرجه البخاري. بيع العرايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال: وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. أخرجه البخاري. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. أخرجه البخاري ومسلم. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، وقال: ذلك الربا، تلك المزابنة، إلا أنه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين، يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. أخرجه البخاري ومسلم. بيع المسك والروائح. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحا خبيثة. أخرجه البخاري ومسلم.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المطلوب من كل واحد منا حتى يظل على الطريق الصحيح أن يتمسك بالتوازن وبالاعتدال ما وجد إلى ذلك سبيلا. لا ينبغي أن نعيش اليوم على حساب الغد، بمعنى لا ينبغي أن نعيش في أسلوب من أساليب الحياة الذي نسعد به اليوم وندمر به المستقبل. أيضا لا يصح أن نشقى اليوم من أجل أن نسعد بعد 10 أيام أو بعد سنة. أحدهم قال إن كثيرا من الناس يعيشون في حرمان الشطر الأول من حياتهم وهم يشتهون الشطر الثاني، يستعدون للشطر الثاني، يغتربون ويضيقون على أنفسهم ويجهدون ويبذلون في سبيل أن يرتاح في الشطر الثاني من حياته أو في حالة الشيخوخة. فإذا وصلوا إلى الشطر الثاني من حياتهم فإنهم بدل أن يستمتعوا به يتأسفون على الشطر الأول. لماذا؟ لأن الذي فات فات، والذي فات مات. أنت تستطيع أن تعيش سعيدا الآن، لكن لا تستطيع أبدا أن تستدرك على 10 سنوات أو 20 سنة ماضية تعوض ما فاتك فيها. وبالتالي عش أيامك في طاعة الله وفي رضوانه واستمتع بالمباحات، ولكن فكر أيضا في نفس الوقت، فكر في المستقبل. لا ينبغي لهذا اليوم أن يكون على حساب الغد، ولا ينبغي لليوم القادم أن يكون على حساب اليوم، وإنما نراعي هذا ونراعي هذا، نعطي هذا حقه ونعطي هذا حقه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة الكرام، ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على ما يرضيه. إن من نعم الله عز وجل على العبد أن يشعر الإنسان أنه بمعية الله سبحانه وتعالى. هذه المعية أن يشعر الإنسان أنني أنا الآن في هذه اللحظة مع الله عز وجل، أن الله ناظري، أن الله مطلع علي. هذه المعية لها فوائد عديدة، أعظمها الشعور بعظمتي أنني عبد لله سبحانه وتعالى، وأن الله معي، وأنني لست وحدي، وأنني في حضرة المولى سبحانه وتعالى بين يديه في كل اللحظات. لذلك قال ربنا: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، سواء يعني مثل بعض، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعني الظلام لا يمنع الله عز وجل من أن يرى عبده أين هو. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، الليل والنهار بالنسبة للمولى عز وجل واحد، وإسرار القول في القلب والإفصاح به في اللسان عند الله واحد. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، نفس الشيء. الكلام النفسي يسمعه الله عز وجل كما نسمع نحن الكلام بالأذن، ولله المثل الأعلى، لا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. قال تعالى عن الإنسان: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فلذلك استشعار معية الله عز وجل يحمي الإنسان من الاعتداء على الآخرين. استشعار معية الله عز وجل يحمي الإنسان من الوقوع في المخالفات، أن يقول: ما أحد شايفني، إذا سرقت من هذا أو نهبت من هذا أو زورت في هذه الأوراق أو فعلت من كل الأشياء التي نسمعها بشكل يومي: فلان اختلس كذا، وفلان فعل كذا، وفلان زور كذا. لماذا كل هذه الأفعال؟ لأن فاعل هذه الأشياء نسي أن له ربا يسمع ويرى، كما قال الله لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. فالله عز وجل مطلع علينا كلنا، ولا يشغله سمع عن سمع، ولا يشغله عبد عن عبد، ولا يشغله شخص عن شخص. كلنا بالنسبة لله عز وجل مطلع علينا، عالم بأحوالنا، يسمع كلامنا ويسمع ما في صدورنا جل جلاله. هذه المعية لو أننا حققناها نستفيد منها الفائدة الكبرى. ومما يعيننا على التحقق بمعية الله عز وجل لنا أن نكثر من ذكره سبحانه وتعالى. فمن أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى شعر أن الله عز وجل ناظر إليه، مطلع عليه، عالم بأحواله، سواء كان مع الناس أو كان لوحده. اللهم ارزقنا أن نستشعر معيتك، وأن نكون بين يديك دائما يا رب العالمين. واغفر لنا تقصيرنا واعف عنا يا رب العالمين. اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة هو موقف لإدارة فن الحب. بيعلمك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إزاي تحب وتتحب. القصة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام إن السيدة عائشة طلبت من النبي تحكي له حكاية، فقعد النبي عشان يستمع بإنصات وقلب مقبل على مراته اللي بتتكلم معاه، فحكت له 11 حكاية جوه الحكاية دي. بتقول إن في 11 امرأة جلسنا فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمنا من أخبار أزواجهن شيئا. 11 واحدة عمالين يتكلموا على جوازهم، 7 متضايقين بيقولوا كلام سلبي و4 فرحانين بيقولوا كلام إيجابي. والنبي عليه الصلاة والسلام قاعد يسمع مع السيدة عائشة قصة الحداشر ست وهم بيتكلموا على أزواجهم، وكلام مش سهل. يعني مثلا واحدة تقول زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. كلام مش سهل. واحدة تقول زوجي العشنق إن أنطق أطلق أو أسكت أعلق. شوف أنت مستصعب الكلام إزاي. أهو النبي قاعد يسمع 11 قصة من دي لغاية ما السيدة عائشة جت في الآخر تحكي عن أهم قصة في الحداشر. بتقول إن في واحدة اسمها أم زرع وجوزها اسمه أبو زرع. أم زرع بتقول اتجوزت أبو زرع فعشت معاه أسعد حياة، كان كريم وحنين وبيحبني ويخاف عليا، لكننا اتخانقنا في آخر حياتنا واتطلقنا. واتجوزت بعد كده واحد تاني، كل ده والنبي قاعد بيسمع. واتجوزت بعد كده واحد تاني، ده أم زرع اللي بتحكي، لكنه كان أغنى 100 مرة من أبي زرع، نقلني من بيت صغير لبيت كبير وصرف عليا أنا وأهلي، لكن كل اللي ادهولي من فلوس وأموال وصرف عليا أنا وأهلي كل ده لا يساوي أصغر كوباية كان بيشربها لي أبو زرع وهو فرحان ومبسوط. فسيدنا محمد عمال يسمع، ثم قال للسيدة عائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أني لا أطلقك. خلص الحديث وخلصت القصة. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيعلم الجميع فن الحب. عايز تكسب قلب اللي قدامك اسمعه بقلبك، لكن كلمة السر والكنز النهاردة إنك لو عايز مراتك تموت فيك اسمعها، اسمعها بكل كيانك. العلم الحديث بيقول، وده اللي النبي علمهن في الكنز النهاردة، العلم الحديث بيقول ان الست بتحب تتكلم كتير مع جوزها علشان تشعر بالأمان والقبول. وكل ما الراجل سمع للست اديته قلبها اكتر وحبته اكتر وتعلقت بيه اكتر، لانها بتشعر معاه زي ما بقول لكم بالأمان والقبول. وجون جراي بيقول في كتاب رجال من المريخ ونساء من الزهرة ان الستات بيحبوا يحكوا لأزواجهم المشاكل مش علشان يبحثوا عندهم على الحل، بل علشان يشاركوهم في احداث حياتهم، والست ملهاش غير جوزها. فبيقول لك جون جراي، وده اللي النبي بيعلمه لك من 1400 سنة في كنز النهاردة، لو عايز مراتك تموت فيك وتتعلق بيك وبيتك يتملي بالحب اسمعها، خصص لها وقت في اليوم تسمعها، بيسموه العلماء الانصات التعاطفي، تسمع بكل كيانك وتتأثر بكلامها. عارف الربع ساعة ولا النص ساعة دي؟ صدقني هتملى حياتك بالبهجة والحب. ولو اديت مراتك ودانك هتديك قلبها. هو ده كنز النهاردة. وأي واحد من الرجال يقول لي يا عم انت عايش حياة وردي، انت مش عارف ضغوط الحياة، هقول له براحتك. ناس كتير مضغوطة غيرك، لكن فهم كيف تدير فن الحب. انت مش مضغوط زي النبي اللي كان أكتر واحد مشغول في العالم، لكنه مدرك كيف يدير فن الحب في بيته الشريف صلى الله عليه وسلم. كنز النهاردة، اسمع مراتك بقلبك تديك قلبها. ربنا يعلمنا ويفهمنا وياخد بإيدينا وينجينا، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع مرويات الحب يروي لنا هذه الرواية والتي تعبر عن حب الوطن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه ودعا له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس، وكان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة، يحدث من؟ مكة. مكة أرض جغرافية فيها جبال، فيها سهول، فيها وديان، فيها أشجار، فيها أحجار. أي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم الجمادات؟ نقول: وهل تعلم بأن للجمادات شعور أو مشاعر؟ ماذا قال الله سبحانه وتعالى عندما خسف الله عز وجل وأغرق فرعون وهامان وجنودهما؟ قال تعالى: فما بكت عليه السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما بكت عليهم السماء ولا بكت عليهم الأرض. السماء تبكي؟ نعم، هكذا قال الله عز وجل. الأرض تبكي؟ نعم، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. ولكن لا نعرف كيف تبكي السماء ولا نعرف كيف تبكي الأرض. ألم يقل الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن أنتم يا بني البشر وأنتم يا معاشر الجن لا تفقهون تسبيحهم. الطيور تسبح والأشجار تسبح والأحجار تسبح والأرض تسبح والسماء تسبح، تسبح لله عز وجل، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الحصى بين يديه وسمع ذلك الصحابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب كان عنده جذع عند منبره يضع يده عليه وهو يخطب صلى الله عليه وسلم، فلما اتخذ منبرا ترك هذا الجذع فأصبح له حنين وبكاء كبكاء الطفل، سمعه كل من حضر في تلك الجمعة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فنزل من منبره وضمه صلى الله عليه وسلم يهديه، قال: لو لم أفعل ذلك لحن الجذع إلى يوم القيامة. جماد لكن عنده مشاعر ولا نعرف حقيقة هذه المشاعر. يقف النبي صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة، وقصة فتح مكة لا بد أن يتأملها كل مسلم. إن فتحنا لك فتحا مبينا إذا جاء نصر الله والفتح. اقرأ أيها المسلم قصة فتح مكة في كتب السير والتاريخ. النبي صلى الله عليه وسلم خاطب مكة فقال: ما أطيبك من بلد وما أحبك إلي. يحبها صلى الله عليه وسلم، فيها تاريخه وفيها ميلاده وفيها طفولته وفيه ما قام فيه في حياته، جلس فيها قبل النبوة 40 عاما و13 عام بعد النبوة، ثم هاجر منها: ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت أبدا، وفي رواية: ما سكنت في غيرك. هكذا يعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حبه لبلاده. حب الأوطان فطرة، وحب البلدان شيء من فطرة الإنسان، ما في عيب أن يتكلم عنها الأديب وأن يقول فيها القول الشاعر وأن تعبر عن حبك لها، ولكن عبر عنها بالأقوال والأفعال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمها وأكرم من فيها بعد فتح مكة حتى أصبحت تلك البلاد الدرة. اجعل بلادك من البلدان التي فيها الدرر وفيها الخير بأقوالك وأفعالك، وعبر عن حبك لوطنك، فإن ذلك من فطرة الإنسان. ألقاكم على الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله. مبدأ إسلامي من أروع المبادئ في تربية الأبناء وفيما يسمى بمنظومة العلاقات، سواء بتربية الأبناء أو حتى إحنا العالم الكبار. بدي أفهم منظومة العلاقات، وهذا مبدأ أساسي بالأشياء اللي لازم أنا أشوفها بأبنائي، ومن المحاور اللي كثير مهمة في تربية أبنائي إني أنمي فيهم التوازن بمنظومة العلاقات. العلاقات الإنسانية في الإسلام مقسمة لأربع أنواع، وهي يجب أن أتقنها أثناء التربية. ورسالتي هون للمدارس ورسالتي للبيوت. العلاقة الأولى هي علاقة الإنسان بذاته، وهي أول علاقة تنشأ بعد ولادته، فيعرف الإنسان من هو، طبعا بأعمار مبكرة أكثر، يعرف قدراته، يعرف ميزاته، يعرف أن يقيم ذاته، يعرف أن يطور ذاته، يعرف النقاط اللي أنا بتخليني من أميز الناس، والنقاط اللي لازم أني أبتعد عنها أو هي نقاط ضعف يجب أن أطورها. فعلاقة الإنسان بذاته بشخصه وحسب المرحلة المائية تتطور. ثم علاقة الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى، وهي العلاقة يجب أن تبنى وأن تقوم على أساس الحب والعشق والشوق، مش على أساس العلاقة العادة. فبدنا عبادة الله تكون شوق وحب وتعطش لها، مش مجرد عادة أؤديها أو يؤديها ابني ثم يعني يتغير بعدها وكأن لا شيئا لم يكن. فعلاقة الإنسان بخالقه سبحانه وتعالى بفهم ووعي وتوازن وبحث عن الله سبحانه وتعالى وعن جمال أسراره في كونه. ثم علاقة الإنسان بمن حوله من الأشخاص، وهي هاي منشبهها بلما نرمي حجر بمي تطلع الدوائر أو الدوائر. نفس الشيء في علاقة، في دائرة ضيقة، علاقة ابني، علاقتي، علاقة زوجتي بمن حولهم اللي هو الأسرة، بالأقارب، بالجيران، بمن هم في دولتي، بالمسلمين، بالعالم أجمع. هاي علاقة يجب أن يتقنها ابني ويعيها وتقوم على أساس القيم الإنسانية اللي أرساها الإسلام من التعايش والتسامح والحب والتعاون، بعيدا عن الحقد والبغض والكره. يجب أن يتربى ابني على هاي الإيجابيات بالعلاقات بمن حوله من الأشخاص. والعلاقة الرابعة هي علاقة ابني بالأشياء اللي أرسى أسسها محمد صلى الله عليه وسلم، علاقة الإنسان مع الحجر والشجر، مع الكون، مع البيئة. هاي الرباعية منسميها منظومة العلاقات في الإسلام، يجب أن تكون وتبنى متوازنة عند ابني، لا يضغى جانب على جانب. علاقته مع نفسه ومع خالقه ومع الأشخاص من حوله ومع الأشياء مما حوله. وحقيقة هاي أنا بنصح دائما الأهالي نحطها نكتبها وأقيمها من 5 لطفل الصغير، وأشارك اليافع ابني أو اليافعة بنتي بتقييمها. منظومة العلاقة الرباعية، كيف علاقتك مع نفسك، مع خالقك سبحانه وتعالى، مع الأشخاص، مع الأشياء، وتكون متوازنة بشكل كامل حتى يكون إنسان مطمئن. ونصل إلى وصف القرآن عن جد نفس مطمئنة كما أرادها الله سبحانه وتعالى، بعيدة عن التطرف أو عن الغلو، عشان يكون في عنا جيل مميز، جيل جديد قادر على أن يصنع السعادة لنفسه وللآخرين وللناس أجمع.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحابيتنا اليوم التي سنتحدث عنها وعن موقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم هي صحابية تعد من الصحابيات التي عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، بل لا يوجد من الصحابة من عاش تلك الفترة مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلها. إنها أم أيمن بركة الحبشية التي مات أبو النبي صلى الله عليه وسلم وورثها، فلما ماتت أمه آمنة بنت وهب ورثها النبي صلى الله عليه وسلم. أم أيمن هذه كانت مع آمنة بنت وهب قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لهذه الدنيا قرت عينها بالنظر إليه، وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للرضاع في بادية بني سعد، وبعد 4 سنوات عاد، فمكث تلك الأشهر مع أمه وأم أيمن معهم. انطلقت آمنة بنت وهب إلى المدينة لتزور قبر زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحبتها وأم أيمن معهم. وماتت آمنة بنت وهب، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا حضن أم أيمن تلك الجارية التي ورثها، فكانت حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم السنين. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تمت، وإنما ماتت بعده بسنوات، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون هذه المكانة، حتى كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ربما اجتمعا فقال أبو بكر لعمر: يا أبا بكر أو يا عمر، هلم بنا نزور أم أيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا أمه يا أمه، يناديها بلفظ الأمومة، ولكم أن تتخيلوا هذه الكلمة على نفسها. هذه الصحابية حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة ذات المكانة في قلبه لها موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلوات ربي وسلامه عليه عندما قدم للمدينة كان معه عدد كبير من المهاجرين، وكانوا فقراء لا يملكون شيء، فكان بعض الأنصار ربما قدم منيحة نخل، يعني نخل يدفع به للنبي صلى الله عليه وسلم ليقتات من العمل عليه أصحابه من المهاجرين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذه الهدايا ويعطي النخل لأصحابه فيعملون عليه ويقتاتون منه. فلما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وبني النضير، وبدأت الأموال تدر على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت البساتين تدخل في حوزة بيت مال المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الأنصار تلك المنائح من النخيل. من الذين منحوا النبي صلى الله عليه وسلم نخيل أم سليم والدة أنس بن مالك، منحت النبي صلى الله عليه وسلم بعض النخيل، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك النخيل لأم أيمن. فجاء أنس وقد أرسله أهله أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب استرداد النخيل وقد وسع الله على نبيه. فلما دخل أنس وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قامت أم أيمن وكانت كبيرة، يقول: فجعلت الثوب في عنقي وقالت: لا والله لا يعطيك الله، لا يعطيك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دفعه لي، يعني لا تأخذ هذا المال والرسول قد أعطاني إياه، لا والله لا تأخذه وقد أعطاني إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعيه يا أم أيمن، دعيه يا أم أيمن. وأم أيمن متمسكة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم أيمن دعيه ولك كذا وكذا، قيل أعطاها 10 أضعاف حتى تركت أنس. ما أروع الصورة، إنهم بشر بعفويتهم يعيشون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، والموقف في بيته، وتقوم هذه الكبيرة وتغضب والنبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطرها ويحل هذه المشكلة صلوات ربي وسلامه عليه، ويحفظ لهذه المرأة حقها، إذ أنها في يوم من الأيام كانت تعتني به، كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حب عجيب، حتى أنه ورد في يوم من الأيام أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني صغيرة، جاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم تجود روحها، ربما بنت أحد من بناته، فضمها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليها، فبكت أم أيمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين يا أم أيمن وأنا معك ورسول الله صلى الله عليه وسلم معك؟ فقالت: ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي.
انظروا للتأثر. حبيبها صلى الله عليه وسلم يبكي، كيف لا تبكي؟ وهكذا هو الحب وهذه المشاعر. حسبي من الحب أني لما تحب أحب. هذه حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن، تعاهد الصحابة زيارتها، تزوجها قبل ذلك زيد بن حارثة لما سمع النبي يقول من سره أن يتزوج امرأة منها الجنة فليتزوجها، فأنجبت له أسامة بن زيد، وعاشت عزيزة حميدة صلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، ورحمها الله ورضي عنها وأرضاها. إنه رسول رب العالمين الذي رفع للمرأة مكانها وأعطاها فيضا من حقوقها.

0: وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: أعيدي يا طيور وأسمعينا، أسمعينا هديلا يفرح القلب.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم. إن هدف الأخلاق تحقيق السعادة في الحياة الفردية والجماعية، وخلق اليوم من الأخلاق المجتمعية التي توجد التعاون والتوازن بين طائفتين لا يخلو منهما أي مجتمع، الغني والفقير. ومن المسائل التي تؤرق الكثيرين من المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء وتشكل هاجسا لديهم وتقف حائلا بينهم وبين العطاء والإحسان والتصدق، مسألة الخوف من عدم وصول المال إلى مستحقيه. إلا أن الحديث جاء مطمئنا ومبشرا، أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا وأخلص نيته، ومؤكدا في الوقت ذاته أن المقصود الأعظم هو البذل والإنفاق. وفي قصة وحديث اليوم بيان الارتباط الوثيق بين العمل والنية، وأن قبول الأعمال عند الله يكون على قدر ما تحقق فيها من التجرد والإخلاص. قصة اليوم عن رجل من الصالحين حرص على معاني الجود والعطاء، فخرج ذات ليلة ليتصدق ببعض ماله بعيدا عن أعين الناس وكلامهم، فأخذ المال وخرج إلى المدينة يبحث عن سائل أو محتاج، حتى اقترب من رجل يبدو عليه ضيق الحال والحاجة، فدفع إليه المال وفر من أمامه حتى لا يصيبه بحرج.
2: تفضل يا أخي، خذ من مال الله ما يعينك على الحياة.
3: هل سمعت عما حدث ليلة أمس؟
4: ماذا حدث بالأمس يجعلك تضحك هكذا؟
3: هل تعرف الرجل السارق الذي يحوم دائما بين الناس في السوق يبحث عن شيء يسرقه؟
4: نعم أعرفه جيدا. كف عن الضحك وأخبرني، ما لهذا السارق؟
3: لقد وضع أحدهم له صدقة في يده ليلة أمس.
4: وضع الصدقة في يد من؟ يد السارق؟
3: نعم.
2: وهل علمتم من هذا الرجل الذي تصدق على السارق؟
3: تقصد الأبلة؟ لا، لقد ترك المال أمام السارق وفر مسرعا لا ندري لماذا.
4: أعتقد أنه خشي من السارق على باقي ماله.
3: آه

0: بعدما سمع المتصدق الحديث الذي دار أمامه بالسوق علم أنه المقصود بذلك، فراودته مشاعر مختلطة من خيبة الأمل والحسرة على عدم تحقيق مراده وضياع صدقته، إلا أنه حمد الله على كل حال فقال: اللهم لك الحمد على سارق. وابتعد المتصدق عن السوق وهو يحادث نفسه في حزن، ولكنه حمد الله أنه أنعم عليه وجعله يتصدق ابتغاء وجهه الكريم. وعندما جاء الليل قرر أن يصحح خطأه ويضع الصدقة في موضعها، فخرج من بيته واجتهد في البحث عن محتاج، فأبصر امرأة تقف على قارعة الطريق وتوسم فيها الحاجة، فدفع إليها صرة المال ثم انصرف مسرعا. وجاءه اليوم التالي يحمل الخبر، فقد وقعت صدقته في يد امرأة من بائعات الهوى وباذلات الشرف. فازداد المتصدق غما بغم وقال والألم يعصر فؤاده: الحمد لله على زانية. ولكنه حمد الله أنه أنعم عليه وجعله يتصدق ابتغاء وجهه الكريم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تصبحنا الحلو الحبيب من أين من أين ود القلب لو غمست بأشداء الطيور من أين من أين ود القلب

من أين أبدأ ذا حكاية صبحنا الحلو الحبيب من أين من أين ود القلب لو غمست بأشداء الطيوب من أين من أين ود القلب

بيمين

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لفت نظري جدا أن المؤمنين وهم بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى بيقولوا له إيه؟ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني سايبين كل ألوان العذاب وكل ألوان الإلام التي في جهنم، ومركزين على نقطة خايفين منها جدا، وهي الفضيحة يوم القيامة اللي هي الخزي. تصور مدى رقة الأحاسيس للمؤمن وهو بيتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بيقول له ما تفضحنيش، ما تخزنيش، ما تكشفنيش قدام الناس، ما تهتكش سري، إلى آخر هذه الأدعية الكريمة. علشان كده الواحد اللي ربنا راضي عنه اللي يقدر يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بدعوة خالصة لله ويقول له أعوذ بك من كل عمل يخزيني، أعوذ بك من كل غنى يضغيني، أعوذ بك من كل صاحب يرديني، اللهم أمين. دعاء أريد منكم أن تتوقفوا عنده لنقوم بتحليله بعد أن نؤمن عليه، فلتؤمنوا إن شاء الله.

اللهم امين اللهم امين اللهم امين. شوفوا يا جماعه يعني الدعاء هو فقه هو فهم، ولما العبد يكون فاهم الدعاء وهو بيدعيه ربنا سبحانه وتعالى يحقق له الاجابه، لانك عارف انت بتطلب ايه، فدعائك يخرج من القلب ويصل الى عنان السماء، يصل الى اجابه الله سبحانه وتعالى جل وعلا. فعشان كده شوفوا جمال الدعاء وهو بيدعي ربنا، بيقول اللهم إني أعوذ بك من عمل يخزيني. الخزي والفضيحة على فكرة يمكن دي ما بتهمش بعض الناس، في بعض الناس لما بيعمل العمل بيعمل عمل وهو وشه مكشوف، مش فارقة معاه الفضيحة ومش فارقة معاه انه ينكشف قدام الناس ومش فارقة معاه ان الناس كلها تشوفه. أيوة أيوة، في واحدة لو انكشف جزء من دراعها كأنها مثلا حد قتلها بالرصاص، وفي واحدة ممكن تتعرى أمام الناس ويقول لك أصلها راقصة ولا أصلها معرفش أي حاجة ما تكون، لأنه الوش انكشف. في خد بالك أن الانكشاف في العمل وعدم الخزي وعدم وجود الحياء هذه كارثة. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. العلماء وقفوا قدام الحديث يقول لك اشمعنا الحياء؟ قال لك لان الحياء ساتر لما بعده، فان وجد الحياء وجد ما بعده، وان عدم الحياء عدم ما بعده. على فكره الموضوع ده واضح جدا وكل الناس تدرك هذه المساله، ان هي من نعم الله عز وجل على اهل الايمان قيمه الحياء. الملائكه نفسها تستحي، ان الملائكه تستحي من عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، زي ما النبي قال عليه الصلاه والسلام وكيف لا استحي من رجل تستحي منه الملائكه. يبقى معنى ذلك الحياء نعمه كبيره. انما الانسان الذي لا تفرق معه، شوف في اخر سوره عبس وتولى استوقفتني ايه كريمه جدا، ربنا يقول وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قطره أولئك هم الكفرة. وما قالش وسكت، أولئك هم الكفرة الفجرة. يعني في كافر عادي وفي كافر فاجر. فاجر يعني لا يبالي، لا يعني المسألة معاه ما تفرقش كتير. فعشان كده أدي الاستعاذة، أعوذ بك من عمل يخزيني وأعوذ بك من غنى يطغيني. أخطر شيء إن الإنسان يتحول من حالة الظلم لحالة الطغيان. عارف الطغيان يعني إيه؟ يعني تجاوز الحد. حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب العزيز إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. يبقى طغى يعني جاوز، يعني علي، يعني زاد. فتصور الطغيان ده هو سبب من أسباب الغضب الإلهي. ربنا بيقول لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى. فإيه الفائدة إن الإنسان يكون عنده مال يزيده كبرا أو يزيده طغيانا وظلما وجورا وبهتانا؟ بعد كده تقول وأعوذ بك من صاحب يرديني. من أجمل الكلمات اللي أنا خدتها من أجدادنا ومن أبائنا، يقول لك الصاحب ساحب. بص المعنى، الأولانية بالصاد والتانية بالسين، يعني الصاحب بيسحبك. الإمام أحمد بن حنبل بيقول لابنه إيه رضي الله عنه وأرضاه، بيقول له يا بني إلزم الصالحين فتنسب إليهم، ألم ترى أن الله كرم كلبا كلبا مشى وصاحب بعض الصالحين فذكر في كتاب الله إلى يوم الدين. يعني شوف كلب، الكلب دوت كل اللي عمله إن هو كان ماشي مع شوية ناس أولياء صالحين اللي هم الفتية بتوع أصحاب الكهف. ربنا يقول سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. أنا عاوز أقولك آية واحدة، هي آية واحدة ذكر هذا الكلب ثلاث مرات في آية واحدة، بخلاف أنه ذكر خمس مرات في السورة. يعني خمس مرات ذكر في السورة منهم ثلاثة في آية واحدة. ليه؟ لأنه كان ماشي مع ناس صالحين. فما بالك لو واحد فينا بقى وعزكم الله مشي مع صحبة صادقة. كان سلمان الفارسي رضي الله عنه وارضاه يقول له اللي ابنه إيه؟ يا بني إلزم الصالحين فتنسب إليهم وإن لم تكن من أهلهم، وإياك والفاسدين فتحسب عليهم وإن لم تكن معهم. يعني المسألة ببساطة ووضوح، الصاحب ممكن يرديني. يرديني بقى يعني إيه؟ يعني يوقعني من فوق. يوقعك من فوق إيه؟ جبل سطح؟ لا، يوقعك من فوق الأخلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرفعك عليه. فيجي الصاحب يوقعك في أسفل سافلين بالانحطاط أو بالأخلاق أو كل واحد تعاطى مخدرات يفتكر كويس، هو صحي من النوم قال لك يلا أتعاطى مخدرات، طبعا لا، للأسف الشديد اتصاحب على واحد أو اتنين أو تلاتة من اللي بيتعاطى مخدرات وجرجروا لهذا الطريق، ما صحيش من النوم فجأة كده وقال لك أتعاطى مخدرات منه نفسه. كل واحد عمل كارثة يفتكر كويس جدا وراها أصدقاء، وكل واحد صالح وعنده دين وعنده تقى وراها أصدقاء. بعد كده اللهم إني أعوذ بك من أمل يلهيني،
الأمل اللي يلهيك هو الأمل الذي لا يجعلك تستعد لما بعده. ربنا يقول فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. عارف الشيطان عامل زي الصياد، الصياد له شبكة بيصيد بها السمك، الشيطان له شبكة بيصيد بها الناس. عارف الشبكة اللي الشيطان بيصيد بها الناس ايه؟ كلمة سوف، سين ووفي. زي الواحد اللي يحصي لك خلاص سوف أتوب، سوف أصلي، سوف أرجع إلى الله، سوف سوف سوف سوف، وتلاقي الموت تخطفه، حادثة راح فيها مات على المعصية، تارك للصلاة، جنب، ما عملش فضيلة، ما عملش خير، مين اللي هيقدر يلحقه ساعتها؟ هي كلمة سوف. فالأمل اللي بيلهي الإنسان اللي الإنسان فيه ما بيحسش إن الوقت بيجري منه. ربنا سبحانه وتعالى يقول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا ترجعون، وأنتم لا ترجعون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ماذا ستقول لله وماذا ستفعل بين يدي الله؟ هذا هو السؤال الذي أطرحه عليكم. أعتقد أن هذا الدعاء نحن كلنا في حالة إليه، في حاجة إلى الرجوع إلى الله عز وجل، إنك تستعيذ بالله من غنى يطغيك، من صاحب يرضيك، من أمل يلهيك، من مال يطغيك، من فقر ينسيك. نسأل الله العفو والعافية ولنؤمن معا، عسى أن تكون ساعة إجابة، ويعيذنا الله من هذه الموبقات برحمته يا رب العالمين. آمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. ما زلت أقول لنفسي ولكم، لن نشتاق لربنا سبحانه وتعالى ولن نشتاق لرؤيته يوم القيامة في جنات النعيم إلا إذا أحببناه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وعظيم صنعه بنا وكبير نعمه علينا. إنك حميد مجيد. هل تذكرون هذه العبارة؟ نقولها في نهاية التحيات، في نهاية التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الحميد، من أسماء ربنا سبحانه وتعالى المجيد. كيف تزيد هذه الأسماء من تعظيمي لربي، من اشتياقي له، من محبتي له؟ ربي عز وجل حميد، يعني محمود، محمود على كل شيء. لا يوجد أحد على وجه هذه البسيطة، لا يوجد أحد في الوجود يحمد على كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء صادر من ربنا سبحانه وتعالى صادر عن حكمة، عن علم، عن حلم، عن قدرة. فالله عز وجل محمود على كل شيء. ولذلك افتتح الله سبحانه وتعالى مجموعة من سور القرآن بالحمد لله رب العالمين. الحمد ثابت لله، الله سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال، بكل كمال. إيته من سمعه له السمع المطلق، لا يخفى عليه شيء. من بصره لا يخفى عليه شيء من المنظورات. إيته من عفوه، لا يمكن أن تضيق رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه بمعصية أحد. إيته من كرمه، إيته من خزائنه، إيته من حكمته. لا يوجد شيء في هذا الوجود عمل بدون حكمة أو صنع بدون حكمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حميد، محمود على كل شيء، وهو مجيد. فالمجد هو السعة في العظمة. الله سبحانه وتعالى ليس بصيرا فحسب، أو قويا فحسب، أو متكبرا فحسب، أو قديرا فحسب، بل له المطلق في سمعه، والمطلق في بصره، والمطلق في قدرته، لا حد له. وهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل محمود على كل شيء. ومن أعظم ما نحمد الله عز وجل عليه ليس على النعم وفقط، بل نحمد الله على كمالاته. فيقول العبد الحمد لله أن الرب الذي أعبده كريم، أن الرب الذي أعبده حكيم، أن الرب الذي أعبده عليم، بعكس بقية الناس ممن يعبدون الأصنام والأحجار أو الشمس والقمر أو السماوات والأرض، يعبدون أصناما يظلون لها عاكفين. هؤلاء يصيبهم في قلوبهم من الشتات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، بعكس من يوحد ربه. كن واحدا ولواحد في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فوجب علينا أن نعظم هذا الإله، أن نكثر من حمده. وهناك مواطن عظيمة نحمد الله عز وجل من خلالها، والنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول لنا الآن: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أربع كلمات أحب إلى الله عز وجل مما طلعت عليه الشمس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن ينام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، فلذلك مدح نفسه. فلتلهج ألسنتنا بحمد الله، ولتنشرح صدورنا بتذكر نعم الله، عل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا بفضله وعطائه.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، اليوم الحديث أو المثل بين آية وحديث، يبدو للناظر إليهما للوهلة الأولى أن هناك تناقضا بينهما، وحاشا أن يكون هناك تناقض. الله تعالى يقول: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بينما في الحديث الشريف كما في البخاري: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فكيف الجنة ندخلها بما كنا نعمل، وكيف لن يدخل أحد الجنة بعمله؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. كما تفضلت قبل قليل، المثل يوضح، يعني إنسان وضع المادي جيد وعالم يطمح أن يكون ابنه في أعلى درجة من العلم والفضل، تشجيعا له وإغراء له بالدراسة والإتقان والتفوق، وعده بدراجة من أعلى مستوى إذا هو نجح. فهذا الشاب يعني طموحه دراجة من مستوى معين، درس ونجح، أخذ جراءه وتوجه تهوا إلى بائع الدراجات، قال له: هذا الجلاء أعطني هذه الدراجة. قال له: أين ثمنها؟ ما في. هو توهم أنه نجاحه فقط هو ثمن الدراجة،
0: ترامل.
1: لا، نجاحه فقط سبب نيله الدراجة من والده. نجاحه فقط سبب لنيل الدراجة من والده. فهي الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا يمكن أن يكون لها ثمن، بالمليارات، بملايين المليارات، بس الله جعل طاعته سبب لدخولها، جعل طاعته مفتاح دخولها. فأنت حينما تستقيم تغض بصرك، تحرر دخلك من الحرام، تتزوج ولا تفعل شيئا لا يرضي الله، تربي أولادك، الأعمال كلها ما هي ثمن الجنة، هي سبب دخول الجنة. الجنة ليس لها ثمن، هي أكبر من أي ثمن. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى أبد الآبدين. فلذلك واهم من ظن أنه هو باستقامته وعمله الصالح يدفع ثمن الجنة. أنت اشتريت مفتاح الجنة. يعني مثلا قد يكون قصر مكلف 100 مليون، 100 مليون، ما ثمن مفتاحه؟ 10 ليرات. هذا المؤمن دفع 10 ليرات فقط، دفع ثمن مفتاح القصر،
0: فاستحق القصر كله.
1: فاستحق القصر كله. ففي فرق كبير. تتوهم أنه أنت عملك واستقامتك وحجك وزكاتك وحضور درس العلم وبيتك إسلامي وعملك إسلامي دافع ثمن الجنة، لا، دفعت أنت ثمن مفتاح الجنة، أو فعلت سبب دخول الجنة. الجنة فضل من الله لا تقدر بثمن. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دقيق، الإنسان رؤيته محدودة. أنا زرت 30 دولة، هن 250 دولة، بعدة دول، وزار العواصم وجلس أسبوع أسبوعين بكل دولة.
0: هذه المرئيات،
1: المرئيات دائرة. أما سمعان بكوالالمبور
0: ولم يزر،
1: سمعان بطوكيو بس ما زرت أنت.
0: نعم.
1: المسموعات مليون ضعف، هلا بالأخبار مدينة بأستراليا، مدينة بالبرازيل، مدينة هون، مدينة هون، قمر، نجوم إلى آخره.
0: سمع عنها،
1: سمع عنها، السمع واسعة جدا، مليون ضعف عن الرؤية. أما الخاطر
0: لا يعلم.
1: أنا خطر ببالي إنسان طوله مليون كيلومتر، خاطر هذا. ما في حدود للخواطر. شوف دقة الحديث، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت
0: أصغر دائرة
1: ولا أذن سمعت
0: أكبر
1: ولا خطر على قلب بشر. هي الجنة إلى أبد الآبدين، أيعقل أن نخسرها بشهوة طارئة، بصفقة لا ترضي الله، بلقاء لا يرضي الله، بانحراف في حياة الدنيا؟ الدنيا كم سنة؟ يعني تقول 100 سنة. عفوا، لو أخذنا اللانهاية، هي لا نهاية كلمة نقولها بس الكلمة واسعة جدا. أي رقم، أي رقم ولو كان واحد بالأرض وأصفار للشمس، صور رقم واحد بالأرض ومليون وستة وخمسين مليون كيلومتر أصفار وكل ميلي صفر، هذا الرقم 156 مليون كيلومتر، كل ميلي صفر. إن وضع هذا الرقم صورة لمخرج
0: بسط،
1: المخرج 8 مسطحة، لا نهاية، قيمته صفر. فأنت موعود باللا نهاية، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من ضيعها 20-30 سنة بالمعاصي والآثام وراحت الجنة علينا. لذلك أنا لم أرى أغبى ولا أحمق ممن يعصي الله أو ممن يبني مجده على أنقاض الآخرين ويبني حياته على موتهم ويبني عزه على ذلهم ويبني أمنه على فقرهم، على خوفهم، ويبني غناه على فقرهم. هذا الذي يبني على أنقاض الآخرين إنسان أحمق، وما رأيت أغبى ممن يعصي الله.
0: نعم. إذن وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم، هذه باء السبب،
1: باء السبب بما كنتم تعملون، يعني مو قضية فوضى،
0: بسبب العمل.
1: أنت تدخل الجنة بسبب عملك الصالح، توبة، استقامة، عمل صالح، توبة، استقامة، طبع سلبي، ما أكلت مال حرام، ما كذبت، ما غشيت، ما فرقت بين اثنين، هي استقامة. العمل الصالح دفع، أنفقت من علمي، من مالي، من جاهي، سمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة.
0: نعم.
1: علة وجودنا ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، وهو الحقيقة ميزان دقيق للإنسان. ولكل درجات مما عملوا. طيب متى يكون صالحا أو متى يصلح للعرض على الله؟
0: خالصا وصوابا.
1: قال إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا وفق السنة.
0: لذلك سيدي قيل طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب.
1: يعني عفوا، لو دخلت إلى محل تجاري كبير ورأيتك جهاز حقه 100 ألف،

0: ذنب كبير.
1: إذا نفهم سيدي أن العمل لا بد منه لكنه ليس ثمنا. فقط ندرك هذه الحقيقة أن
0: هو سبب،
1: هو سبب ومفتاح.
0: في فرق كبير بين ثمن وبين سبب، هو سبب وليس ثمنا.
1: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. حقيقة هذه الفكرة بهذا المثل الرائع تتوضح بين من يفرط فيظن أنه
0: الله ضرب الأمثال.
1: ضرب الأمثال. نعم، جزاكم الله خيرا إخوتي الأكارم. في نهاية هذا اللقاء أشكر لشيخنا الفاضل ما تفضل به وأجاد، وأشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم بخير دائما. إلى الملتقى، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة أبو أيوب يهدي قلبه لنبيه صلى الله عليه وسلم. كان ليل أبي أيوب طويلا، كان يتململ في مجلسه وعلى فراشه يسأل زوجته والإحراج يملأه. نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يطق هذا الأمر، لذلك جمع متاعه وأثاثه في زاوية من علو البيت وسكنها هو وزوجته خشية أن يمشوا فوق رأس نبيه. هم أرقه حتى قرر حسم الأمر، فنزل وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فصعد صلى الله عليه وسلم في العلو، ونزل أبو أيوب في السفل. لم يقف حب أبي أيوب واحترامه وكرمه عند هذا الحد، بل كان يصنع له الطعام، فإذا عاد الطبق سأل حامل الطبق عن موضع أصابعه صلى الله عليه وسلم ليتتبعها أو يشرب من المكان الذي شرب منه. إلا في ذلك اليوم الذي حزن فيه أبو أيوب بعدما سأل حامل الطبق عن موضع أصابعه صلى الله عليه وسلم، فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه. اشتد الأمر على أبي أيوب وفزع، وصعد لنبيه صلى الله عليه وسلم يستفسر عن سبب عزوفه، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن الطعام كان يحوي ثوما. فقال أبو أيوب: أحرام هو؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكره ريحه. وأخبره أن كراهيته له من أجل مناجاته لجبريل. هنا تخلى أبو أيوب حتى عن حبه للثوم، فقال في الحال: فإني أكره ما تكره. كان صلى الله عليه وسلم يستقبل أحبابه وأصحابه الذين يأتون للسلام عليه. وفي إحدى مزارع اليهود كان ذلك العبد الأبيض الذي لكمه سيده اليهودي عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء يجمع بعض الطعام. استغل غياب سيده أو نومه فتسلل نحو المدينة كما تسلل قبلها نحو قباء، ولما لامست قدماه المتعبتان طرقات المدينة سأل أهلها عن مكان إقامة نبي الله، فأخبروه أنه في بيت أبي أيوب في حي بني النجار. سأل عن بيت أبي أيوب فدلوه عليه فتوجه إليه، ولما وصل طرق الباب واستأذن فأذن له بالدخول، فصعد الدرج. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حياه وجلس بين يديه ووضع الطعام أمامه وقال: هذا شيء كان لي وأحببت أن أكرمك، وهو هدية أهديها لك أكرمك بها، فإني رأيتك لا تأكل الصدقة. التفت صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وأمرهم بالأكل فأكلوا وأكل معهم، فشعر بالارتياح، ثم استأذن ونزل وهو يقول لنفسه: هاتان اثنتان، ترى من هذا العبد الذي شاب وتشققت قدماه وتغرب بحثا عن رجل يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وهل هناك صفة ثالثة يبحث عنها ولم يجدها بعد؟
2: في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. هبة؟ يا هبة؟
1: أيوة يا وائل.
0: مالك؟ شكلك تعبان.
1: لا لا عادي، بدك أعمل لك عشاء؟
0: لا لا لا تعشيت، بس أنا بسألك إيش فيه؟
1: والله ما في حاجة.
0: هبة تكذبيش علي
1: بصراحة، كل يوم نهيل مرت أخوك بتضلها تبهدل فيا وتزعق علي. والله أنا ما بعمل إشي غلط، بتقولي كنس الدار بكنسها، بتقولي إجلي بجلي، حتى بتقولي اغسلي الغسيل بغسله، وبطلع فوق منه على السطح وبنشره لحالي، بالأخير بتضلها تزعق علي وتعايرني برجلي. طب مش حرام عليها؟
0: معلش يا هبة، معلش تحملي.
1: طب أنا لو اكتش بدي أضل أتحمل؟ أنا ماليش حد أشكيله، لا أبو ولا عم ولا حد.
0: طب حقك علي يا هبة، خلص. هي أصلا بتكون زعلانة مع جوزها فبتعصب عليك.
1: لا، جوزها بيكونش في الدار.
0: طب معلش خلص، امسحيها بوجه المرة هذه.
1: ماشي، ولا يهمك يا وائل.
0: بدك إشي أجيب لك؟
1: لا لا شكرا.
0: أي بس احكي، بدك إشي؟
1: والله ما بدي حاجة.
0: طب امسك.
1: إيش هدول؟
0: هذه 50 شيكل، خديها إلي.
1: لا لا لا مستحيل.
0: ولك شو مستحيل؟ ابن عمك أنا زي أخوك في الدار.
1: لا لا مش محتاجة مصاري، ما هيني باكل وبشرب.
0: بقول لك امسكي.
1: طيب ربنا ما يحرمنا منك يا رب.

0: قاعد معاها أخوك الفيلسوف.
1: ما هم الاثنين بليقوا على بعض، خليهم يتفلسفوا.
0: هي القصة فلسفة؟ والله ما انت داري عن حالك.
1: ليش مش داري عن حالي؟ ايش يعني؟
0: أخوك هذا بتلاقيه قاعد بوشب فيها علي وعليك.
1: اتقي الله يا بنت الناس، انت بتشك في كل الدنيا؟
0: أنا بشكش، أنا بفهم وعيني نقدة.
1: ما شاء الله لعنيكي، أخويا لا بوشب فيها ولا حاجة.
0: انت بلسانك قلت لما كنتم مجتمعين مع بعض انه هو واقف ضدكم.
1: مش قصة واقف ضدنا، انت افهمتي غلط. انا قلت لك كل الحلول اللي احنا حطناهم هو فندهم وقال هدول بيجيبوا فضيحة لنا، هاي اللي حكيته.
0: طيب طيب خليك نايم على روحك، والله غير بكرة هو وياه يطردونا من الدار.
1: حاضر يا نهيل، هيجيت انا بمسك عصايا وبروح بضربهم التنة وبطردهم عشان انت ترضي.
0: والله انت الحل عندك دايما يا طخه يا اكسر مخه، بتفكرش بالمرة بتفكرش.
1: بفكرش انا لطخ يا نهيل، انا لطخ.
2: السلام عليكم. وعليكم السلام، صباح الخير بلبول.
3: هلا يا رجب. هلا رجب، فش زبالة والشارع نظيف، يلا الله يسهل عليك.
2: أبديش أنظف أنا، وأجيك في موضوع ضر ضروري.
3: أنت تبع مواضيع يا رجب، بدك جنيت أبو زينة خدها والله يسهل عليك. مسامحك.
2: بديش أبو زينة أنا، أنت متفكرني جابت حد بدي أبو زينة؟
3: طب ها إيش بدك يا رجب؟
2: بدي كوكا كولا.
3: أها طب ماشي، خد كوكا كولا وروح.
2: ما بديش كوكا كولا وبس.
3: وبعدين معك يا رجب، بدي اشوف الزباين انا، انهيني.
2: ما جاي اقول لك انه القاين وابو الاعدام كانوا اول امبارح ضلهم يطلعوا على السوبر ماركت تبعك ولفوا من ورا وظلهم يطلعوا.
3: مين؟
2: القاين وابو الاعدام.
3: وايش كانوا يعملوا؟
2: كانوا رايهم يطلعوا على السوبر ماركت تبعك وقعدوا يلفوا ويطلعوا.
3: يمكن كانوا مرقين من الشارع يا رجب.
2: أنا بقول لك شفتهم قاعدوا طول الوقت، وأنا أروح ألم الزبالة وأرجع، أروح وأرجع وباش أكل وأشرب وأروح أرجع وهم قاعدين بطلعوا.
3: بالك يا رجب، إيش بدهم؟
2: مش عارف، يمكن بدهم يفتحوا سوبر ماركت جنبك.
3: يفتحوا سوبر ماركت؟ طب هدول تبعين حبوب وتبعين مخدرات، إيش اللي بدهم إياه مني؟
2: يمكن بدهم يبيعوك مخدرات أو إشي.
3: هو أنا تبع مخدرات يا رجب؟
2: أنا قلت لك أنا ضلهم يطلعوا عليك أنا وعلى سوبر ماركت تبعك، يمكن بدهم يفتحوا سوبر ماركت وفسدوا عليك، دير بالك.
3: ماشي يا رجب ماشي، خذ الكوكا كولا والله يسهل عليك.
2: أخذ غنيتين؟
3: غنية واحدة خذ.
2: طيب ماشي، أنا قادر. يلا بدك إيش مني؟
3: لما بدي إياك بقول لك.
2: السلام عليكم، جود مورنينج بويز.
3: القرن وأبو الإعدام، يا ترى إيش بدهم هذولا؟ معقول هذا رجب اهبل وبخبص من عنده؟ صح انه هو على البركة، بس الولد صريح. هم هدول تبعين المخدرات والحبوب، اذا ما كانش معاهم مصاري بفكروا بالسرقة، ولا كيف بدهم يجيبوا الحبوب؟ والله عفارم عليك يا رجب، انا لازم اخد بالي.
4: يا رجب رجب.
2: ايوه بالنسر. ايوه مالك؟
4: مالك يا حبيبي بالشدع الحمار الطالع، الساعه صارت 9.
2: ما انا وقعت وانا بنزل من التخت، لا رقبتي صارت تجوعني.
4: انت شكلك بدك تتحجج وبتكش تشتغل. اسمعني يا رجل، ما اشتغلتش العروس بتروح منك وبتطير، فاهم؟
2: ما كان بدها تطير ركب لها جناحين وصير زنانه.
4: يا بني آدم بتطير يعني بتتجوزش، يعني بتضلك انت والحمار مع بعض.
2: ايش عملك؟ وقعت ورجلي بتجوعني، ايش بدي اسوي لك؟
4: معلش معلش يا رجب، اضغط على نفسك وقوم اشغل. يلا
2: ما بدي اشتغل، بالعافية بجيب 30 شيكل.
4: لا يا رجب، 70 شيكل مسكرات، واضح؟
2: ما وين بدي اجيب 70 شيكل وانا رجلي بتجوعني؟ بقدرش اشيل الزبالة او اضلني اروح اكب فيها اخر الدنيا.
4: ايش ايش ايش قلت يا رجب؟ انت قلت لي ركبتك بتجعك؟
2: لا وقعت عليها.
4: هلقيت عرفت السر، ركبتك بتجعك مش من الوقعة تبعت التخت.
2: لا انا وقعت رقيت وانا كنت نايم، كنت احلى من قاعد انا بسوق. لا وقعت.
4: لا يا رجب يا حبيب، الله يرضى عليك، ركبتك بتجعك من الزلم اللي دهسك، فاكره؟
5: فاكره، بس هو ما كانش نايم عندي هان جنب الحمار، كنت لحالي.
4: ييه ولك يا غبي، لما دهسك على الأسفلت
5: ما هو مدها سنيت وخبط الكارة وانا عملت حالي، جبت الجعنيه وانكحتت من المسمار تبع الكارة.
4: ولك يا كارة افهم واسمع.
5: طب انا قاعد بسمع، ما انت قاعد بتزعق علي. ها ها،
4: هلقيت زي الطلق، بتسحب حالك وبتروح عليه على طول، بتقول له رجلي بتجعني، يا بتعطيني 100 شيكل يا بروح ابلغ عندك الشرطه.
5: وفي الاخير اقول له ما هو كسب، اخوي قال لي هيك.
4: ولك خلي خلك ان شاء الله، ايش تقول له اخوي؟ عشان مصلحتك بتكش تتجوز؟ بلاش، انت حر.
5: لا بدي اتجوز، كم بدي اتجوز؟ بدي اجيب فدعوس واجيب دحيه كمان.
4: الدحيه بدها مصاري، والفدعوس بده مصاري كمان. على طول بتروح عليه وبتكدح لك منه 100 شيكل وبتروح تكمل شغلك، بتأمل لك 30 40 50 شيكل، وبدي اخر النهار تسلمني 150 شيكل عشان اكون مجهز لك صحن العدس وصحن البصل. يلا حبيبي يا رجل.
5: طيب بدك تجيب لي شو اسمه لحمه؟
4: ولك قلت لك مليون مره اللحمه بتعمل لك تصلب في الشرايين.
5: طيب خلاص، انا بديش يصير عندي صليب في الشرايين.
4: انت هيك لوز يعني، يرضيك انه بكره العروس لما نجيبها تضلها تحكي لي رجب عنده تصلب في الشرايين؟
5: ما فيش عندي تصلب في الشرايين، عمريش عطست ولا قحيت انا.
4: لا يا رجب، القحة والعطس مش تصلب، التصلب اشي تاني.
5: خلاص بديش هي، قلت بروح بجيب لي 100 شيكل وبشتغل ب 50 شيكل وبعطيك اياهن عشان ما يصيرش عندي تصلب، اظني اكل عدس.
4: عارف احيانا بكتشف انه انت اشطر واذكى مني يا رجب.
5: ما بفهم، احيانا بجي بقول لك انت لطخ بس بخاف.
4: لا يا رجب بهمش، الله اكبر، قولها، المهم بتسلمني 150 شيكل.
5: ماشي ولا همك.
6: يا تايسون، قلت انك بدك اياني، ايش فيه؟
7: بخصوص مصنع النايلون.
6: ماله؟
7: المسؤول على التبكيت نزلته على المخازن وحطيت واحد بداله، واللي بيشتغل في الفرن نقلته وديته على التصفيق وجبت واحد بداله.
6: طيب ليش كل هالخربطه يا تايسون؟
7: اللي كان يشتغل على التبكيت كان يحرض العمال ضدنا، واللي بيشتغل على الفرن بيشتغل ساعه وبيقعد يدخن ساعه، ولو بدك تحسب ساعات الشغل تبعونه بيجوش نص يوم، ولما انحسبت قديش احنا بنشتغل ساعات وبننتج فيهم لقيت اللي قبله كان ينتج اكتر.
6: شايف يا اخوي، شايف يا اخوي، لما تحط مخك في الشغل هلقيت انت لو مش داير بالك كان خرب الشغل، كان هلقيت احنا في مخاسر. هيك انا بدي اياك يا تايسون.
7: ولا يهمك يا اخوي ولا يهمك.
6: اسمع تايسون، انا بدي اطلع، بامكانك انك تقعد هان في المكتب تبعي وتدير بالك على الشغل.
7: حاضر يا اخوي.
6: الله يرضى عليك.
5: افتح الباب بقولي، افتح الباب اليوم، افتح الباب بقولي.
6: ايش هذا صوت ازعاج؟ مين اللي بزعاج؟
7: استنى اشوف مين.
5: افتح الباب بقولك، بدي اعبر يعني بدي اعبر، ولا غير اجيب لكم بوليس.
7: هي ايش بدك؟
5: وين الجب صاحب الجب هذا؟ وينه
7: انت؟ ايش بدك؟
5: مين صاحب الجب هذا؟ ايش اسمه؟
7: وش بدك في اسمه؟
5: انا عايز، هو موضوع ضروري بينه وبينه، ما كاش دخل انت.
7: طب خد حمارك واطلع برا احسن لك، لحسن امسكك واحبسك انت وحمارك جوا.
5: ايه تحبسني وانت عامل حالك شرطة بوليس؟ يا وين صاحب الجب؟
6: ايش فيه يا تايسون؟ ايش فيه؟ مين هذا؟
7: انا عارف يا راجل، هذا واحد جاي رامي دمه علينا هو والحمار تبعه. اطلع برا ولا اطلع برا؟
5: بديش اطلع برا. ايوه انت تعال تعال.
6: هو انت؟ ايش اسمك انت؟ رجب صح؟
5: صحيح، رجب، انا رجب. وحياة طاقة اجيب لك البوليس، خلي يعملوا لك اعدام وانتحار، وبعد شوية يعملوا لك اربع غرص في ايدك.
6: ايش بدك طيب؟ ايش بدك؟
5: ايش بدي؟ بدور على الشرطة بلغ عليك عشان انت دهستني.
6: ولا انت شكلك نصاب، يوم تجيب محك في الكرة تبعتك اصلا ما صابك، وعملت حالك ميت وعطيتك 100 شيكل وقلت لك روح. ايش بدك هلقيت؟ ايش بدك؟
5: بدي 100 شيكل هلقيت، بدي اروح اشتري دواء لرجلي بتجعني معاه مغص، عدي موتت صابت انا.
6: رجلك معها ايش يا روح امك؟
5: معاها مغص، انا بتجعني لما دهستني بالسياره.
6: قلت لك 100 مره السياره ما سابت الكاش.
7: انت يا اخويا قاعد بتحكي معاه يا زلمه سيبني اطرده. روح روح ولا انت وقرفك روح.
5: بديش اروح انت ما قدخها وحياه طابه اجيب لك الشرطه يبعدك وحبسوك عبرك انتحار وتموت شرطك فوق في نص عينك. هاي ما اقول لك
6: سيبه يا تايسون سيبه. من الاخر يا رجب ايش بدك؟
5: بدنا 100 شيكل بدي اروح اتعالج.
6: انت هلقيت يا حبيبي كل ما راسك يجعك رجلك بتجعك بدك تيجي تاخذ منه مصاري؟
5: بدي اخذ منك مصاري.
6: ليش يا حبيبي؟ حد قال لك اني انا بنك مسجل باسم ابوك؟
5: مش انت دهستني؟
6: ها؟ ولا انا ما صرتك بقول لك هي ثاني مره.
5: ما بدي وحياتك اروح للشرطه والبوليس وخليهم يسجلوا لك انتحار في قلب السجن وخليهم يضلك تصيح ويجيك المحامي في المحكمة وظلك تقول أنا بريء أنا بريء أنا بريء وحياة الله. يا رجلي يا رجلي عدي متحف.
7: بشوفه قاعد بتفعفل هذا يا زلمة بلاش يموت عن جد يا أخوي.
6: حسبنا الله ونعم الوكيل. روح يا تايسون جيب له من المكتب 20 شيكل واعطيهم خليه يروح. يلا قوم قوم.
5: بقوم أسعى 20 شيكل أنا 100 شيكل أنا بدهم يدصوا لي في تركيا يا رجلي. بدي 100 شيكل مليون نيرة والله زي ما جبت خل اروح القطعة على الشرطة.
6: حسبنا الله ونعم الوكيل. بقول لك روح روح روح يا تايسون ايش بتعمل؟ اطلع جيب لي 20 شيكل يا زلمة.
7: هاي معايا 20 شيكل.
6: هات خد يلا مشي.
5: باخدش 20 شيكل بقول لك باخدش 20 شيكل وحيط اروح على الشرطة اقولهم داسني وراح وداني على الدكتور تبعه ما رضيش يوديني على المستشفى عشان ما يسجلوش عليه وينحبس.
7: نازك يا اخوي بشوف العمال بلشوا يتفرجوا علينا من الشبابيك والغرف.
6: حسبنا الله ونعم الوكيل عليك يا شيخ فضحتنا. خد هاي 100 زفت على راسك.
5: ايوه زي هيك
6: بس مرة تانية اذا رجلك عتبت المصنع والله لكسر لك اياها.
5: وانت اذا بدك تكسرها بس تدفع 500 شيكل من هذا العمر كله هيته. ها امشي.
0: مالك ملحفة وقاعدة؟
8: رجلي بتنجح علي مش قادرة أقوم.
0: بتنجح عليكي ولا دلع؟
8: وليش تدلع؟
0: اسمعي يا هبة عرفاكي كويس أنا انتي حية من تحت تبن.
8: انت عمرك في حياتك ما حكيتيلي كلمة حلوة. أنا إيش عملالك؟
0: والله يا عرجة بتعرف تردي كمان.
8: لو سمحتي تحكي ليش عرجة؟
0: يكون بتفكري حالك طبيعية وبتمشي زي الناس. عرجة ونص انتي.
8: انتي بتعيبي أخلقة الله؟ الله خلقني زي هيك ايش اعمل لك؟ تاني اشي انا مش عرجة رجلي الشمال اكثر من رجلي اليمين باربع سنتي.
0: وهذا ايش اسمه؟
8: اقول لك انا مش عرجة انا مشلولة ايش بدك مني؟
0: ايوه هيك باني على حقيقتك باني. قبل ما كنتش ترفعي عينك في وجهي اليوم بشوفك بتحكي اشكال والوان.
8: من يوم ما وعيت على حالي وانا عندكم في الدار وانا عايش عيشة العبيد. لا بدك اياني احكي ولا بدك اياني اشكي ايش بدك مني اعمل؟ حرام يعني رجلي تجعني؟
0: ولك يا كذابة انت رجلك بتجعك انت بس بتقول هيك عشان ما تقوميش تشتغلي.
8: بديش اشتغل ايش بدك؟
0: ايوه والله لا قوله لا بديب واشوف يا انا يا انت في هالدار.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار،
0: على شفا جرف هار،
1: على شفا جرف هار،
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نتناول اليوم في الحديث عن الكبائر في برنامج على شفا جرف هار الكبيرة الأمن من مكر الله. ولكم نراها هذه الكبيرة في حياتنا اليومية، بحيث يظن المرء بأنه من أفضل المسلمين وأنه يستحق أن يدخل الجنة بعمله، ويستحق أيضا النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه. فنسمعه يكرر ويردد الدين المعاملة، فيظن بأنه من أحسن الناس خلقا في معاملاته مع الآخرين، وربما يكون واثقا من أنه من أهل الجنة لأنه يظن أن الله تعالى يحبه ولذا بسط له الدنيا، لذلك يكون متأكدا من دخوله الجنة، ويصدق فيه قول الله تعالى: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ويقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، في هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله؟ قال: لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. وبالتالي ينبغي على العبد أن يستغفر الله تعالى بعد كل عبادة، وأن يسأل الله القبول. فحذار من أن يظن الإنسان أن عمله أهل للقبول، بل فيه من الشوائب والعيوب ما لو لم يتجلى الله تعالى عليه بجبر الأخطاء والزلل لم يقبل. قال تعالى في كتابه العزيز: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي نجدد لكم التحية مستمعين الكرام، وندعوكم فيما يلي لمتابعة حلقة جديدة من برنامج هذا خلق الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: خلق الله.
2: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

0: تتأمل في الحياة
1: تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم.
0: هذا خلق الله،
1: هذا خلق الله،
0: هذا خلق الله. خلق السماء الجزء الأول.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله، والذي نقدم لكم فيه حلقات علمية من زاوية شرعية.
1: مستمعين الأكارم، نحن على موعد اليوم بإذن الله تعالى للحديث عن خلق السماء، للوقوف على ما في السماء من دلائل ناطقة تؤكد عظمة الخالق سبحانه وتعالى.
0: وردت في القرآن الكريم كلمة السماء مفردة هكذا 120 مرة، بينما وردت كلمة السماوات جمعا 190 مرة.
1: كلمة السماء تختلف معانيها في القرآن الكريم من موضع لآخر بحسب سياقها، فمعناها مثلا في الحياة الدنيا غير معانيها بين يدي يوم القيامة.
0: ومن يتأمل خلق السماء وما فيها من نجوم وكواكب تدور في مداراتها في حركة دائبة، وما يترتب على ذلك من تعاقب الليل والنهار، وكذلك من يتأمل ما ينزل من السماء من ماء عذب يؤثر في جميع المخلوقات الحية، يجد في ذلك آيات عظيمة لكل ذي عقل يتفكر به في صنع الله الذي أتقن كل شيء.

0: ومنذ فجر البشرية الأول والناس مأخوذون منبهرون بما يرونه فوق رؤوسهم من سماء مرفوعة بلا عمد تزينها النجوم اللامعة في الليل وتملأ الشمس جوانبها بالضوء خلال النهار وتتكون فيها السحب وتتشكل وتتحرك حتى يأمرها الله بإنزال ما فيها من ماء عذب يجدد بفضل الله تعالى الحياة ويغيث المخلوقات.
1: وقد جذبت عمارة السماء عقول البشر منذ الأزل وجعلتهم يتفكرون في خلق الله تعالى في تعظيم وإجلال.

0: النار.
1: وأبرز ما لفت عقول البشر في السماء بعد النجوم والكواكب هو الماء الذي ينهمر من أقطارها عندما يريد الله تعالى ذلك ليغيث به البلاد والعباد، وبدونه يموت الإنسان والحيوان والنبات.

في الليالي الصافية تبدو السماء مزينة بزينة النجوم والكواكب، ويرشدنا الله تبارك وتعالى إلى النظر في بديع آياته، ويحثنا على التفكر في عظيم مخلوقاته، ولا سيما العالم العلوي في بناء سمائه.

0: السماء وما بناها؟ قال المفسرون إنما هنا مصدرية، أي والسماء وبنائها، لأن السماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتها وغير ذلك مما هو من آيات الله فيها، وكذلك بناؤها بناء محكم، كما قال الله تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
1: إخوتنا الكرام، وكما حدثنا القرآن الكريم عن السماء وجمال نجومها وتماسك بنيانها وروعة عمارتها، فقد حدثنا عنها أيضا كمصدر للعذاب والانتقام من الكفار المعاندين.
2: وتتنوع صنوف العذاب النازل من السماء على هؤلاء الكافرين المعاندين من الصيب والرجز والكسف والحسبان والآيات القاهرات.
1: فالصيب هو المطر الذي ينهمر بقوة وغزارة من السماء في حار ظلمات، والرجز هو العذاب والغضب، وقيل هو الطاعون. وصدق الله تعالى حيث قال:
3: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

والحسبان هي مرام تقذف وترمى من السماء، واحدها حسبانة، والحسبانة هي الصاعقة، وقيل الحسبانة هي السحابة.

مستمعين الأعزاء، هكذا ينتهي وقتنا معكم في هذه الحلقة. نترككم في رعاية الله تعالى وحفظه، على وعد بلقاء قريب بإذن الله تعالى، وحلقة قادمة نستكمل فيها قصة خلق السماء. نترككم في حفظ الله تعالى ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تأمل في الحياة تزد تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج البرنامج الإيماني هذا خلق الله، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في صفة الصفوة، والكتاب في سير أعلام أولياء هذه الأمة. والهدف من القراءة في سير الأولياء أن تعمل بعملهم فتلحق برتبتهم. مكتبة التراجم من أكبر المكتبات في المكتبة الإسلامية، يعني المكتبة الإسلامية فيها مكتبة التفسير وهي مكتبة كبيرة، مكتبة الحديث وهي مكتبة كبيرة، مكتبة الفقه وهي مكتبة كبيرة، مكتبة العقائد وهي مكتبة كبيرة. داخل كل مكتبة من هذه المكاتب في قسم للتراجم، يعني في تراجم المفسرين، وفي تراجم المحدثين، وفي تراجم الفقهاء، وفي تراجم الأدباء، وفي تراجم العقديين، وفي تراجم المتصوفة، وفي تراجم الأولياء. لماذا اعتنى العلماء بتدوين ترجمة علمائهم؟ لماذا اعتمدت هذه الأمة أن تدون أخبار وسير كباراتها؟ لأجل أن تجعل الأجيال جميعا تلحق برتب هؤلاء الكبار. ما عندنا يا شباب، ما عندنا يا أيها الإخوة، مكتبة فيها ترجمة المضحكين. يعني ما في عندنا تراجم للمضحكين، إنه هذا فلان الفلاني كان بيضحك كثير، حكونا سيرة حياته لأنه مشان نصير نحن منضحك مثله. ما عندنا تراجم للاعبين، ما عندنا مكتبة فيها يعني سير حياة لاعبين كرة السلة، لاعبين كرة القدم، لاعبين كرة الطاولة، لاعبين المصارعة. لماذا لم يدون العلماء تراجم لاعبين المصارعة وترجموا لتراجم المفسرين، تراجم المخترعين، تراجم العباقرة، تراجم المبدعين، تراجم الأولياء؟ لماذا؟ لأن الأمة تريد من أفرادها أن تلحق بركب أولئك. اللعب موجود في حياة الإنسان المسلم، لكن هو على سبيل الملح في الطعام، هو أساس حياته أن يعمل، حتى إذا مل من العمل، حتى يتنشط من جديد إلى العمل يلعب. فاللعب ليس هدفا، اللعب ليس سيرة حياة. شو سيرة حياتك؟ أنا لاعب. والله أنت سيرة حياتك ولي، أنت سيرة حياتك مبدع، أنت سيرة حياتك مخترع، أنت سيرة حياتك عامل مجد، بس تلعب على سبيل من أجل أن تتنشط للعمل من جديد. اللهو موجود بحياة الإنسان المسلم، الإنسان المسلم يلهو يضحك، لكن الضحك ليس سيرة حياته، مو سيرة حياته أنه هو جمع للنكات، مو صفحة الفيسبوك تبعه كلها نكات، كل يوم بيحط 10 نكات، 3 نكات، 5 نكات. سيرة حياته أنه يعمل، سيرة حياته أنه يجتهد، سيرة حياته أنه يتعلم ويلهو على سبيل الملح في الطعام، يعني من أجل أن يتنشط للعلم مرة جديدة. لذلك تجدون هذه الأمة ترجمت لكبرائها، ترجمت للفاعلين فيها، ترجمت للمبدعين فيها، ترجمت للمخترعين فيها، ترجمت للكبار فيها، من الجملة ترجمت لأوليائها. ليش نحن نقرأ في سير هؤلاء؟ ولماذا الأمة بذلت جهدا من أجل أن تترجم لهؤلاء؟ مشان كلكم أيها الشباب، كلكن أيتها الأخوات، كل الرجال كل النساء يصيرن أولياء. يعني هي عملية استنساخ، إنه اعمل هيك بتصير برتب هؤلاء. فنحن نقرأ أيها الإخوة في سير أولياء هذه الأمة، الهدف أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. والحقيقة لا خير فينا إذا ما صرنا أولياء، وأنت لا خير فيك إذا ما بتصير ولي. وإلا سامحني، شو عايش على الأرض عم تساوي؟ شو عايش 20 سنة صار عمرك، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، لهلا ما صرت من الأولياء؟
كيف ستلقى الله عز وجل؟ الولي أصل كلمة ولي لها عشرة معاني مأخوذة من القرب، كلها تجتمع في القرب. الولي قريب من الله عز وجل. إذا لم تكن وليا فأنت ماذا؟ يعني أنت يا قريب من الله يا لا سمح الله بعيد عن الله عز وجل. معقول يموت أحدنا وهو بعيد عن الله؟ معقول يموت أحدنا وهو يعني في غير ما يرضي الله عز وجل؟ معقول يا شباب أن تمضي حياتك وأنت بعيد عن الله؟ المتوقع منك أن تكون من الأولياء، وهذا هدف القراءة من سنتين في هذا الكتاب، يتحدث عن سير أولياء هذه الأمة، أو أكثر حتى من سنتين، من أجل أن يصير كل واحد فيكم وليا من أولياء الله تعالى. يعني الولي شو؟ لازم يكون له دقن طويلة، لازم يكون دقنه بيضة بيضة، لازم الولي مثلا يمشي على المي، لازم الولي يطير بالهواء. أنا ما بقدر أطير بالهواء يا أخي، أنا ما بقدر بمشي على المي. لازم الولي مثلا إذا بده أكلة يقول أنا هلأ بدي قشطة، تجي القشطة تصير على الطاولة هون. هلأ نحن عم نقرأ بسير الأولياء كلهم ما طلع معنا ولا واحدة من هدول، لا بيطير بالهواء ولا بيمشي على المي ولا بيجيب القشطة فورا لقدامه ولا بيحسك فيما في ضميرك. الولاية ليست أن تطير في الهواء ولا أن تمشي على الماء، الولاية أن تترك الحرام، الولاية أن تتقن الفرائض، الولاية أن تؤدي النوافل. اضبط هذه الثلاثة ومبارك أنت من الأولياء، بس هدون. والدليل قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين هم يا رب دون أوليائك؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. نحن يا شباب بفضل الله كلنا مؤمنون، مؤمنون بالله ربا، مؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، مؤمنون بالقرآن كتابا. بيبقى عليك تضبط التقوى، وانت الحمد لله الحمد لله يعني لست بعيدا، يعني بقيان لك دفشة، ها دفشة لتصير من الأولياء. خلاص الحرام، أما الحرام فالممات دونه، انتهى الأمر، من هون لموت. ما في أي واحد يجي يسأل مثلا يعني في مسألة رشوة معلش أخذها ما معلش بجوز بهالحالة. الحرام ضعه تحت حذائك، انتهى. ما أحد يجي يسأل أنا في بنت حاطت عيني عليها معلش احكي معها لبين ما نخطبها لبين ما نروح لعندها معلش نجي سوا معلش. يا أخي أما الحرام فالممات دونه، انتهى. لا تفكر فيه بنوب على الإطلاق ولا تأتي لتسأل عنه. يا أخي أنا في شراب يعني في نسبة كحول 0.5%، يعني هذا معلش قليل شوية الكحول. أخي الحرام انتهى، هذا الأمر بالنسبة لك انتهى. أنت الآن في مدارج الأولياء، ما بليق بك مو أن تفعل، أن تفكر لا سمح الله في أن تقع في الحرام. هلأ هب بأن أحدنا وهو يمشي في طريق الخير زلت قدمه، بصير الولي ليس معصوما. قالوا النبي معصوم بس الولي محفوظ، يحفظه الله تعالى، بس الولي ممكن أن تزل قدمه. إذا زلت قدمك فورا فورا استغفر، فورا توب، فورا ترفع، فورا ارجع، فورا توب، فورا أب إلى الله عز وجل من أجل أن يغفر لك. فأنت شو الدليل أنه هدول الثلاثة تركوا الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل؟ الله قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى فعل المأمورات وترك المنهيات. المأمورات يا فرض يا سنة، فلذلك أنت أتقن فرائضك، أدي من النوافل ما استطعت، السنن هذه. والمنهيات هي الحرام، اترك الحرام. بعد هيك أنت مبارك، أنت من الأولياء. ونحن نقرأ في سير هؤلاء الأولياء لأنه هي كمان الولاية درجات. السوء مطلوب منكم يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، كلكم لازم تصيروا من الأولياء، كلكم، حتى إذا نظر الله تعالى إلينا نظر إلينا ونحن مبادرين إلى امتثال أوامره، مبادرين إلى طاعته. والله إذا بتصير من الأولياء، هو بشرك قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا بتخاف من شيء قادم، أنا خايف من الموت، أنا خايف من يوم القيامة، أنا خايف يصير معي مشكلة، أنا خايف ما أتوفق بدراستي، أنا خايف ما أتوفق بعملي، أنا لا بتخاف. الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تحزن على ما مضى، لأنك أنت صرت قريبا من الله عز وجل، رب العالمين هو يتولى أمورك. يصيبك ما يصيب الناس من تعب، يصيبك من يصيب الناس من شدة، لكن أنت مدعوم من حضرة الله تعالى، فإذا وقعت في ضيق أخرجك،
وإذا وقعت أو وقعت في كرب نجاك، وإذا وقعت في عسر يسره عليك. فنحن نقرأ في رتب هؤلاء، بركي أنت بقى تزداد رتبتك عند الله عز وجل. كنا نقرأ في زهير ابن نعيم أو نعيم الباني يكنى أبا عبد الرحمن. قال زهير ابن نعيم: إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين، الصبر واليقين، فإن كان يقين ولم يكن معه صبر لم يتم، وإن كان صبر ولم يكن معه يقين لم يتم. اليقين يعني أن تؤمن إيمانا يقينيا بكل ما قاله الله تعالى. لما الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أنت مؤمن ولا مو كثير؟ أنت مو مؤمن، أنت متيقن من هذا الأمر ولا عندك شك؟ هلا إذا واحد بيناتكم هو وطالع من المسجد شاف رفيقه، قال له لرفيقه: كان الدكتور محمد خير بالجامع، هو أنت صادق عنده، هو يصدقك ويؤمن بكلامك، بس هذا الإيمان غيبي مو إيمان يقيني. بس إذا إجا وفات على كريدور الجامع وسمع كلامي، سمع صوتي، صار عنده علم يقين. ليتني سمعت رفيقي قال لي الصادق قال لي محمد خير بالجامع وأنا سمعت صوته، صار عنده يقين. فإذا دخل إلى المسجد ورآني صار عنده عين اليقين، حق اليقين، صار يقين مترسخ. هلأ إذا إجا واحد بس يطلع من الجامع وقال له ما كان الدكتور بالجامع، مستحيل مستحيل أنه يؤمن بكلام ذاك الرجل، لأنه رآه بعيني وسمعه بأذني. أما هلأ رفيقه اللي قال له الدكتور بالجامع قال له إيه بالجامع، إذا بيجي واحد تاني بيقول له الدكتور مو بالجامع بجوز يشك، شايف؟ لأنه هذا إيمانه مو يقين. هلأ أنت مؤمن إيمانا يقينيا بقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب؟ لما يعني أنا مؤمن بس كمان رفيقي عم بيقول لي إنه روح دبر حالك بهالأيام، الآدمي ما عاد يمشي حاله، وإذا ما بتمد إيدك على المصاري شلون بدك تعيش، وإذا ما بدك ترتشى هلأ وقتك، عندك هالسنتين ثلاثة أنت بهالوظيفة بعدين بدك تترك هالمكتب، اكساب هالسنتين ثلاثة باض إيش مصاري مشان تأمن مستقبلك ومستقبل أولادك. فأنت مؤمن أكثر يقينا بكلام هذا الرفيق الذي يدعوه إلى أخذ الحرام وأخذ الرشوة، ولا مؤمن بقول الله تعالى: ومن يتق الله؟ وبده إيمان يقيني. فبيقول زهير ابن نعيم أو نعيم الباني، يقول: إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين، الصبر واليقين. بدك توقن بكلام الله بأوامر الله ونواهيه، وبعدين بدك تصبر. لأنه في واحد بيقول: طيب أنا أخي صلي متقي الله، الله وكيلك، صلي 10 سنين تفضل شوف حالتي، وفي إلي رفيق عمل 7 وزمتها شوف حالته شو عم، قديشه متنعم وقديشه مرتاح، وأنا الله وكيلك يعني بالكاد عم جيب أكلي وشربي. الله عز وجل قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طريق التقوى صعب وبده صبر، بس جدير بنا يا أخوان، إذا قال الله فالقول قوله. مين ربح أكثر، أبو بكر لما أبو جهل؟ مين ربح أكثر، عبد الله بن مسعود لما عقبة بن أبي معيط؟ لأنه من ضحك أخيرا ضحك كثيرا. صحيح أبو جهل كان بيغني وبيرقص ومعه فلوس ومعه مصاري ومعه مكانة بقريش، لكن أبو جهل لعن إلى يوم القيامة. وأبو بكر مع أنه أوذي في سبيل الله، هو ومن هو أبو بكر له مكانة اجتماعية عالية، بس أبو بكر يترضى عليه إلى يوم القيامة. معناته اللي قال له الله هو الصح، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجره، صحيح. واللي كانت عم تقوله قريش إنه بلا هالشغلة وروح خليك دور على كيفك، روح اضحك، روح العب، روح غني، روح دبر حالك الأيام، كلامهم كان باطلا. فيقول زهير وهو من الأولياء، وهلأ هذا الولي عم بيعلمنا هذا الطريق، عم بيقول: إن هذا الأمر طريق الولاية لا يتم إلا بشيئين، صبر ويقين، فإن كان يقين ولم يكن معه صبر لم يتم. نسأل الله الثبات يا أيها الإخوة. هناك بعض الناس ينقطعون عن درب الله بهذا السبب، بيقول لك: يا أخي أنا أجيت على الجامع 2 و3 و4 و5، أي أموري حتى ببيتي تفركشت، وحتى بشغلي تفركشت، ورفقاتي بالمدرسة بتضحكوا علي، ورفقات الجامعة عاملين لي الهزأة تبعهم،
ويا رجل ما مشي حالي لذلك أنا بطلت. قال إنه إن كان يقين ولم يكن معه صبر لم يتم، وإن كان صبر ولم يكن معه يقين كمان لم يتم. بس على التحقيق يا أخوان، هذا فيما مضى يعني، وفي من رأينا من الناس أمامنا. لعلي قلت لكم مرة أنا بساوي درس الذي يحضرونه 70 سنة فصاعدا، كل الحاضرين بس 70 سنة وأكثر. فمرة قالوا لي أستاذ بدنا نعزم يعني في أخ بده يحضر معنا. قلت لهم طيب أهلا وسهلا، بس أنا بحب أعرف مين هذا الأخ. قال والله خليها مفاجأة. قلت لهم طيب بس يعني قالوا لي مين لعل الموضوع الذي سأتكلمه يعني ما كتير بيناسبه. قال لا ماشي الحال، بس هذا مفاجأة خلي لنا. قلت لهم طيب ليكن. جئنا وإذ هذا الضيف موجود في صدر الغرفة، هو بروفيسور يعني هذا رتبة أعلى من دكتوراه، لما كان بعام 1970 أو 80 أظن أو 70، لما كان أسماء الابتدائي تطلع بالجرائد. أنتوا كل معظمكم ما بتذكر، بس هو من زمان كان يلي بينجح بالابتدائي بيطلع اسمه بالجريدة، بيطلع أسماء الناجحين والناجحات بالجرائد، لأنه كانوا أصلاً يلي بدمشق يعني معه شهادة ابتدائي يعني خرجين كتبه بالجريدة، إنه إقلال الجماعة. هو بهداك الوقت أستاذ دكتور، يعني مو معه ابتدائي ولا إعدادي ولا ثانوي ولا ليسانس ولا دبلوم ولا ماجستير ولا دكتوراه ولا أستاذ مساعد، هو أستاذ. فيك تتخيل شو الشخصية يعني العلمية. كثير من ترون من الأطباء يعني أنا ما لحقت أنه هو درسنا، بس قرأنا كتبه. رجل له مكان عالي جدا. فهو كان اللي حاضر، وأنا بكون قد أبنائه إذا ما كنت أصغر، كمان أصغر، أنا أصغر من أبنائه. هذا الرجل يا أخوان وصل إلى قمم الحياة الخمسة. أنتوا بتعرفوا بالحياة في 5 قمم. 1 المال، 2 العلم طبعا مو بالترتيب يعني، 3 الجاه، 4 الصحة، 5 الأسرة. هذون هن قمم الحياة الخمسة. هذا الرجل وصل لقمم الحياة الخمسة: علم، جاه، مال، صحة، أسرة. أما العلم هو يعني بهذه الرتبة هو أستاذ الأطباء، وأما المال فالحمد لله الله منعم عليه يعني بالمال الكثير، وأما الجاه فعدد لا بأس به من مسؤولي البلد بيتعالجوا عنده. بالتالي يعني إذا احتاج شيء إداري شيء كذا ممكن يقول له لهذا الذي يتعالج عنه إذا سمحت تساعدنا به الأمر. وأما الصحة فهو عمره كان 70 سنة، ما في نظارة، ما في سماعة، ما في أسنان تركيب، أسنان طبيعية، ما في عكازة، يعني ما شاء الله صحته هيك كثير مرتب. وأما الأسرة فابنه واحد من أولاده أستاذ بكلية الطب بالجامعة الأمريكية ببيروت. شو هالولاد؟ شو رأيك أنت يصير أولادك هيك؟ يا أخوان هذا الرجل يا شباب وصل إلى قمم الحياة الخمسة. حضرنا في الجلسة، كان فيها ذكر، فيها قيام ليل، فيها دعاء، فيها درس هيك بسيط ربع ساعة تلت ساعة. بعدين صاحب الدار دعينا إلى عشاء، قال خلصنا الدرس نحن، قال تفضلوا إلى العشاء. فجئت لأنهض، فهو كان جالس أمامي حط إيده هيك على إيدي، قال لي أستاذ محمد خير خليك. فأنا قلت للأخوة الحاضرين إذا سمحتوا سبقونا، أنا بدي أحكي شغلي مع الأستاذ. التفت إليه يا شباب وجدته يبكي، قال لي يا أستاذ محمد خير أنا ضيعت حياتي. والله لما أني ضيعت حياتي كأن إنسان ضربك كف. شو ضيعت حياتك؟ أنت وصلت إلى قمم الحياة الخمسة. قال لي شايف أنا ما وصلت إليه؟ وصلت إليه وأنا بعيد عن الله تعالى.
أنا يا أستاذ محمد خير بلحق ساوي شيء؟ هو حقيقة إنسان فاضل، حقيقة إنسان خلوق، حقيقة فاد الناس في العلم وفي الطب، حقيقة خدم أناس كثر، بس ما أدري إذا كان مستحضر في قلبه نية تقرب إلى الله بهذا العمل، لأنه النية بتأثر، وما بعرف إذا كان في انضباط يعني سلوكي بهذا الأمر، ما عندي علم. قلت له، قلت طبعا يا أستاذ الله عز وجل أنت رجل فاضل ورجل من علمك استفادنا جميعا، استفاد طلاب كثر، وأنت من أقبل على الله الله يقبل عليه، وإن الله يمد يده بالليل يتوب مسيء النهار. قال طيب خير إن شاء الله سأجتهد. سبحان الله بعد يمكن شهرين أو ثلاثة شهور اتصلوا بي الإخوة يقولون أستاذ بدنا نروح على تعزية، مات الدكتور فلان الفلاني. يا لطيف شو تأثرت، لأني أنا تذكرت أنه هو عم بيقول لي أنا بلحق ساوي شيء، إن شاء الله إن شاء الله بيكون الله عز وجل قبله بهذه النية وبيكون فعل شيئا. بس يا أخوان يا شباب والله إذا ما في صلة بالله عز وجل ترى مغانم الحياة كلها وقممها كلها تذهب أرضا. سل كن على يقين الذين عايشناهم ورأيناهم، الذي مشى في درب الله سعد في الدنيا وسعد في الآخرة، ويلي خالف أمر الله ندم ولو وصل إلى قمم الحياة. بقى نصيحة، لا تخالف أمر الله، ولايتك وسعادتك وقربك في أن تطيع أمر الله. لو كل الدنيا قالت لك خذ الحرام لا تفعل، لو كل الدنيا قالت لك اترك الفرائض لا تفعل، لو بدك تغنم من ترك الفرائض مليارات الليرات. والله في أخ يحضر معنا طبيب، هو وأبوه دعتهم إحدى الشركات الصيدلانية، شركات الصيدلانية مرات تعمل محاضرات تعمل عشاء من أجل الإعلان عن منتج جديد، فدعتهم إحدى الشركات الدوائية، وهن هو وأبوه يعني بهذا الاختصاص اللي الدواء مصنوع فيه يعني نوعيين بالبلد، دعتهم لحضور هذا اللقاء. دخل بأحد الفنادق لسه ما فات، بقى هو في عشاء وفي تعريف بهذا الشيء، شاف على الطاولات محطوط خمور، حمل حاله هيك كنا عم يستقبلون على الباب، وهلأ دخل يعني رجع هو والده سلم على الداعي من دعاهم صاحب المعمل الشركة وأراد أن يستأذن بالانصراف. خير يا دكتور في شيء؟ ليش هلأ دخلنا لسه ما صار شيء؟ قال له والله بعتذر يعني موجود في خمور جوا، كيف أنا بدي أكون موجود على طاولة يدار عليها الخمر؟ بعتذر السلام عليكم. يا أخي بس هيك خسر، هلأ كان في عينات، كان في ما بعرف بجوز يعطوا رحلة مدري لوين ما بعرف، لو مو رحلة ولو عينات لو مليارات الليرات من أجل أن تخالف أمر الله لا تفعل، لأنه بعدين أنت بتخسر من خالف أمر الله. يا أخوان هذا القرآن نزل لسعادتنا، ليش الله نزل القرآن؟ ما طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنزلنا عليك القرآن لتسعد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال المفسرون إلا ليسعدوا بعبادتي. الشركة الصانعة لما بتساوي كتالوج لسعادة أو لنجاح استخدام هالجهاز، الله مو صنعك، الله خلقك ونزل كتالوج الاستخدام، أحسن شيء يا عبدي تمشي بهذا الطريق، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا بدك تنهدى بهالطريق، إذا بدك توصل إلى الرشد، نصيحة خذ هذا الدليل الإرشادي، إذا أخذته سعد. هلأ إذا واحد قال أنا ما بدي دليل إرشادي وأنا بعرف أشتغل وعقلي براسي وأنا اللي بتكون تقولولي بعرف أكثر منه بكثير، خير إن شاء الله مثل ما بدك. مثل واحد سايح رايح على بلد بالمطار عطوه دليل إرشادي، قال لهم لا بدي دليل إرشادي تبعكم ولا لي بحاجة لإلكم وأنا عقلي براسي، مثل ما بدك. بس إذا ضعت بالبلد وتهت وضليت ما تزعل، أنت مشيت بهذا الطريق، نحن عطيناك هداية أنت ما بدك هداية، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. فلذلك نصيحة يا شباب، أتقنوا هذه الثلاثة، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، لتكون إن شاء الله إن شاء الله أنت من درب الأولياء. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا من أوليائه الذين خبأهم في خلقه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع محاضرة قيمة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين يا رب، اللهم ارحم غربتنا وآنس في القبور وحشتنا وتقبل أعمالنا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم أنزل السكينة في قلوبنا وألقى الرعب في قلوب أعدائنا. ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ارتب بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. وصلى الله على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله. إلهي إلهي، بلغنا أن نبيك صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تعالى ملكا موكلا بمن يقول يا أرحم الراحمين، فإذا قال العبد يا أرحم الراحمين ثلاث مرات قال الملك الموكل بها: يا عبد الله، لقد أقبل عليك أرحم الراحمين، فاسأل ما تشاء. إلهي، إلهي يا رب، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارفع راية الإسلام عالية في كل مكان. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. أيها السادة الموحدون، من الأول؟ من الآخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من العليم؟ من الحليم؟ من الجليل؟ من الغفور؟ من الشكور؟ من الصبور؟ من الولي؟ من الغني؟ من العلي؟ من القوي؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الفرد؟ من الصمد؟ من الأحد؟ من المولى؟ من النصير؟ من الحسيب؟ من الرقيب؟ من الشهيد؟ من المجيد؟ من الغني؟ من الحميد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الرافع؟ من الخافض؟ من القابض؟ من الباسط؟ من المعز؟ من المذل؟ من المقدم؟ من المؤخر؟ من المحيي؟ من المميت؟ الجبار؟ من الغفور؟ من الرزاق؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ إلهي زادي قليل زادي قليل زادي قليل ما أراه مبلغي هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي زادي قليل زادي قليل ما أراه مبلغي هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي أتحرقني بالنار أتحرقني بالنار يا غاية المنى زادي قليل إلهي كيف أسألك وأنا أنا أستحي أن أسألك وأنا أنا ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت إلهي أستحي أن أسألك وأنا أنا ولكن كيف لا أسألك وأنت أنت إن كانت ذنوبي لها حد وغاية فإن عفوك لا أول له ولا نهاية أنا زادي قليل أنا زادي قليل ما أراه مبلغي هل الزاد أبكي أم لطول مسافتي أتحرقني بالنار يا غاية المنى فأين رجائي فيك أين محبتي أين رجائي فيك أين رجائي فيك أين محبتي أين محبتي؟ لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله أفني بها عمري لا إله إلا الله يغفر بها ذنبي لا إله إلا الله أدخل بها قبري لا وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله سيدي سيدي يا حبيب الله يا أبا القاسم أخلصت لله في السر والعلن وعدلت في الرضا والغضب واقتصدت في الفقر والغنى عفوت عن من ظلمك ووصلت من قطعك واحسنت الى من اساء اليك. احسنت الى من اساء اليك. كان نطقك يا رسول الله بكرا. وكان صمتك يا رسول الله عبرة. وكان

لما طاولت السماء. سيدي سيدي سيدي يا رسول الله كيف ترقى رقيك الانبياء؟ يا سماء ما طاولتها سماء، يا سماء ما طاولتها سماء، انما مثلوا صفاتك للناس كما مثل الضياء الماء. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، سيدي حبيب قلبي، يعز على نفسي ان يأتي مولدك الكريم وقطعة غالية من ارضك تداس باقدام الشيوعيين. عزيز على نفسي يا سيدي يا رسول الله ان تأتي ايام مولدك والملايين من امتك في افغانستان تحرق بنار النابل وتقذف بالغازات السامة وتضرب بالقنابل البيولوجية، فماذا اقول؟ اسمح لي اسمح لي يا حبيبي يا رسول الله ان اقف امام بابك اشخص الداء واصف الدواء. ما اعظمك يا حبيب الله اذا شخصت الداء، وما ابرعك يا ابن عبد الله اذا وصفت الدواء. ايها الاخوة الاعزاء، مع الدرس الحادي والخمسين بعد المئة الثالثة انتقل بحضراتكم الى جامعة الشهداء لأسأل هذا السؤال الضخم: ما اسباب النصر وما اسباب الهزيمة؟ فاذا ما عرفنا اسباب النصر عملنا بها، واذا ما اتضحت لنا اسباب الهزيمة طرقناها واغلقنا الابواب امامها. اما اسباب النصر في المعارك فعقيدة راسخة ومعنويات عالية ومعرفة بفنون القتال، واما اسباب هزائم المجتمعات فانها مرة ولا بد ان نعرفها لنشخص داءها ونصف دواءها. اسباب الهزيمة ثلاثة: انحلال اجتماعي وتفسخ اخلاقي وضعف الواسع الديني. اسباب النصر ثلاثة: عقيدة راسخة ومعنويات عالية ومعرفة بفنون القتال. اسباب الهزيمة ثلاثة: انحلال اجتماعي وتفسخ اخلاقي وضعف الواسع الديني. وتعالوا معي، تعالوا معي لنشاهد اليوم

0: معركة من معارك المسلمين الأوائل. أيها السادة الأعزاء، أما المكان فعلى أرض الروم، وأما الزمان ففي أيام الخلافة الصديقية، في أيام أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكلنا يعلم من هو أبو بكر. أبو بكر كما روى الرواه أن ملكا من ملائكة الرحمن المقربين سأل الله شيئا، قال الملك: يا رب أعطني 100,000 جناح، وأعطني في كل جناح قوة 100,000 ملك، وأعطني زمانا يبلغ 100,000 عام. قال له الله وهو العليم بكل شيء: لما كل هذا؟ قال الملك: لأطوف حول عرشي. فأعطاه الله ما طلب، أعطاه 100,000 جناح، وفي كل جناح قوة 100,000 ملك. وطاف الملك بهذه الأجنحة 100,000 عام، ولكنه وجد نفسه أمام جنة المأوى وما قطع من العرش شيئا، فظل يبكي ويبكي ويقول: ليتني ما سألت الله هذا. فقالت له إحدى حوريات الجنة: ما يبكيك في دار الجنان أيها الملك؟ فقص عليها ما قص. فقالت له الحورية: أتدري كم قطعت؟ قال لها: لا. قالت له الحورية: والله ما قطعت إلا جزءا من 100,000 جزء من نصيب أبي بكر الصديق في الجنة. ماذا حدث؟ إن الذي حدث عجيب ورهيب. تولى أبو بكر الخلافة بعد أن لحق الحبيب بالرفيق الأعلى، وظل خليفة 30 شهرا كانت عند الله خيرا من 30 قرنا، وكان على حدود دولة الإسلام إمبراطورية الروم تهدد الحدود الشمالية لدولة الإسلام، كما أن دولة الفرس وهي تمثل المعسكر الشرقي في زماننا هذا تحاول أن تلحد في دين الله وتدمر المدينة على ساكنيها. فماذا يفعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ أيرسل إلى أمريكا مستنجدا: الكفر كله ملة واحدة؟ أيرسل إلى الصين طالبا مددها: الكفر كله ملة واحدة؟ أيرسل إلى روسيا مقبلا يديها: العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون؟ إذا ماذا يفعل الصديق وقد جهز 11 جيشا يقاتل المرتدين ومانع الزكاة؟ إلى من يرسل؟ إلى من يرسل؟ إلى المستر هرق أم إلى المسيح كسرى؟ لا هذا ولا ذاك، إنما ضغط على أرقام تليفون، هذا التليفون لا يوصل إلا إلى واحد، لأن التليفون رقم واحد مكتوب عليه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا لله يا لله يا لله للمسلمين، مسلمون اعتمدوا على غيره، من اعتمد على ماله قلل، ومن اعتمد على عقله اختلف، ومن اعتمد على جاهه زل، ومن اعتمد على الناس مل، ومن اعتمد على الله فلا قل ولا مل ولا زل ولا اختل. اذا سألك عبادي عني فاني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. خالد بن الوليد لواء الإسلام وسيف الله، هناك مشغول بضرب الجبهة الفارسية، لواء الإسلام يزيد بن أبي سفيان وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة، الألوية الأربعة مشغولون بمناوشة الروم لينهكوا قواهم، وهي ما نسميها بحرب الاستنزاف، لكن الأنباء طرامت من المخابرات العامة الإسلامية ومن المخابرات العسكرية الإسلامية، ترامت إلى خليفة رسول الله أبي بكر بمدينة النبي بعاصمة الخلافة الرشيدة، أن هرقل عظيم الروم قد جمع 240,000 للهجوم على المدينة، 240,000 جمع 240,000، 240,000، ربع مليون جندي جهزها هرقل. الى اين؟ الى مدينة المصطفى. ولم تكن جراح الجيش الاسلامي قد التأمت، فما زال نزيف الدم مغزارا ومدرارا ومكثارا، لكن الشهادة كانت عندهم احب من الماء البارد في ليلة صيف طائفة. ابو بكر لم يغلق باب الجهاد حتى لقي الله، وحساب الذين حطموا الشعوب وفتحوا امامها ابواب الملذات والشهوات حسابهم على الله عسير، فلم يبقى بين زحف روسيا وحدود ايران الا 30 كيلومترا، فما رد الفعل؟ سلبيات قاتلة، سلبيات وفرقة. لماذا لا يدخلان؟ لماذا لا يدخلان وقد اجمع ائمة الاسلام ان قدم العدو اذا وطئت شبرا من ارض المسلمين وجب على المسلمين رجالا ونساء وكبارا وشيوخا واطفالا ان يهبوا للقتال في سبيل الله، حتى قال الفقهاء ان الزوجة تخرج مجاهدة بدون اذن زوجها، وان العبد يخرج مجاهدا بدون اذن سيده. فلماذا تجمدت اقدامنا؟ لماذا تجمدت اقدامنا واوشك كف القضاء ان يملأ كأس العمر هناك، والمسلمون في مشارق الارض ومغاربها كل حزب بما لديهم فرحون يظنون ان روسيا ستجاملهم؟ لا. ماذا دهانا؟ ماذا دهانا؟ تعالوا الى سيرة اجدادنا وابطالنا. ان جيش هرقل استعد لغزو مدينة المصطفى، لكن المدينة فيها اسد حصور، ليس في المدينة حملان، ليس في المدينة حمل وديع، ان في المدينة اسدا رئبالا يزمجر زمجرة الضياغم في بطون الغاب. ان في المدينة اسدا اسمه ابو بكر. فماذا يفعل؟ ايستسلم لهرقل؟ ايطأطئ الرأس لغير الله؟ ايعقد مع هرقل صلحا؟ ايعقد مع هرقل هدنة؟ لا، انه لا يملك الرزق والروح الا الله، لا يملك الرزق والروح الا الله. يا صاحب الهم ان الهم منفرج، ابشر بخير فان الفارج الله. اليأس يقفع احيانا بصاحبه، لا تيأسن فان الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فان الصانع الله. اذا بليت فثق بالله وارض به، ان الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من احد، فحسبك الله في كل، لك الله، وحد الله. أيستسلم الصديق؟ لا. وكيف وهو صاحب الرسول في الغار؟ لقد أرسل أمرا عاجلا إلى قائد حملة المسلمين على الفرس، أرسل أمرا عاجلا إلى خالد بن الوليد. وما أدراك ما خالد؟ اسم ملأ كل مكان واستغنى عن التعريف بابن فلان. خالد قال عنه الخليفة الصديق، والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. ووصل الإنذار إلى خالد بعد أن ضرب الجبهة الفارسية ضربة قصمت فقار عظمها، ووضع رجله على أرض أمينة، فاستخلف خالد لواء الإسلام المثنى بن حارثة، وتوجه على رأس 10,000 موحد. لكن كيف يصل من بلاد الفرس إلى بلاد الروم؟ وما هو الطريق؟ وكيف الوصول إلى جيش المسلمين في بلاد الروم؟ أتدرون ماذا صنع خالد؟ خالد الذي قال عنه أبو بكر الصديق: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. لم يكن معه صهاريج يملؤها ماء، فماذا يصنع إذا عطش الجيش في الطريق؟ إن خالدا اختار طريقا صحراويا وعرا، عطش الإبل، عطش الجمال، فلما اشتد عطشها عرضها على الماء فملأت أكراشها، وقال: إذا عطشنا في الطريق ذبحنا الجمل فشربنا ما في جوفه من الماء وأكلنا لحمه. جعل من الجمال إمدادات تموينية إلهية، عقل نير وعبقرية فذة وفكر صائب ورأي ثاقب وفهم عميق وقلب ثابت ثابت ثابت. وصار الجيش اخترق طريقا صحراويا من مدينة الحيرة الى دومة الجندل الى مدينة القراقرة الى قرية سوى، حيث اخترق الخطوط الخلفية لجيش هرقل، ثم التحق بإخوانه الأربعة على أرض الروم وعلى مقربة من اليرموك في مكان اسمه أجنادين على نهر اليرموك. التقى خالد بأركان حرب الجيش الإسلام، لواء الإسلام يزيد بن أبي سفيان، لواء الإسلام أبو عبيدة عامر بن الجراح، لواء الإسلام عمرو بن العاص، لواء الإسلام شرحبيل بن حسنة. وعقد خالد جلسة طارئة في غرفة العمليات العسكرية، قال فيها لإخوانه: إن عدد العدو 240,000 وعدد جنودنا لا يزيد على 40,000. سدس عدد العدو 1/6 من عدد الأعداء، لكن الإسلام لا يؤمن بالكثرة لأن الإسلام يؤمن بالواحد. الكثرة قد تكون عبئا ثقيلا على كاهل الجيش، ولقد رأينا في الحرب العالمية الثانية أن جيش إيطاليا لم تكن معنوياته عالية على الرغم من كثرة عدده، ولذلك كان الحلفاء يعتبرون المناطق التي يرابط فيها جيش موسوليني كانوا يعتبرونها فراغا عسكريا، لكن كل واحد من الذين مع خالد لو وقف على وجه الارض لتزلزلت تحت قدميه الارض. لماذا؟ لأنه يحمل قرآن، ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ماذا تريد يا خالد؟ قال للألوية الأربعة: لا بد أن نحارب العدو على تعبئة علمية قوية، سأقسم إمارة الجيش على 5 أيام، كل واحد يتولى قيادة الجيش يوما، ولكن اسمحوا لي أن أكون أنا صاحب اليوم الأول. خالد، خالد، خالد فوق أعظم إمبراطوريتين، فوق المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، فوق المعسكر الشرقي متمثلا في بلاد فارس، والمعسكر الغربي متمثلا في قوات الروم، فوقها بذراعيه في مدة 13 شهرا. ولذلك كان مارشال الجو الألماني هيمبندرج كان يقول إن خالد بن الوليد هو أستاذ السرعات في الحرب. هكذا قال مارشال الجو الألماني هيندنبرغ إن خالد بن الوليد هو أستاذ السرعات في الحرب. أعطوني اليوم الأول، فأعطوه، فماذا صنع خالد؟ قسم الجيش إلى 38 كتيبة، جعل القلب مكونا من 18 كتيبة، على رأسها لواء الإسلام أبو عبيدة عامر بن الجراح، وجعل الميمنة 10 كتائب على رأسها لواء الإسلام عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة، وجعل الميسرة 10 كتائب على رأسها لواء الإسلام يزيد بن أبي سفيان، وأصدر قرارا يوميا بتولية أبي الدرداء القضاء العسكري الميداني، وأصدر قرارا آخر بتولية أبي سفيان التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، ورسم خطة لم تزل كليات العالم شرقه وغربه يدرسون هذه الخطة يوم اليرموك. انها موقعة اليرموك، انها حقيقة وليست مسرحية، انها معركة وليست نزهة خلوية في ليلة صيف مقمرة. عبى الجيش على الوجه الذي ذكرناه، أبو عبيدة، عمرو، شرحبيل، يزيد ابن أبي سفيان، ثم اجتمع بهيئة الأركان وقال له: لقد صممت خطتي على أن أفصل بين فرسان الروم ومشاته، سنحمل على قوات الروم حملة سابقة، نفصل بين الفرسان والمشاة، فإذا ما رأيتم الفرسان قد اقتحمت خطوطنا فافتحوا لها المجال ودعوها تتوغل، دعوها لا تقف أمامها، فقد أعددت لها كمينا مكونا من قوة احتياطي من فرسان المسلمين الموحدين. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك تفرغوا لضرب مشاة الروم بعد ان نفصل بين فرسانها ومشاتها، نخلو بالمشاة ونقضي عليه. واختار خالد لجيشه مواقع حصينة بحيث تكون المدينة المنورة خلفهم ليحتفظ بخط الامدادات التموينية. وقبل ان يجري حركة الالتفات حول فرسان الروم، وقبل ان يطوق المشاة، ماذا كان موقع الروم؟ كانوا يرابطون في سهل فسيح في منحنى نهر اليرموك عند التقائه بنهر الاردن، وكان موقعهم على شكل نصف دائرة، وكان هذا الموقع يشرف على منخفض سحيق. هذا المنخفض السحيق كان عبارة عن خندق خططه الله العلي العظيم ليكون مقبرة لجيش الملحدين. ثم ماذا؟ هل احضر فرقة من اضواء المدينة لتطرب الجيش ليلة المعركة؟ ان الجيش ظل مرابطا من شهر صفر 313 هجرية، اي بعد وفاة النبي بحولين اثنين، الى ان مضى ربيع ثم ربيع، ثم جاء شهر جمادى الاولى، وطالت المدة على مرابطة الروم، طالت المدة، فصمموا على ان يبدأوا الهجوم على خالد. هل بات خالد ليلتها مع الفرقة الموسيقية يصلح الاوتار ويشدها؟ لا، انه بات يشد اوتار القلوب بقول لا اله الا الله. باتوا في صلاة، وباتوا في قرآن، وباتوا في ذكر لله الواحد الديان. لم يبيتوا على خمر، ولم يبيتوا مع نساء، ولم يكن في الدبابات يومها صور النساء العاريات، لم يكن على الأكتاف نياشين، ولم يكن على الصدور أوسمة، ولم يكن هناك تمثيل، ولم يكن خالد في استراحة، إنما كان في الصفوف الأولى، كان في الصفوف الأولى، ليس أمامه أحد إلا الله. وطلع النهار، طلع نهار المعركة، فأمر خالد قائد كل كتيبة أن يصلي بكتيبته الفجر. جربوا الله يا مسلمون مرة، جربتم أشياء، فدفعت بكم إلى حضيض الغبراء، وجربتم أمريكا فدفعت بكم الى غياهب الظلمات، جربتم انجلترا فحلت الاخلاق وضيعت الارزاق، الا تجربون الله الواحد القهار مرة؟ وصلى المسلمون الفجر، وفي اليوم 28 من شهر جمادى الاولى اعلنت الجنة حالة الطوارئ، واعلنت النار حالة الطوارئ، اعلنت الجنة حالة الطوارئ، فاستعدت بسندسها واستبرقها وحور عينها واشجارها وانهارها استعدادا لاستقبال ارواح الشهداء، واعلنت النار حالة الطوارئ بنارها وسعيرها وسلاسلها وزقومها وضريعها وغساقها وغسلينها وحياتها وعقاربها وزقومها لتستقبل أرواح أعداء الله. هكذا ودارت رحى الحرب، وحمل المسلمون على الروم حملة صادقة، فصلوا فيها بين الفرسان والمشاة، وإذا بفرسان الروم تقتحم الخطوط الأمامية لجيش الإسلام، ففسح المسلمون لها المجال، وكان خالد قد أعد لها قوة احتياطية من فرسانه، فالتقت فرسان المسلمين بفرسان الكافرين فدمرتها. وعندئذ كانت أسود خالد وعلى رأسهم خالد ينقضون كالنسور الغاضبة على مشاة الروم، فمن لم تأكله السيوف وقع في الخندق الذي أعده الله رب العالمين. وظل القتال طول الليل والنهار 24 ساعة، 24 ساعة. أتدرون ماذا كان الروم يصنعون؟ كانوا جبناء والكافر جبان، كانوا يفرون من أمام المسلمين كما تفر الأرانب من الذئاب، ولذلك كان بعضهم يربط بعضا بالسلاسل، فكانوا 5 في سلسلة، وكانوا كل 7 في سلسلة، حتى إذا فر واحد سحب الآخرين وراءه، فكان خالد إذا ضرب واحدا جر وراءه 5 وجر وراءه 6، فمن لم تأكله السيوف المسلمة أكله نهر اليرموك غريقا، وأكله الخندق الذي خطط له مولانا من فوق العرش العظيم. استمرت المعركة يوما واحدا، قتل خالد من جيش الروم 200,000، قتلوا 200,000. وما ان طلع فجر اليوم 29 من شهر جمادى الاولى، حتى كان خالد بن الوليد في خيمة قائد الروم، وكان يسمى البرنس تيودور، وكان تيودور هذا شقيق الامبراطور هرقل، اخوه هو الامبراطور، وكان اخوه هرقل في حمص ينتظر الانباء العسكرية على احر من الجمر، تمر به الثواني كأنها ساعات، وتمر به الساعات كأنها أزمنة وقرون. أخذ أنتظر أخبار المعركة، ماذا فعل تيودور مع خالد بن الوليد، وماذا سيفعل هو مع أبي بكر الصديق، وما هي إلا ساعات، استغفر الله، بل شويعات، حتى كان تيودور، حتى كان قائدهم يفر هاربا الى اخيه في حمص. وكان خالد قد ارسل الى ابي بكر ينتجه ويذكره ويعلمه بنتيجة المعركة. يوم واحد كان خالد يصلي الفجر في خيمة تيودور شقيق هرقل الامبراطور العظيم، وقبل ان تصل اخبار المعركة الى الخليفة الصديق وبينما البريد الحربي في طريقه إلى أبي بكر، أتدرون أين كان أبو بكر ساعتها؟ كان بجوار الله رب العالمين، كان قد انتقل إلى جوار الله بعدما أبلى بلاء حسنا ورفع راية الإسلام عالية. إنه خالد، إنه خالد، واجتهد الصرعات في الحرب. إنه خالد الذي قال عنه الصديق: عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. إنه خالد الذي قال عنه الصديق: والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. وبعد معركة اليرموك أرسل إنذارا حربيا شديد اللهجة إلى كسرى عظيم الفرس، وقال له: يا كسرى، أسلم تسلم، وإلا فقد جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. فلما وقع الإنذار في يدي كسرى ارتعدت أعصابه وتفككت أوصاله، وأرسل إلى إمبراطور الصين يطلب منه المدد والنجدة. فرد عليه حاكم الصين قائلا: يا كسرى، لا قبل لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها، لو أرادوا خلع الجبال لخلعوا. خالد، خالد يا ابن الوليد يرحمك الله، أتدرون يوم مات خالد وجردت تركته كم قصرا ترك، وكم مليونا أودعها في بنوك أمريكا؟ أتدرون يوم مات خالد كم عزبة تركها لأولاده؟ أتدرون يوم مات خالد كم سيارة من طراز الشفرليه أو من طراز المرسيدس بنز أو الداتسون أو الفيات أو الروز رايز؟ كم سيارة ترك؟ أتدرون يوم مات خالد فاقئ عين الردة ومدمر الجبابرة ومؤدب القاصرة ومحطم الأكاسرة؟ أتدرون كم فدانا ترك؟ كم مزرعة للدواجن ترك؟ كم مزرعة للموالح طرد؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة إجابة تخشع لها القلوب، ولذلك أجدني في مسيس الحاجة إلى أن أعود بحضراتكم من هنالك إلى هناك ومن هناك إلى هنا. من هنالك حيث المدينة المنورة وصديقها، إلى هناك حيث اليرموك وخالد، إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، مكتوب على بابها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنك لعلى خلق عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها السادة الأعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.
1: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع محاضرة قيمة لفضيلة العلامة الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان دلائل الإيمان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود صدق الله العظيم. يخبرنا سبحانه وتعالى عن دلائل الإيمان، كل ما في الوجود يدل على الله تعالى لأنه مخلوق لله سبحانه وتعالى. الأرض التي نعيش عليها آية من آيات الله، السماء التي فوقنا آية من آيات الله، نحن آيات من آيات الله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. فالله تعالى يسأل يعني كيف تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. ماذا يثبت هذا الخبر؟ هذا الخبر يقول الله تعالى في أنا خالق الأرض التي تعيشون عليها وأنا خالق الإنسان الذي فوق سطح الأرض وأنا خالق الأقوات التي أودعتها في الأرض للإنسان وأن الذي سخرت للإنسان كل ما في الوجود. وبعد ذلك يكفر الإنسان. ما هو الدليل على الكفر؟ أدلة الإيمان بعدد الخلق، ما من خلق إلا ودليل على الخالق سواء كان خلق السماوات أو خلق الأرض وما فيهن، كل موجود يدل على الموجد. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. ما الدليل على أن الله خلق الأرض في يومين؟ الدليل أنها مخلوقة. فهل منا من يدعي أنه خلقها؟ نحن خلقناها. الملائكة خلقت الأرض، لم تقل الملائكة إنها خلقت. الأنبياء خلقوا الأرض، الأنبياء جاءوا ليخبروا لأن الله خلق الأرض. كل ما دام الله تعالى يتكلم ويخبر ولا يوجد أحد يستطيع أن يقول أنا الذي خلقت الأرض، يبقى الخبر صادقا ما لم يكذب بحسب الواقع. فهل يستطيع أحد أن يكذب خبر الله؟ هل يستطيع أحد أن يدعي أن غير الله خلق الأرض؟ فيثبت الخلق بالخبر الذي لا يستطيع أحد أن يرده. لو أن أحدا استطاع أن يرد الخبر لقلنا بأن الخبر كاذب، ولكن لما لا يمكن أن يوجد أحد يرد خبر الله تعالى يثبت بأن الله الذي خلق. فالله تعالى يقول نحن خلقناكم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس بنفسه. هل يستطيع أحد أن يرد هذا الخبر؟ الإنسان مخلوق أم لا؟ من خلقه؟ الله يقول أنا خلقنا، نحن خلقناكم وشددنا أسرهم. إذن الخبر إذا لم يوجد له مكذب فالمخبر عنه موجود، إذن الذي صنعه موجود. الذي خلق السماوات والأرض في يومين، خلق الأرض في يومين، هو الموجود وحده، بدليل أن الأرض موجودة وأن أحدا لا يستطيع أن يكذب الخبر. قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، تجعلون له شركاء، تعبدونهم مع الله تعالى؟ أين الدليل على وجود الشريك؟ اسألوا لنا الدنيا كلها، من هو شريك الله في خلق الأرض؟ الأمريكان خلقوا الأرض، الروس، العرب، المسلمون، الكافرون، العلماء، الجهلة، من الذي خلق الأرض في يومين؟ لا يأتي الجواب إلا من الله تعالى. إذن خبر الله تعالى هو الخبر الذي لا يكذب ولا يمكن أن يدحض، لأنه مستحيل أن يدعي أحد غير الله هذا الخبر، وتجعلون له أندادا. ذلك رب العالمين، هو الذي رب العالمين، وهو الذي خلق العالمين وجعل فيها رواسي، جعل في الأرض رواسي وهي الجبال التي ترسو ولا تتزلزل ولا تتزحزح، الأرض فوقها الجبال، وجعل من فوقها رواسي وبارك فيها. تعرف البركة في الأرض كم كان على وجه الأرض يوم خلق الله آدم؟ كم إنسان؟ آدم وحواء، كان رزق موجود. البركة هي الكثرة، الزيادة، الكثرة، البركة هي الزيادة والخير، زيادة الخير، زيادة الرزق، زيادة العمر، ثم بركة في العمر، بركة في الرزق، بركة في العلم، بركة في العقل، بركة في الدين، بركة في الإيمان، إن الزيادة. الله يخبر أنه بارك في هذه الأرض. ما دليل البركة؟ أن اليوم على وجه الأرض أكثر من 6 مليارات إنسان، وكأنه يوم خلق الله آدم، كان رزق 2 واليوم رزق 6 مليارات، لم يشعر أحد بأن الرزق في الأرض قد نقص. البركة كلما خلق الله خلقا هيأ له رزقا، فالبركة مستمرة. ولو أن الناس لا يظلم بعضهم بعضا ولا يسرق بعضهم بعضا لوصل الرزق إلى الناس الذين يعملون، كما قال عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذه الأرض مباركة ولو صار فيها 100 مليار، لأن الله هيئها ليبقى فيها الرزق إلى يوم القيامة. لا يقول أن أحد على الناس أن يحدوا من النسل، أن يقللوا من عدد الأولاد لأن الأقوات في الدنيا قليلة. لا تصدقوا، إن من خلقه الله قد خلق له رزقه. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، فرزق الولد مقدم على رزق الوالد. فعندما يقول الله تعالى وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، يستوي في ذلك كل السائلين، كل المخلوقات من إنسان وحيوان ونبات، كل المخلوقات لها رزقها، قد قدر الله تعالى لها الأرزاق. فهذه البركة، هذه الزيادة التي قدرها الله تعالى عندما خلق الأرض، وعلم كم سيسكن هذه الأرض بعد أن يخلقها، كم سيسكنها من الخلق. فهذه البركة التي ترونها في عدد سكان الأرض مع توفر الماء والغذاء لكل الخلق من إنسان وحيوان وبهيمة ونبات، هذه هي البركة التي أخبر الله عنها. كيف ترونها؟ الرزق يفيض عنا ببركة الله سبحانه وتعالى. وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، طعام الرزق، قوت الأكل، شرب الماء، كل ما يحتاج الإنسان من هواء ونور كله مقدر من الله. ولو أن إنسانا أراد أن يوفر أسباب الحياة لنفسه لما استطاع، لأنه لا يستطيع أن يخلق الهواء ولا أن ينزل الماء ولا أن يخرج الثمر من الشجر. لو أن الناس بدون الله لمات الناس في يوم واحد، ولكنه الله الرحمن الرحيم الذي كفى العباد. أليس الله بكاف عبده؟ أليست الكفاية موجودة؟ نعم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. السماوات والأرض سماوات أتت طائعة، يعني انتظمت بأمر الله. أنت ترى الشمس تجري لمستقر الله، هذه الطاعة. كل يوم تطلع الشمس، وكل يوم المسلم يصلي، كما تطلع الشمس ينهض من فراشه، وكما تغرب الشمس يسجد لله صباح مساء. هذه مهمة المؤمن والمؤمنين الذين قالوا سمعنا وأطعنا. لذلك يجب أن يطيع المؤمن ربه كما

0: إلا فريق من الناس.
1: فريق من الناس، فريق من الإنس وفريق من الجن.
0: أما السماوات والأرض والأمطار والرياح والنبات والهواء، كل هذه مطيعة لله تعالى. ولله يسجد من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، عندما وصل إلى الناس قال وكثير من الناس، ثم قال وكثير حق عليهم العذاب. يعني الناس فقط، لما توصل للناس ناس أطاعوا وناس عصوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. فنحن من أي فريق؟ نحن إن شاء الله من المؤمنين، نحن مؤمنون. هذا نحن نصلي الآن إيمانا واحتسابا، لأننا آمنا بأن الله ربنا، سجدنا بين يديه اعترافا بألوهيته، فلا يجوز أن يسجد لغير الله. وعنوانا للإيمان في قلوبنا، وشكرا لله تعالى على هذا الخلق الذي أخرجنا به من العدم، وعلى نعمة الهداية بالوحي الإلهي المنزل، ثم على نعمة الرزق التي هي لكل الخلق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فعندما نقرأ القرآن يجب أن نتذكر الله تعالى، لأنه الدليل على الله. هذا القرآن هو الذي يعرفك بالله، ولولا أن الله عرفنا بذاته العلية ما عرفناه. من أكبر النعم أنه قدم نفسه لعباده، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. من هو ربك؟ الذي خلقني. أكبر دليل على الله الخلق، تدل على الخالق. إن قال لك إنسان أين الله؟ أين الله؟ قل له أين أنت أولا؟ أين أنت ومن أنت؟ إذا قال لك أنا فلان، أقول لك أنت خالق أم مخلوق؟ ماذا تقول؟ أنت خالق أم مخلوق؟ ما هو جواب كل إنسان تسأله؟ أنت الله؟ طبعا لا. أنت الخالق أم المخلوق؟ إذا قال لك أنا الله، قل له ائتي بالشمس من المغرب كما قال إبراهيم بنمرود، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، إن كانت الشمس تسير بأمرك أخرج لنا ينبوعا من هذه الأرض مثلا. إن قال أنا الله، قل له أرزق عباد الله وأنزل المطر، الأرض عطشة أنزل عليهم المطر. فإن قال لك أنا مخلوق فقل أنت الدليل على الله، أنت الدليل على الخالق. كل شيء وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. من هنا يا أخوة، لا يوجد عند الملحد دليل واحد على نكران الوجود، وجود الذات الإلهية، بينما كل ما في الوجود يدل على الموجب، كل مخلوق يدل على الخالق. واقرأ في كتاب الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. الآيات، ما معنى الآيات؟ الدلائل والعلامات، لآيات لقوم يعقلون. فإن كان لنا عقل فعقلنا يدلنا على أننا مخلوقون لخالق عظيم. فاسأل الله تعالى أن يجعلنا مؤمنين حقا، مطيعين حقا، حتى نلقاه وقد صدقناه وصدقنا نبيه وصدقنا قرآنه، حتى يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. واسأله أن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا، وأن يجعل معرفته من أكبر النعم علينا. واسألوه أن يهب لنا من لدنه رحمة حتى تعم جميع المسلمين ليدخلوا في رحمته جل وعلا. وصلوا على نبي الله محمد الذي جاء عند الله بهذا الوحي العظيم.

0: بهذا القرآن الكريم
1: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
2: أيها الأحبة، استمعنا وإياكم إلى درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان دلائل الإيمان.

0: إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم. إن هدف الأخلاق تحقيق السعادة في الحياة الفردية والجماعية، وخلق اليوم من الأخلاق المجتمعية التي توجد التعاون والتوازن بين طائفتين لا يخلو منهما أي مجتمع، الغني والفقير. ومن المسائل التي تؤرق الكثيرين من المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء وتشكل هاجسا لديهم وتقف حائلا بينهم وبين العطاء والإحسان والتصدق، مسألة الخوف من عدم وصول المال إلى مستحقيه. إلا أن الحديث جاء مطمئنا ومبشرا، أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا وأخلص نيته، ومؤكدا في الوقت ذاته أن المقصود الأعظم هو البذل والإنفاق. وفي قصة وحديث اليوم بيان الارتباط الوثيق بين العمل والنية، وأن قبول الأعمال عند الله يكون على قدر ما تحقق فيها من التجرد والإخلاص. قصة اليوم عن رجل من الصالحين حرص على معاني الجود والعطاء، فخرج ذات ليلة ليتصدق ببعض ماله بعيدا عن أعين الناس وكلامهم، فأخذ المال وخرج إلى المدينة يبحث عن سائل أو محتاج، حتى اقترب من رجل يبدو عليه ضيق الحال والحاجة، فدفع إليه المال وفر من أمامه حتى لا يصيبه بحرج.
2: تفضل يا أخي، خذ من مال الله ما يعينك على الحياة.
3: هل سمعت عما حدث ليلة أمس؟
4: ماذا حدث بالأمس يجعلك تضحك هكذا؟
3: هل تعرف الرجل السارق الذي يحوم دائما بين الناس في السوق يبحث عن شيء يسرقه؟
4: نعم أعرفه جيدا. كف عن الضحك وأخبرني، ما لهذا السارق؟
3: لقد وضع أحدهم له صدقة في يده ليلة أمس.
4: وضع الصدقة في يد من؟ يد السارق؟
3: نعم.
2: وهل علمتم من هذا الرجل الذي تصدق على السارق؟
3: تقصد الأبلة؟ لا، لقد ترك المال أمام السارق وفر مسرعا لا ندري لماذا.
4: أعتقد أنه خشي من السارق على باقي ماله.
3: Ah!

0: بعدما سمع المتصدق الحديث الذي دار أمامه بالسوق علم أنه المقصود بذلك، فراودته مشاعر مختلطة من خيبة الأمل والحسرة على عدم تحقيق مراده وضياع صدقته، إلا أنه حمد الله على كل حال فقال: اللهم لك الحمد على سارق. وابتعد المتصدق عن السوق وهو يحادث نفسه في حزن، ولكنه حمد الله أنه أنعم عليه وجعله يتصدق ابتغاء وجهه الكريم. وعندما جاء الليل قرر أن يصحح خطأه ويضع الصدقة في موضعها، فخرج من بيته واجتهد في البحث عن محتاج، فأبصر امرأة تقف على قارعة الطريق وتوسم فيها الحاجة، فدفع إليها صرة المال ثم انصرف مسرعا. وجاءه اليوم التالي يحمل الخبر، فقد وقعت صدقته في يد امرأة من بائعات الهوى وباذلات الشرف. فازداد المتصدق غما بغم وقال والألم يعصر فؤاده: الحمد لله على زانية. ولكنه حمد الله أنه أنعم عليه وجعله يتصدق ابتغاء وجهه الكريم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد.

0: خليلي.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. إخوة الإيمان والإسلام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.

0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نبقى مع تلاوة عطرة بصوت القارئ هيثم الدخين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة القارئ الشيخ هيثم الدخين لما تيسر له من آيات الله البينات، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: سنة تشرح.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، اعتدنا نحن البشر ولله الحمد إذا أسدى إلينا أحد منفعة من المنافع معروفا ما، حتى لو أنه قدم لنا كأس ماء، أن نقول له شكرا فنشكره. فكيف بمن قدم لنا كل شيء؟ كيف بمن كنا لا شيء فأوجدنا من عدم، وأعطانا السمع والبصر، وأعطانا العقل، وهدانا إلى الدين، وخلقنا من أبوين مسلمين، وأعطانا الأعضاء كلها، وأعطانا وأعطانا مما لا نعده ولا نستطيع أن نحصيه؟ ماذا يستحق منا؟ ألا يستحق منا أن نقول له شكرا؟ هذا الذي طلبه ربنا منا جل جلاله بقوله واشكروا لي، واشكروا لي ولا تكفرون، لا تكفرونني، لا تنكروا نعمتي عليكم، لا تأخذوا النعمة وتديروا وجوهكم وكأني لم أحسن إليكم. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك. ثم إن الله عز وجل إن شكرناه سبحانه وتعالى ليس معنى هذا أن نقول له نحن نعترف بأنك المنعم المتفضل فقط، هو غني عنا جل جلاله، هو غني عنا وغني عن ثنائنا وشكرنا، ومع ذلك وعدنا إن نحن شكرناه أن يزيدنا. قال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لا إله إلا الله، يعني يحسن إلينا فنقول له نشكرك يا رب فيزيدنا، ليس فقط يعني مقابل الماضي بل ويزيدنا. فإن زادنا فهذا يحتاج إلى شكر جديد، لئن شكرتم لأزيدنكم. قال العلماء أيها الإخوة من هذه الآية لئن شكرتم لأزيدنكم، الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود، لأن الله عز وجل قال لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني لو أن إنسان عنده 1000 مثلا، 1000 من أي شيء، 1000 من أي عملة كانت، وشكر الله عز وجل والله قال لئن شكرتم لأزيدنكم، فإذا هو وعد بأن تبقى 1000 هذه، وإلا كيف يزيده؟ إذن الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود، فستبقى 1000 لما يعطيني الله عز وجل نعمة من النعم. مثلا أعطاني بيتا جل جلاله فأقول يا ربي لك الحمد، أشكرك يا ربي على نعمة هذا البيت. بهذا الشكر أولا أضمن بأن هذا البيت سيبقيه الله عز وجل لي، وأيضا سيزيدني. لئن شكرتم لأزيدنكم، الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود. والشكر أيها الإخوة يكون بالقلب وهو الاعتراف، ويكون باللسان وهو أن نقول بألسنتنا الشكر لله والحمد لله، ويكون بالجوارح، وهذا هو المهم بعد شكر القلب واللسان، الشكر بالجوارح هو صرف النعم فيما خلقت له. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا لك من الذاكرين، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة مع النبي عليه الصلاة والسلام هو كيفية تعامل النبي مع من يشتاق إليه عليه الصلاة والسلام. في بداية الدعوة في المدينة كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مفهوش منبر، فكان سيدنا محمد يقف إلى جنب جذع نخلة. هذا الجذع كان بيسند عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كتر عدد الصحابة قيل لرسول الله: هل نبني لك منبرا حتى يراك الناس ويسمعك الناس؟ فبنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، ثلاث سلالم كده. فقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمع للجذع صوت أنين. الجذع بيعيط لأن النبي ما بقاش يسند عليه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره واحتضن هذا الجذع الذي حن إلى رسول الله، فسكن الجذع بعد أن قال له: أسكن، إن تشأ غرستك في الجنة فيأكل منك الصالحون. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدفن هذا الجذع اللي كان بيبكي، يدفنه في المسجد النبوي. ومكانه معروف دلوقتي، لما تروح اسأل أهل المدينة عن مكان دفن جذع النبي عليه الصلاة والسلام. خلصت القصة لكنها مليئة بالكنوز. الكنز الأولاني تجاوب النبي عليه الصلاة والسلام مع مشاعر جذع خشب حن واشتاء لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا جماعة، الخشب بيحب النبي، الطوب بيحب النبي، النخل بيحب النبي، السماء بتحب النبي. بل مش هقولك بيحبوا النبي، ده بيحبوا المؤمنين. لما فرعون مات ربنا في القرآن قال: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال ابن عباس: فكما أن السماء والأرض لا تبكي على الفاجر أو الكافر، فإنهما يبكيان على موت المؤمن. ما بالك هذا الجذع اللي حن عشان سيدنا محمد سابه وبقى بيخطب على المنبر: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. مش كل الناس، مش كل الناس ساجدة بين يدي الله أو مشتاقة لرسول الله. كل المخلوقات بتحب ربنا ومشتاقة لسيدنا محمد، لكن الناس في منهم اللي معرض ومشغول وقلبه قاسي عن ربنا وعن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يا جمالك يا سيدنا محمد وانت بتطبطب وبتتكلم مع الجذع وبتقول له: أسكن، لا تبكي، انت معايا في الجنة. يا جماعة، مشاعر الشوق لسيدنا محمد، وده كنز مهم جدا. لعل الجذع من معرفته بالنبي وكثرة سماعه للنبي حن لسيدنا محمد وحبه. لو عايز تشتاق زي الجذع ده، الحسن البصري كان يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. فإذا كنت عايز تحن وتشتاق لسيدنا محمد، اقرأ عنه كتير، اقرأ سيرته لو كنت عمرك ما قريتها، أو اسمعها من حد من علمائنا وأساتذتنا. صلي على النبي كتير عليه الصلاة والسلام عشان دايما يبقى على لسانك وقلبك. لو تقدر تطلع تعمل عمرة أو تحج وتزور النبي عليه الصلاة والسلام وتشوف المكان اللي كان عايش فيه وتسلم عليه أمام قبره الشريف، صدقني كثرة الصلاة على النبي وكثرة القراءة والسماع عنه وزيارته هتخليك متعلق بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حن زي ما الجذع حن لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا ياخد بأيدينا ونحلم بالنبي النهاردة يا رب. اللهم أمين، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: يا ليتني كنت بين القوم إذ حضروا، ممتع القلب والأسماع والبصر، وأنبري لرسول الله ألثمه على جبين نقي طاهر عطر. أقبل الكف كف الجود كم بذلت، سحاء بالخير مثل السلسل الهدر. ألوذ بالرحل، أمشي في معيته وأرتوي من رسول الله بالنظر، أسر بالمشي لو طال المسير بنا، ومن قضى من لقاء المصطفى وطري. أما الرداء الذي حج الحبيب به، يا ليته كفن لي في دجى الحفر.

0: لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في صفة الصفوة، والكتاب في سير أعلام أولياء هذه الأمة. والهدف من القراءة في سير الأولياء أن تعمل بعملهم فتلحق برتبتهم. مكتبة التراجم من أكبر المكتبات في المكتبة الإسلامية، يعني المكتبة الإسلامية فيها مكتبة التفسير وهي مكتبة كبيرة، مكتبة الحديث وهي مكتبة كبيرة، مكتبة الفقه وهي مكتبة كبيرة، مكتبة العقائد وهي مكتبة كبيرة. داخل كل مكتبة من هذه المكاتب في قسم للتراجم، يعني في تراجم المفسرين، في تراجم المحدثين، في تراجم الفقهاء، في تراجم الأدباء، وفي تراجم العقديين، وفي تراجم المتصوفة، وفي تراجم الأولياء. لماذا اعتنى العلماء بتدوين ترجمة علمائهم؟ لماذا اعتمدت هذه الأمة أن تدون أخبار وسير كباراتها؟ لأجل أن تجعل الأجيال جميعا تلحق برتب هؤلاء الكبار. ما عندنا يا شباب، ما عندنا يا أيها الإخوة، مكتبة فيها ترجمة المضحكين. يعني ما في عندنا تراجم للمضحكين، إنه هذا فلان الفلاني كان بيضحك كثير، حكونا سيرة حياته لأنه مشان نصير نحن منضحك مثله. ما عندنا تراجم للاعبين، ما عندنا مكتبة فيها يعني سير حياة لاعبين كرة السلة، لاعبين كرة القدم، لاعبين كرة الطاولة، لاعبين المصارعة. لماذا لم يدون العلماء تراجم لاعبين المصارعة وترجموا لتراجم المفسرين، تراجم المخترعين، تراجم العباقرة، تراجم المبدعين، تراجم الأولياء؟ لماذا؟ لأن الأمة تريد من أفرادها أن تلحق بركب أولئك. اللعب موجود في حياة الإنسان المسلم، لكن هو على سبيل الملح في الطعام، هو أساس حياته أن يعمل، حتى إذا مل من العمل حتى يتنشط من جديد إلى العمل يلعب. فاللعب ليس هدفا، اللعب ليس سيرة حياة. شو سيرة حياتك؟ أنا لاعب. والله أنت سيرة حياتك ولي، أنت سيرة حياتك مبدع، أنت سيرة حياتك مخترع، أنت سيرة حياتك عامل مجد، بس تلعب على سبيل من أجل أن تتنشط للعمل من جديد. اللهو موجود بحياة الإنسان المسلم، الإنسان المسلم يلهو يضحك، لكن الضحك ليس سيرة حياته. مو سيرة حياته أنه هو يجمع للنكات، مو صفحة الفيسبوك تبعه كلها نكات، كل يوم بيحط 10 نكات، 3 نكات، 5 نكات. سيرة حياته أنه يعمل، سيرة حياته أنه يجتهد، سيرة حياته أنه يتعلم ويلهو على سبيل الملح في الطعام، يعني من أجل أن يتنشط للعلم مرة جديدة. لذلك تجدون هذه الأمة ترجمت لكبرائها، ترجمت للفاعلين فيها، ترجمت للمبدعين فيها، ترجمت للمخترعين فيها، ترجمت للكبار فيها، من الجملة ترجمت لأوليائها. ليش نحن نقرأ في سير هؤلاء؟ ولماذا الأمة بذلت جهدا من أجل أن تترجم لهؤلاء؟ عشان كلكم أيها الشباب، كلكن أيتها الأخوات، كل الرجال، كل النساء يصيرن أولياء. يعني هي عملية استنساخ، أنه اعمل هيك بتصير برتب هؤلاء. فنحن نقرأ أيها الإخوة في سير أولياء هذه الأمة، الهدف أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. والحقيقة لا خير فينا إذا ما صرنا أولياء، وأنت لا خير فيك إذا ما بتصير ولي. وإلا سامحني، شو عايش على الأرض عم تساوي؟ شو عايش 20 سنة صار عمرك، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، لهلا ما صرت من الأولياء؟
كيف ستلقى الله عز وجل؟ الولي أصل كلمة ولي لها عشرة معاني مأخوذة من القرب، كلها تجتمع في القرب. الولي قريب من الله عز وجل. إذا لم تكن وليا فأنت ماذا؟ يعني أنت يا قريب من الله يا لا سمح الله بعيد عن الله عز وجل. معقول يموت أحدنا وهو بعيد عن الله؟ معقول يموت أحدنا وهو يعني في غير ما يرضي الله عز وجل؟ معقول يا شباب أن تمضي حياتك وأنت بعيد عن الله؟ المتوقع منك أن تكون من الأولياء، وهذا هدف القراءة من سنتين في هذا الكتاب، يتحدث عن سير أولياء هذه الأمة، أو أكثر حتى من سنتين، من أجل أن يصير كل واحد فيكم وليا من أولياء الله تعالى. يعني الولي شو؟ لازم يكله دقن طويلة؟ لازم يكون دقنه بيضة بيضة؟ لازم الولي مثلا يمشي على المي؟ لازم الولي يطير بالهواء؟ أنا ما بقدر أطير بالهواء يا أخي، أنا ما بقدر بمشي على المي. لازم الولي مثلا إذا بده أكلة يقول أنا هلأ بدي قشطة، تجي القشطة تصير على الطاولة هون؟ هلأ نحن عم نقرأ بسير الأولياء، كلهم ما طلع معنا ولا واحدة من هدول، لا بيطير بالهواء ولا بيمشي على المي ولا بيجيب القشطة فورا لقدامه ولا بيحسك فيما في ضميرك. الولاية ليست أن تطير في الهواء ولا أن تمشي على الماء، الولاية أن تترك الحرام، الولاية أن تتقن الفرائض، الولاية أن تؤدي النوافل. اضبط هذه الثلاثة ومبارك أنت من الأولياء، بس هدون. والدليل قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين هم يا رب دون أولياءك؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. نحن يا شباب بفضل الله كلنا مؤمنون، مؤمنون بالله ربا، مؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، مؤمنون بالقرآن كتابا. بيبقى عليك تضبط التقوى، وانت الحمد لله الحمد لله يعني لست بعيدا، يعني بقيان لك دفشة، ها دفشة لتصير من الأولياء. خلاص الحرام، أما الحرام فالممات دونه، انتهى الأمر، من هون لموت. ما في أي واحد يجي يسأل مثلا يعني في مسألة رشوة معلش أخذها ما معلش بجوز بهالحالة، الحرام ضعه تحت حذائك انتهى. ما أحد يجي يسأل أنا في بنت حاطت عيني عليها معلش احكي معها لبين ما نخطبها لبين ما نروح لعندها معلش نجي سوا معلش. يا أخي أما الحرام فالممات دونه انتهى، لا تفكر فيه بنوب على الإطلاق ولا تأتي لتسأل عنه. يا أخي أنا في شراب يعني في نسبة كحول 0.5% يعني هذا معلش قليل شوية الكحول. أخي الحرام انتهى، هذا الأمر بالنسبة لك انتهى. أنت الآن في مدارج الأولياء، ما بليق بك مو أن تفعل أن تفكر لا سمح الله في أن تقع في الحرام. هلأ هب بأن أحدنا وهو يمشي في طريق الخير زلت قدمه، بصير الولي ليس معصوما. قالوا النبي معصوم بس الولي محفوظ، يحفظه الله تعالى، بس الولي ممكن أن تزل قدمه. إذا زلت قدمك فورا فورا استغفر، فورا توب، فورا ترفع، فورا ارجع، فورا توب، فورا أب إلى الله عز وجل من أجل أن يغفر لك. فأنت شو الدليل أنه هدول الثلاثة تركوا الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل؟ الله قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى فعل المأمورات وترك المنهيات. المأمورات يا فرض يا سنة، فلذلك أنت أتقن فرائضك، أدي من النوافل ما استطعت، السنن هذه. والمنهيات هي الحرام، اترك الحرام. بعد هيك أنت مبارك أنت من الأولياء. ونحن نقرأ في سير هؤلاء الأولياء لأنه هي كمان الولاية درجات. السوء المطلوب منكم يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، كلكم لازم تصيروا من الأولياء، كلكم، حتى إذا نظر الله تعالى إلينا نظر إلينا ونحن مبادرين إلى امتثال أوامره، مبادرين إلى طاعته. والله إذا بتصير من الأولياء، هو بشرك قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا بتخاف من شيء قادم، أنا خايف من الموت، أنا خايف من يوم القيامة، أنا خايف يصير معي مشكلة، أنا خايف ما أتوفق بدراستي، أنا خايف ما أتوفق بعملي، أنا لا بتخاف. الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تحزن على ما مضى، لأنك أنت صرت قريبا من الله عز وجل، رب العالمين هو يتولى أمورك. يصيبك ما يصيب الناس من تعب، يصيبك من يصيب الناس من شدة، لكن أنت مدعوم من حضرة الله تعالى، فإذا وقعت في ضيق أخرجك،
وإذا وقعت أو وقعت في كرب نجاك، وإذا وقعت في عسر يسره عليك. فنحن نقرأ في رتب هؤلاء، بركي أنت بقى تزداد رتبتك عند الله عز وجل. كنا نقرأ في زهير ابن نعيم أو نعيم الباني يكنى أبا عبد الرحمن. قال زهير ابن نعيم: إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين، الصبر واليقين، فإن كان يقين ولم يكن معه صبر لم يتم، وإن كان صبر ولم يكن معه يقين لم يتم. اليقين يعني أن تؤمن إيمانا يقينيا بكل ما قاله الله تعالى. لما الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أنت مؤمن ولا مو كثير؟ أنت مو مؤمن، أنت متيقن من هذا الأمر ولا عندك شك؟ هلا إذا واحد بيناتكم هو وطالع من المسجد شاف رفيقه، قال له لرفيقه: كان الدكتور محمد خير بالجامع، هو أنت صادق عنده، هو يصدقك ويؤمن بكلامك، بس هذا الإيمان غيبي مو إيمان يقيني. بس إذا إجا وفات على كريدور الجامع وسمع كلامي، سمع صوتي، صار عنده علم يقين. ليتني سمعت رفيقي قال لي الصادق، قال لي محمد خير بالجامع وأنا سمعت صوته، صار عنده يقين. فإذا دخل إلى المسجد ورآني صار عنده عين اليقين، حق اليقين، صار يقين مترسخ. هلأ إذا إجا واحد بس يطلع من الجامع وقال له ما كان الدكتور بالجامع، مستحيل مستحيل أنه يؤمن بكلام ذاك الرجل، لأنه رآه بعيني وسمعه بأذني. أما هلأ رفيقه اللي قال له الدكتور بالجامع، قال له إيه بالجامع. إذا بيجي واحد تاني بيقول له الدكتور مو بالجامع، بجوز يشك، شايف؟ لأنه هذا إيمانه مو يقين. هلأ أنت مؤمن إيمانا يقينيا بقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لما يعني أنا مؤمن بس كمان رفيقي عم بيقول لي إنه روح دبر حالك بهالأيام، الآدمي ما عاد يمشي حاله، وإذا ما بتمد إيدك على المصاري شلون بدك تعيش، وإذا ما بدك ترتشى هلأ وقتك، عندك هالسنتين ثلاثة أنت بهالوظيفة، بعدين بدك تترك هالمكتب، اكساب هالسنتين ثلاثة باض إيش مصاري مشان تأمن مستقبلك ومستقبل أولادك. فأنت مؤمن أكثر يقينا بكلام هذا الرفيق الذي يدعوه إلى أخذ الحرام وأخذ الرشوة، ولا مؤمن بقول الله تعالى: ومن يتق الله؟ بده إيمان يقيني. فبيقول زهير ابن نعيم أو نعيم الباني، يقول: إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين، الصبر واليقين. بدك توقن بكلام الله بأوامر الله ونواهيه، وبعدين بدك تصبر. لأنه في واحد بيقول: طيب أنا أخي صلي متقي الله، الله وكيلك، صلي 10 سنين، تفضل شوف حالتي، وفي إلي رفيق عمل 7 وزمتها، شوف حالته شو عم، قديش هو متنعم وقديش هو مرتاح، وأنا الله وكيلك يعني بالكاد عم جيب أكلي وشربي. الله عز وجل قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طريق التقوى صعب وبده صبر، بس جدير بنا يا أخوان، إذا قال الله فالقول قوله. مين ربح أكثر، أبو بكر لما أبو جهل؟ مين ربح أكثر، عبد الله بن مسعود لما عقبة بن أبي معيط؟ لأن من ضحك أخيرا ضحك كثيرا. صحيح أبو جهل كان بيغني وبيرقص ومعه فلوس ومعه مصاري ومعه مكانة بقريش، لكن أبو جهل لعن إلى يوم القيامة. وأبو بكر مع أنه أوذي في سبيل الله، هو ومن هو أبو بكر، له مكانة اجتماعية عالية، بس أبو بكر يترضى عليه إلى يوم القيامة. معناته اللي قال له الله هو الصح: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجره، صحيح. واللي كانت عم تقوله قريش إنه بلا هالشغلة، وروح خليك دور على كيفك، روح اضحك، روح العب، روح غني، روح دبر حالك الأيام، كلامهم كان باطلا. فيقول زهير وهو من الأولياء، وهلأ هذا الولي عم بيعلمنا هذا الطريق، عم بيقول: إن هذا الأمر طريق الولاية لا يتم إلا بشيئين، صبر ويقين، فإن كان يقين ولم يكن معه صبر لم يتم. نسأل الله الثبات يا أيها الإخوة. هناك بعض الناس ينقطعون عن درب الله بهذا السبب، بقول لك: يا أخي أنا أجيت على الجامع 2 و2 و3 و4 و5، أي أموري حتى ببيتي تفركشت، وحتى بشغلي تفركشت، ورفقاتي بالمدرسة بتضحكوا علي، ورفقات الجامعة عاملين لي الهزأة تبعهم،
ويا رجل ما مشي حالي، لذلك أنا بطلت. قال إنه إن كان يقين ولم يكن معه صبر لم يتم، وإن كان صبر ولم يكن معه يقين كمان لم يتم. بس على التحقيق يا أخوان، هذا فيما مضى يعني، وفي من رأينا من الناس أمامنا. لعلي قلت لكم مرة أنا بساوي درس الذي يحضرونه 70 سنة فصاعدا، كل الحاضرين بس 70 سنة وأكثر. فمرة قالوا لي أستاذ بدنا نعزم يعني في أخ بده يحضر معنا. قلت لهم طيب أهلا وسهلا، بس أنا بحب أعرف مين هذا الأخ. قال والله خليها مفاجأة. قلت لهم طيب بس يعني قالوا لي مين، لعل الموضوع الذي سأتكلمه يعني ما كتير بيناسبه. قال لا ماشي الحال، بس هذا مفاجأة خلي لنا. قلت لهم طيب ليكن. جئنا وإذ هذا الضيف موجود في صدر الغرفة، هو بروفيسور يعني هذا رتبة أعلى من دكتوراه، لما كان بعام 1970 أو 80 أظن أو 70، لما كان أسماء الابتدائي تطلع بالجرائد. أنتوا كل معظمكم ما بتذكر، بس هو من زمان كان يلي بينجح بالابتدائي بيطلع اسمه بالجريدة، بيطلع أسماء الناجحين والناجحات بالجرائد، لأنه كانوا أصلاً يلي بدمشق يعني معه شهادة ابتدائي يعني خرجين كتبه بالجريدة، إنه قلال الجماعة. هو بهداك الوقت أستاذ دكتور، يعني مو معه ابتدائي ولا إعدادي ولا ثانوي ولا ليسانس ولا دبلوم ولا ماجستير ولا دكتوراه ولا أستاذ مساعد، هو أستاذ. فيك تتخيل شو الشخصية يعني العلمية. كثير من ترون من الأطباء يعني أنا ما لحقت أنه هو درسنا، بس قرأنا كتبه. رجل له مكان عالي جدا. فهو كان اللي حاضر، وأنا بكون قد أبنائه إذا ما كنت أصغر، كمان أصغر، أنا أصغر من أبنائه. هذا الرجل يا أخوان وصل إلى قمم الحياة الخمسة. أنتوا بتعرفوا بالحياة في 5 قمم. 1 المال، 2 العلم طبعا مو بالترتيب يعني، 3 الجاه، 4 الصحة، 5 الأسرة. هدول هن قمم الحياة الخمسة. هذا الرجل وصل لقمم الحياة الخمسة: علم، جاه، مال، صحة، أسرة. أما العلم هو يعني بهذه الرتبة هو أستاذ الأطباء، وأما المال فالحمد لله الله منعم عليه يعني بالمال الكثير، وأما الجاه فعدد لا بأس به من مسؤولي البلد بيتعالجوا عنده. بالتالي يعني إذا احتاج شيء إداري شيء كذا ممكن يقول له لهذا الذي يتعالج عنه إذا سمحت تساعدنا به الأمر. وأما الصحة فهو عمره كان 70 سنة، ما في نظارة، ما في سماعة، ما في أسنان تركيب، أسنان طبيعية، ما في عكازة، يعني ما شاء الله صحته هيك كثير مرتب. وأما الأسرة فابنه واحد من أولاده أستاذ بكلية الطب بالجامعة الأمريكية ببيروت. شو هالولاد، شو رأيك أنت يصير أولادك هيك؟ يا أخوان هذا الرجل يا شباب وصل إلى قمم الحياة الخمسة. حضرنا في الجلسة كان فيها ذكر، فيها قيام ليل، فيها دعاء، فيها درس هيك بسيط ربع ساعة تلت ساعة. بعدين صاحب الدار دعينا إلى عشاء، قال خلصنا الدرس نحن، قال تفضلوا إلى العشاء. فجئت لأنهض، فهو كان جالس أمامي حط إيده هيك على إيدي، قال لي أستاذ محمد خير خليك. فأنا قلت للأخوة الحاضرين استمحتوا سبقونا، أنا بدي أحكي شغلي مع الأستاذ. التفت إليه يا شباب وجدته يبكي، قال لي يا أستاذ محمد خير أنا ضيعت حياتي. والله لما أني ضيعت حياتي كأن إنسان ضربك كف. شو ضيعت حياتك؟ أنت وصلت إلى قمم الحياة الخمسة. قال لي شايف أنا ما وصلت إليه؟ وصلت إليه وأنا بعيد عن الله تعالى.
أنا يا أستاذ محمد خير بلحق ساوي شيء؟ هو حقيقة إنسان فاضل، حقيقة إنسان خلوق، حقيقة فاد الناس في العلم وفي الطب، حقيقة خدم أناس كثر، بس ما أدري إذا كان مستحضر في قلبه نية تقرب إلى الله بهذا العمل، لأنه النية بتأثر، وما بعرف إذا كان في انضباط يعني سلوكي بهذا الأمر، ما عندي علم. قلت له، قلت طبعا يا أستاذ الله عز وجل أنت رجل فاضل ورجل من علمك استفادنا جميعا، استفاد طلاب كثر، وأنت من أقبل على الله الله يقبل عليه، وإن الله يمد يده بالليل يتوب مسيء النهار. قال طيب خير إن شاء الله سأجتهد. سبحان الله بعد يمكن شهرين أو ثلاثة شهور اتصلوا بي الإخوة يقولون أستاذ بدنا نروح على تعزية، مات الدكتور فلان الفلاني. يا لطيف شو تأثرت، لأني أنا تذكرت أنه هو عم بيقول لي أنا بلحق ساوي شيء، إن شاء الله إن شاء الله بيكون الله عز وجل قبله بهذه النية وبيكون فعل شيئا. بس يا أخوان يا شباب والله إذا ما في صلة بالله عز وجل ترى مغانم الحياة كلها وقمامها كلها تذهب أرضا. سل كن على يقين الذين عايشناهم ورأيناهم، الذي مشى في درب الله سعد في الدنيا وسعد في الآخرة، ويلي خالف أمر الله ندم ولو وصل إلى قمم الحياة. بقى نصيحة، لا تخالف أمر الله، ولايتك وسعادتك وقربك في أن تطيع أمر الله. لو كل الدنيا قالت لك خذ الحرام لا تفعل، لو كل الدنيا قالت لك اترك الفرائض لا تفعل، لو بدك تغنم من ترك الفرائض مليارات الليرات. والله في أخ يحضر معنا طبيب، هو وأبوه دعتهم إحدى الشركات الصيدلانية، شركات الصيدلانية مرات تعمل محاضرات تعمل عشاء من أجل الإعلان عن منتج جديد، فدعتهم إحدى الشركات الدوائية، وهن هو وأبوه يعني بهذا الاختصاص اللي الدواء مصنوع فيه يعني نوعيين بالبلد، دعتهم لحضور هذا اللقاء. دخل بأحد الفنادق لسه ما فات، بقى هو في عشاء وفي تعريف بهذا الشيء، شاف على الطاولات محطوط خمور، حمل حاله هيك كان عم يستقبلون على الباب، وهلأ دخل يعني رجع هو والده سلم على الداعي من دعاهم صاحب المعمل الشركة وأراد أن يستأذن بالانصراف. خير يا دكتور في شيء؟ ليش هلأ دخلنا لسه ما صار شيء؟ قال له والله بعتذر يعني موجود في خمور جوا، كيف أنا بدي أكون موجود على طاولة يدار عليها الخمر؟ بعتذر السلام عليكم. يا أخي بس هيك خصير، هلأ كان في عينات، كان في ما بعرف بجوز يعطوا رحلة مدري لوين ما بعرف، لو مو رحلة ولو عينات لو مليارات الليرات من أجل أن تخالف أمر الله لا تفعل، لأنه بعدين أنت بتخسر من خالف أمر الله. يا أخوان هذا القرآن نزل لسعادتنا، ليش الله نزل القرآن؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنزلنا عليك القرآن لتسعد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال المفسرون إلا ليسعدوا بعبادتي. الشركة الصانعة لما بتساوي كتالوج لسعادة أو لنجاح استخدام هالجهاز، الله مو صنعك، الله خلقك ونزل كتالوج الاستخدام، أحسن شيء يا عبدي تمشي بهذا الطريق، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا بدك تنهدى بهالطريق، إذا بدك توصل إلى الرشد، نصيحة خذ هذا الدليل الإرشادي، إذا أخذته سعد. هلأ إذا واحد قال أنا ما بدي دليل إرشادي وأنا بعرف أشتغل وعقلي براسي وأنا اللي بدكم تقولوا لي بعرف أكثر منه بكثير، خير إن شاء الله مثل ما بدك، مثل واحد سايح رايح على بلد بالمطار عطوه دليل إرشادي قال لهم لا بدي دليل إرشادي تبعكم ولا لي بحاجة لإلكم وأنا عقلي براسي، مثل ما بدك، بس إذا ضعت بالبلد وتهت وضليت ما تزعل، أنت مشيت بهذا الطريق، نحن عطيناك هداية أنت ما بدك هداية، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. فلذلك نصيحة يا شباب، أتقنوا هذه الثلاثة، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، لتكون إن شاء الله إن شاء الله أنت من درب الأولياء. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا من أوليائه الذين خبأهم في خلقه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز FM. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: معاملات في السنة.
1: البيوع المنهي عنها، بيع النجس. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت أبي اشترى عبدا حجاما، فسألته فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. أخرجه البخاري. بيع الغرر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. أخرجه البخاري ومسلم. النجش في البيع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. أخرجه البخاري ومسلم. بيع المصراة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر. أخرجه مسلم. بيع الحاضر للباد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أخرجه مسلم. تلقي الركبان. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد. أخرجه البخاري ومسلم. المزابنة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. أخرجه البخاري ومسلم. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. أخرجه البخاري.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد وصوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: فاصل إعلاني.
1: فاصل إعلاني.
0: ونتابع.
1: ونتابع.
2: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: تتساءل كيف سيشكل الغد عالمنا؟ وكيف يعيد الذكاء الاصطناعي رسم ملامح المستقبل في التعليم والفكر والحياة؟
1: أنت الذي تقود الاي اي وليس هو الذي يقودك.
0: رافقونا في رحلة استثنائية نحو الآفاق القادمة، رحلة تجمع بين عمق المعرفة وتكنولوجيا الغد في برنامجكم الجديد ذكاء عبر الأثير.
1: من هنا أبدأ التكنولوجيا، ومن هنا كيف نوظف معكم وتوظفوا معنا التكنولوجيا.
0: ذكاء عبر الأثير من إعداد وتقديم الدكتور صلاح عبد السميع، أستاذ التربية والمشرف العام على الملتقى التربوي الدولي.
1: أقدم هذا البرنامج لكي أؤكد على قيمة التكنولوجيا وقيمة الاي اي وكيف يمكن توظيفه في خدمة العلم والمعرفة والمجتمع.
0: لنغوص معا في أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي ونستشرف رؤى الغد بأسلوب تربوي ورصين.
1: ما الذي تغير في علاقتنا بالذكاء الاصطناعي اليوم؟ هذا سؤال في غاية الأهمية.
0: ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير. تابعوا برنامج ذكاء عبر الأثير في المواعيد التالية: الخميس عند الساعة 10 صباحا، السبت عند الساعة 2 ظهرا، والاثنين عند الساعة 9 ليلا، دائما عبر صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. ذكاء عبر الأثير، لأن المستقبل لا ننتظره بل نصنعه عبر الأثير.
2: عودة بكم الآن،
3: عودة بكم الآن
2: لمتابعة برامجنا،
3: لمتابعة برامجنا.
2: خطاك نسير،
4: نحن مسلمون موحدون
2: حتى الرمق الأخير،
4: سابعوا المسيرة إلى الله.
2: وحين النداء
4: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
2: نلبي
4: عليكم أن تتابعوا المسيرة
2: دونما تأخير،
4: يعني أن نصدع بالحق.
2: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
4: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
2: معكم نواصل المسير،
5: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
2: نواصل المسير،
4: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
2: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5، 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
6: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشوق إلى لقائك، ما زلت أقول لنفسي ولكم، لن نشتاق لربنا سبحانه وتعالى ولن نشتاق لرؤيته يوم القيامة في جنات النعيم إلا إذا أحببناه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وعظيم صنعه بنا وكبير نعمه علينا. إنك حميد مجيد. هل تذكرون هذه العبارة؟ نقولها في نهاية التحيات، في نهاية التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الحميد، من أسماء ربنا سبحانه وتعالى المجيد. كيف تزيد هذه الأسماء من تعظيمي لربي، من اشتياقي له، من محبتي له؟ ربي عز وجل حميد، يعني محمود، محمود على كل شيء، لا يوجد أحد على وجه هذه البسيطة، لا يوجد أحد في الوجود يحمد على كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء صادر من ربنا سبحانه وتعالى صادر عن حكمة، عن علم، عن حلم، عن قدرة، فالله عز وجل محمود على كل شيء. ولذلك افتتح الله سبحانه وتعالى مجموعة من سور القرآن بالحمد لله رب العالمين. الحمد ثابت لله، الله سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال، بكل كمال. إيته من سمعه له السمع المطلق، لا يخفى عليه شيء. من بصره لا يخفى عليه شيء من المنظورات. إيته من عفوه، لا يمكن أن تضيق رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه بمعصية أحد. إيته من كرمه، إيته من خزائنه، إيته من حكمته، لا يوجد شيء في هذا الوجود عمل بدون حكمة أو صنع بدون حكمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حميد محمود على كل شيء، وهو مجيد، فالمجد هو السعة في العظمة. الله سبحانه وتعالى ليس بصيرا فحسب، أو قويا فحسب، أو متكبرا فحسب، أو قديرا فحسب، بل له المطلق في سمعه، والمطلق في بصره، والمطلق في قدرته، لا حد لها، وهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل محمود على كل شيء. ومن أعظم ما نحمد الله عز وجل عليه ليس على النعم وفقط، بل نحمد الله على كمالاته. فيقول العبد الحمد لله أن الرب الذي أعبده كريم، أن الرب الذي أعبده حكيم، أن الرب الذي أعبده عليم، بعكس بقية الناس ممن يعبدون الأصنام والأحجار أو الشمس والقمر أو السماوات والأرض، يعبدون أصناما يظلون لها عاكفين. هؤلاء يصيبهم في قلوبهم من الشتات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، بعكس من يوحد ربه. كن واحدا ولواحد في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فوجب علينا أن نعظم هذا الإله، أن نكثر من حمده. وهناك مواطن عظيمة نحمد الله عز وجل من خلالها، والنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول لنا الآن: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أربع كلمات أحب إلى الله عز وجل مما طلعت عليه الشمس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن ينام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، فلذلك مدح نفسه. فلتلهج ألسنتنا بحمد الله، ولتنشرح صدورنا بتذكر نعم الله، عل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا بفضله وعطاء.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. هبة؟ يا هبة؟
1: أيوة يا وائل.
0: مالك؟ شكلك تعبان.
1: لا لا عادي، بدك أعمل لك عشاء؟
0: لا لا لا تعشيت، بس أنا بسألك إيش فيه؟
1: والله ما في حاجة.
0: هبة تكذبيش علي.
1: بصراحة كل يوم كل يوم نهيل مرت أخوك بتضلها تبهدل فيا وتزعق علي. والله أنا ما بعمل إشي غلط. بتقولي كنس الدار بكنسها، بتقولي إجلي بجلي، حتى بتقولي اغسلي الغسيل بغسله، وبطلع فوق منه على السطح وبنشره لحالي، بالأخير بتضلها تزعق علي وتعايرني برجلي. طب مش حرام عليها؟
0: معلش يا هبة، معلش تحملي.
1: طب أنا لو اكتش بدي أضل أتحمل؟ أنا ماليش حد أشكيله، لا أبو ولا عم ولا حد.
0: طب حقك علي يا هبة، خلص. هي أصلا بتكون زعلانة مع جوزها فبتعصب عليك.
1: لا، جوزها بيكونش في الدار.
0: طب معلش خلص، امسحيها بوجه المرة هذه.
1: ماشي، ولا يهمك يا وائل.
0: بدك إشي أجيب لك؟
1: لا لا شكرا.
0: أي بس احكي، بدك إشي؟
1: والله ما بدي حاجة.
0: طب امسك.
1: إيش هدول؟
0: هادي 50 شيكل، خديها إلي.
1: لا لا لا مستحيل.
0: ولك شو مستحيل؟ ابن عمك أنا زي أخوك في الدار.
1: لا لا مش محتاجة مصاري، ما هيني باكل وبشرب.
0: بقول لك امسكي.
1: طيب ربنا ما يحرمنا منك يا رب.

0: قاعد معاها أخوك الفيلسوف.
1: ما هم الاثنين بيليقوا على بعض، خليهم يتفلسفوا.
0: هي القصة فلسفة؟ والله ما انت داري عن حالك.
1: ليش مش داري عن حالي؟ ايش يعني؟
0: أخوك هذا بتلاقيه قاعد بوشب فيها علي وعليك.
1: اتقي الله يا بنت الناس، انت بتشك في كل الدنيا؟
0: أنا بشكش، أنا بفهم وعيني نقدة.
1: ما شاء الله لعنيكي، أخويا لا بوشب فيها ولا حاجة.
0: انت بلسانك قلت لما كنتم مجتمعين مع بعض انه هو واقف ضدكم.
1: مش قصة واقف ضدنا، انت افهمتي غلط. انا قلت لك كل الحلول اللي احنا حطناهم هو فندهم وقال هدول بيجيبوا فضيحة لنا، هاي اللي حكيته.
0: طيب طيب خليك نايم على روحك، والله غير بكرة هو وياه يطردونا من الدار.
1: حاضر يا نهيل، هيجيت انا بمسك عصايا وبروح بضربهم التنة وبطردهم عشان انت ترضي.
0: والله انت الحل عندك دايما يا طخه يا اكسر مخه، بتفكرش بالمرة بتفكرش.
1: بفكرش انا لطخ يا نهيل، انا لطخ.
2: السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير بلبول.
3: هلا يا رجب. هلا رجب، فش زبالة والشارع نظيف، يلا الله يسهل عليك.
2: أبديش أنظف أنا، وأجيك في موضوع ضر ضروري.
3: أنت تبع مواضيع يا رجب، بدك جنيت أبو زينة خدها والله يسهل عليك. مسامحك.
2: بك طيش أبو زينة أنا؟ أنت متفكرني جابات حد بدي أبو زينة؟
3: طب ها إيش بدك يا رجب؟
2: بدي كوكا كولا.
3: أها طب ماشي، خد كوكا كولا وروح.
2: ما بديش كوكا كولا وبس.
3: وبعدين معك يا رجب، بدي اشوف الزباين انا، انهيني.
2: ما اجي اقول لك انه القاين وابو الاعدام كانوا اول امبارح ضلهم يطلعوا على السوبر ماركت تبعك ولفوا من ورا وضلهم يطلعوا.
3: مين؟
2: القاين وابو الاعدام.
3: وايش كانوا يعملوا؟
2: كانوا ضلهم يطلعوا على السوبر ماركت تبعك وقعدوا يلفوا ويطلعوا.
3: يمكن كانوا مرقين من الشارع يا رجب.
2: أنا بقول لك شفتهم قاعدوا طول الوقت، وأنا أروح ألم الزبالة وأرجع، أروح وأرجع وباش أكل وأشرب وأروح أرجع وهم قاعدين بطلعوا.
3: بالك يا رجب، إيش بدهم؟
2: مش عارف، يمكن بدهم يفتحوا سوبر ماركت جنبك.
3: يفتحوا سوبر ماركت؟ طب هدول تبعين حبوب وتبعين مخدرات، إيش اللي بدهم إياه مني؟
2: يمكن بدهم يبيعوك مخدرات أو إشي.
3: هو أنا تبع مخدرات يا رجب؟
2: أنا قلت لك أنا ضلهم يطلعوا عليك أنا وعلى سوبر ماركت تبعك، يمكن بدهم يفتحوا سوبر ماركت وفسدوا عليك، دير بالك.
3: ماشي يا رجب ماشي، خذ الكوكا كولا والله يسهل عليك.
2: أخذ غنيتين؟
3: جنية واحدة خذ.
2: طيب ماشي، أنا قادر. يلا بدك إيش مني؟
3: لما بدي إياك بقول لك.
2: السلام عليكم، جود مورنينج بويز.
3: القرن وأبو الإعدام، يا ترى إيش بدهم هذولا؟ معقول هذا رجب اهبل وبخبص من عنده؟ صح انه هو على البركة، بس الولد صريح. هم هدول تبعين المخدرات والحبوب، اذا ما كانش معاهم مصاري بفكروا بالسرقة، ولا كيف بدهم يجيبوا الحبوب؟ والله عفارم عليك يا رجب، انا لازم اخد بالي.
4: يا رجب رجب.
2: ايوه بالنسر. ايوه مالك؟
4: مالك يا حبيبي في الشارع الاحمر الطالع؟ الساعة صارت 9.
2: ما انا وقعت وانا بنزل من التخت، لا رقبتي صارت تجوعني.
4: انت شكلك بدك تتحجج وبتكش تشتغل. اسمعني يا رجب، ما اشتغلتش العروس بتروح منك وبتطير، فاهم؟
2: ما كيف بدها تطير؟ ركبوا لها جناحين وصير زنانة.
4: يا بني ادم بتطير يعني بتتجوزش، يعني بتضلك انت والحمار مع بعض.
2: او ايش عملك؟ وقعت ورجلي بتجوعني، ايش بدي اسوي لك؟
4: معلش معلش يا رجب، اضغط على نفسك وقوم اشتغل يلا.
2: ما بدي اشتغل، بالعافية بجيب 30 شيكل.
4: لا يا رجب، 70 شيكل مسكرات، واضح؟
2: ما وين بدي اجيب 70 شيكل وانا رجلي بتجوعني؟ بقدرش اشيل الزبالة او اضلني اروح اكب فيها اخر الدنيا.
4: ايش ايش ايش قلت يا رجب؟ انت قلت لي ركبتك بتجعك؟
2: لا وقعت عليها.
4: هلقيت عرفت السر، ركبتك بتجعك مش من الوقعة تبعت التخت.
2: لا انا وقعت رقيت وانا كنت نايم، كنت احلى من قاعد انا بسوق. لا انا وقعت.
4: لا يا رجب يا حبيب، الله يرضى عليك، ركبتك بتجعك من الزلم اللي دهسك، فاكره؟
5: فاكره، بس هو ما كانش نايم عندي هان جنب الحمار، كنت لحالي.
4: ييه ولك يا غبي لما دهسك على الأسفلت.
5: ما هو ما دهسنيش وخبط الكارة وانا عملت حالي جبت الجوعني وانكحتت من المسمار تبع الكارة.
4: ولك يا كارة افهم واسمع.
5: طب ما انا قاعد بسمع، ما انت قاعد بتزعق علي. ها ها،
4: هل جيت زي الطلق تسحب حالك بتروح عليه على طول، بتقول له رجلي بتجعني، يا بتعطيني 100 شيكل يا بروح ابلغ عندك الشرطه.
5: وفي الاخير اقول له ما هو كذب اخوي قال لي هيك.
4: ولك خلي خلك ان شاء الله، ايش تقول له اخوي؟ عشان مصلحتك بتكش تتجوز؟ بلاش انت حر.
5: لا بدي اتجوز، كم بدي اتجوز؟ بدي اجيب فدعوس واجيب دحيه كمان.
4: الدحيه بدها مصاري والفدعوس بده مصاري كمان. على طول بتروح عليه وبتكدح لك منه 100 شيكل وبتروح تكمل شغلك، بتأمل لك 30 40 50 شيكل وبدي اخر النهار تسلمني 150 شيكل عشان اكون مجهز لك صحن العدس وصحن البصل. يلا حبيبي يا رجل.
5: طيب بدك تجيب لي شو اسمه لحمه؟
4: ولك قلت لك مليون مره اللحمه بتعمل لك تصلب في الشرايين.
5: طيب خلاص انا بديش يصير عندي صليب في الشرايين.
4: انت هيك لوز يعني يرضيك انه بكره العروس لما نجيبها تضلها تحكي لي رجب عنده تصلب في الشرايين؟
5: ما فيش عندي تصلب في الشرايين، عمريش عطست ولا قحيت انا.
4: لا يا رجب، القحة والعطس مش تصلب، التصلب اشي تاني.
5: خلاص بديش اياها، قلت بروح بجيب لي 100 شيكل وبشتغل ب 50 شيكل وبعطيك اياهن عشان ما يصيرش عندي تصلب واني اكل عدس.
4: عارف احيانا بكتشف انه انت اشطر واذكى مني يا رجب.
5: ما بفهم احيانا بجي بقول لك انت لطخ بس بخاف.
4: لا يا رجب بهمش، الله اكبر قولها، المهم بتسلمني 150 شيكل.
5: ماشي ولا همك.
6: يا تايسون، قلت انك بدك اياني، ايش فيه؟
7: بخصوص مصنع النايلون.
6: ماله؟
7: المسؤول على التبكيت نزلته على المخازن وحطيت واحد بداله، واللي بيشتغل في الفرن نقلته وديته على التصفيق وجبت واحد بداله.
6: طيب ليش كل هالخربطه يا تايسون؟
7: اللي كان يشتغل على التبكيت كان يحرض العمال ضدنا، واللي بيشتغل على الفرن بيشتغل ساعه وبيقعد يدخن ساعه، ولو بدك تحسب ساعات الشغل تبعونه بيجوش نص يوم، ولما انحسبت قديش احنا بنشتغل ساعات وبننتج فيهم لقيت اللي قبله كان ينتج اكتر.
6: شايف يا اخوي، شايف يا اخوي لما تحط مخك في الشغل، هلقيت انت لو مش داير بالك كان خرب الشغل، كان هلقيت احنا في مخاسر. هيك انا بدي اياك يا تايسون.
7: ولا يهمك يا اخوي ولا يهمك.
6: اسمع تايسون، انا بدي اطلع، بامكانك انك تقعد هان في المكتب تبعي وتدير بالك على الشغل.
7: حاضر يا اخوي.
6: الله يرضى عليك.
5: افتح الباب بقولي، افتح الباب اليوم، افتح الباب بقولي.
6: ايش هذا صوت ازعاج؟ مين اللي بزعاج؟
7: استنى اشوف مين.
5: افتح الباب بقول لك، بدي اعبر يعني بدي اعبر، وراجل اجيب لكم بوليس.
7: هي هي ايش بدك؟
5: وين الجب صاحب الجب هذا؟ وينه؟
7: انت ايش بدك؟
5: مين صاحب الجب هذا؟ ايش اسمه؟
7: وايش بدك في اسمه؟
5: انا عايز هو موضوع ضروري بينه وبينه، ما كاش دخل انت.
7: طب خد حمارك واطلع برا احسن لك، لحسن امسكك واحبسك انت وحمارك جوا.
5: ايش تحبسني وانت عامل حالك شرطه بوليس؟ يا وين صاحب الجب؟
6: ايش في يا تايسون؟ ايش في؟ مين هذا؟
7: انا عارف يا راجل، هذا واحد جاي رامي دمه علينا هو والحمار تبعه. اطلع برا ولا اطلع برا؟
5: بديش اطلع برا. هيا انت تعال تعال.
6: هو انت؟ ايش اسمك انت؟ رجب، رجب صح؟
5: صحيح رجب، انا رجب. وحياة الله اجيب لك البوليس، خلي يعملوا لك اعدام وانتحار، وبعد شوي يعملوا لك اربع غرز في ايدك.
6: ايش بدك طيب؟ ايش بدك؟
5: ايش بدي؟ بدور على الشرطة بلغ عليك عشان انت دهستني.
6: ولا انت شكلك نصاب، يوم تجيب محك في الكرة تبعتك اصلا ما صابك، وعملت حالك 100 واعطيتك 100 شيكل وقلت لك روح. ايش بدك هلقيت؟ ايش بدك؟
5: بدي 100 شيكل هلقيت، روح اشتري دواء لرجلي، رجلي بتجعني معاه مغص، عدي متت انا، عدي صابت انا.
6: رجلك معها ايش يا روح امك؟
5: معها مغص، انا بتجعني لما دهستني بالسياره.
6: قلت لك 100 مره السياره ما سابت الكاش.
7: انت يا اخويا قاعد بتحكي معاه؟ يا زلمة سيبني اطرده. روح روح ولا انت وقرفك روح.
5: بديش اروح انت ما قدك حياط او بجيب لك الشرطة بعدين حبسوك عبرك انتحار وتموت شرطك فوق في نص عينك. هاي ما اقول لك
6: سيبه يا تايسون سيبه. من الاخر يا رجب ايش بدك؟
5: بدنا 100 شيكل بدي اروح اتعالج.
6: انت هلقيت يا حبيبي كل ما راسك يجعك رجلك بتجعك بدك تيجي تاخذ منه مصاري؟
5: بدي اخذ منك مصاري.
6: ليش يا حبيبي؟ حد قال لك ان انا بنك مسجل باسم ابوك؟
5: مش انت دهستني؟
6: ها؟ ولا انا ما صرتك بقول لك هاي ثاني مره.
5: ما بدي وحياتك اروح للشرطه والبوليس وخلي مسجلوا لك انتحار بقلب السجن وخلي وضلك تصيح ويجيك المحامي في المحكمة وضلك تقول أنا بريء أنا بريء أنا بريء وحياة الله. يا رجلي يا رجلي عدي متحف.
7: بشوفه قاعد بتفعفل هذا يا زلمة بلاش يموت عن جد يا أخوي.
6: حسبنا الله ونعم الوكيل. روح يا تايسون جيب له من المكتب 20 شيكل واعطيهم خليه يروح. يلا قوم قوم.
5: بقوم مثلا 20 شيكل أنا 100 شيكل أنا بدهم يدصوا لي إياه في تركيا يا رجلي. بدي 100 شيكل مليون ليرة والله زي ما جبت خلا اروح القطعة على الشرطة.
6: حسبنا الله ونعم الوكيل. بقول لك روح روح روح يا تايسون ايش بتعمل؟ رطلع جيب له 20 شيكل يا زلمة.
7: هاي معايا 20 شيكل.
6: ها خد يلا مشي.
5: باخدش 20 شيكل بقول لك باخدش 20 شيكل وحيط اروح على الشرطة قوم داسني وراح وداني على الدكتور تبعه ما رضيش يوديني على المستشفى عشان ما يسجلوش عليه وينحبس.
7: نازك يا اخوي بشوف العمال بلشوا يتفرجوا علينا من الشبابيك والغرف.
6: حسبنا الله ونعم الوكيل عليك يا شيخ فضحتنا. خد هاي 100 زفت على راسك.
5: ايوه زي هيك.
6: بس مرة تانية اذا رجلك عتبت المصنع والله لكسر لك اياها.
5: وانت اذا بدك تكسرها بس تدفع 500 شيكل من هذا العمر كله هيته. ها امشي.
0: مالك ملحفة وقاعدة؟
8: رجلي بتنجح علي مش قادرة أقوم.
0: بتنجح عليكي ولا دلع؟
8: وليش تدلع؟
0: اسمعي يا هبة عرفاكي كويس أنا انت حية من تحت تبن.
8: انت عمرك في حياتك ما حكيتيلي كلمة حلوة. أنا إيش عملالك؟
0: والله يا عرجة بتعرف تردي كمان.
8: لو سمحتي تحكي ليش عرجة؟
0: يكون بتفكري حالك طبيعية وبتمشي زي الناس. عرجة ونص انت.
8: انت بتعيبي أخلقة الله؟ الله خلقني زي هيك ايش عمل لك؟ تاني اشي انا مش عرجة رجلي الشمال اكثر من رجلي اليمين باربع سنتي.
0: وهذا ايش اسمه؟
8: اقول لك انا مش عرجة انا مشلولة ايش بدك مني؟
0: ايوه هيك باني على حقيقتك باني. قبل ما كنتش ترفعي عينك في وجهي اليوم بشوفك بتحكي اشكال والوان.
8: من يوم ما وعيت على حالي وانا عندكم في الدار وانا عايش عيشة العبيد. لا بدك اياني احكي ولا بدك اياني اشكي ايش بدك مني اعمل؟ حرام يعني رجلي تجعني؟
0: ولك يا كذابة انت رجلك بتجعك انت بس بتقول هيك عشان ما تقوميش تشتغلي.
8: بديش اشتغل ايش بدك؟
0: ايوه والله لا اقول له لا بديب واشوف يا انا يا انت في هالدار.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحابيتنا اليوم التي سنتحدث عنها وعن موقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم هي صحابية تعد من الصحابيات التي عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، بل لا يوجد من الصحابة من عاش تلك الفترة مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلها. إنها أم أيمن بركة الحبشية التي مات أبو النبي صلى الله عليه وسلم وورثها، فلما ماتت أمه آمنة بنت وهب ورثها النبي صلى الله عليه وسلم. أم أيمن هذه كانت مع آمنة بنت وهب قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لهذه الدنيا قرت عينها بالنظر إليه، وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للرضاع في بادية بني سعد، وبعد 4 سنوات عاد، فمكث تلك الأشهر مع أمه وأم أيمن معهم. انطلقت آمنة بنت وهب إلى المدينة لتزور قبر زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحبتها وأم أيمن معهم. وماتت آمنة بنت وهب، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا حضن أم أيمن تلك الجارية التي ورثها، فكانت حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم السنين. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تمت، وإنما ماتت بعده بسنوات، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون هذه المكانة، حتى كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ربما اجتمعا فقال أبو بكر لعمر: يا أبا بكر أو يا عمر، هلم بنا نزور أم أيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا أمه يا أمه، يناديها بلفظ الأمومة، ولكم أن تتخيلوا هذه الكلمة على نفسها. هذه الصحابية حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة ذات المكانة في قلبه لها موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلوات ربي وسلامه عليه عندما قدم للمدينة كان معه عدد كبير من المهاجرين، وكانوا فقراء لا يملكون شيء، فكان بعض الأنصار ربما قدم منيحة نخل، يعني نخل يدفع به للنبي صلى الله عليه وسلم ليقتات من العمل عليه أصحابه من المهاجرين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذه الهدايا ويعطي النخل لأصحابه فيعملون عليه ويقتاتون منه. فلما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وبني النضير، وبدأت الأموال تدر على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت البساتين تدخل في حوزة بيت مال المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الأنصار تلك المنائح من النخيل. من الذين منحوا النبي صلى الله عليه وسلم نخيل أم سليم والدة أنس بن مالك، منحت النبي صلى الله عليه وسلم بعض النخيل، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك النخيل لأم أيمن. فجاء أنس وقد أرسله أهله أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب استرداد النخيل، وقد وسع الله على نبيه. فلما دخل أنس وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قامت أم أيمن وكانت كبيرة، يقول: فجعلت الثوب في عنقي وقالت: لا والله لا يعطيك الله، لا يعطيك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دفعه لي، يعني لا تأخذ هذا المال والرسول قد أعطاني إياه، لا والله لا تأخذه وقد أعطاني إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعيه يا أم أيمن، دعيه يا أم أيمن، وأم أيمن متمسكة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم أيمن دعيه ولك كذا وكذا، قيل أعطاها 10 أضعاف حتى تركت أنس. ما أروع الصورة، إنهم بشر بعفويتهم يعيشون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، والواقف في بيته، وتقوم هذه الكبيرة وتغضب والنبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطرها ويحل هذه المشكلة صلوات ربي وسلامه عليه، ويحفظ لهذه المرأة حقها، إذ أنها في يوم من الأيام كانت تعتني به، كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حب عجيب، حتى أنه ورد في يوم من الأيام أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني صغيرة، جاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم تجود روحها، ربما بنت أحد من بناته، فضمها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليها، فبكت أم أيمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين يا أم أيمن وأنا معك ورسول الله صلى الله عليه وسلم معك؟ فقالت: ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي.
انظروا للتأثر. حبيبها صلى الله عليه وسلم يبكي، كيف لا تبكي؟ وهكذا هو الحب وهذه المشاعر. حسبي من الحب أني لما تحب أحب. هذه حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن، تعاهد الصحابة زيارتها، تزوجها قبل ذلك زيد بن حارثة لما سمع النبي يقول من سره أن يتزوج امرأة منها الجنة فليتزوجها، فأنجبت له أسامة بن زيد وعاشت عزيزة حميدة. صلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم ورحمها الله ورضي عنها وأرضاها، إنه رسول رب العالمين الذي رفع للمرأة مكانها وأعطاها فيضا من حقوقها.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.
1: تمام الساعة الثالثة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: أهلا بكم إلى هذه الظهيرة من الميادين، نبدأها بالعناوين. بازشكيان يؤكد رفض بلاده إملاءات واشنطن وعرقتشي من الصين، قرارات اليوم ستحدد التوازن الاستراتيجي المستقبلي في المنطقة. العميد كرمي محذرا القوات المسلحة الإيرانية سترد بقوة على أي خطأ في حسابات العدو، وبعثة تقصي الحقائق الخاصة بإيران تطالب واشنطن بدفع تعويضات لضحايا العدوان. غارات سعودية على محافظات يمنية عدة، علماء اليمن يدحضون مزاعم استهداف مكة ويتهمون الرياض بالتضليل، والإعلام الإسرائيلي يتحدث عن إفساح واشنطن المجال أمام إسرائيل لتعزيز التعاون مع السعودية ودول عربية. استكمالا لخطوات التطبيع، المغرب وإسرائيل يقرران رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية، ويدعو تحرنوت تكشف عن سفر وزير خارجية الاحتلال سرا إلى نيويورك بهدف تعزيز الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب والرباط. الاحتلال يستكمل طرح 3400 وحدة سكنية استعمارية في القدس المحتلة بالتزامن مع استمرار التصعيد في إيوان المشروع الاقتصادي والضفة واعتقال نحو 25 فلسطينيا. واشنطن تطلق حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو وطهران، الكرملين يصفها بغير ودية، وبيجينغ ترفض التدخل في تعاونها الاقتصادي مع دول العالم. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن بلاده ترفض الخضوع للولايات المتحدة وإسرائيل، معتبرا أن سبب مواجهة طهران لهما هو رفضها إملاءات واشنطن. وقال بازشكيان خلال لقائه قادة الأديان والنخب ورجال الأعمال في الهند أن واشنطن لا تريد لبلاده أن تبقى دولة مستقلة وتبذل جهودا للحؤول دون تمكنها من خدمة شعبها. وأشار بازشكيان إلى إمكانية تعزيز التبادل الثقافي والحضاري، معتبرا أن الغرب يمكنها الاستفادة من ثقافات إيران والهند والصين الممتدة لآلاف السنين. قال نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف إن بلاده تأمل أن يعود العدو إلى رشده ويلتزم تعهداته، مشيرا إلى أن الأعداء الذين خاضوا منذ 40 عاما حربا غير مباشرة على إيران دخلوا اليوم الحرب رسميا عبر 3 استراتيجيات تستهدف الاقتصاد والمجتمع والتقدم العلمي والتكنولوجي.
1: نأمل أن يعود العدو إلى رشده ولو لمرة واحدة، وأن يظل وفيا لميثاقه، وأن يتم تنفيذ مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها. لكن هل ينتهي الأمر إذا تم تنفيذها؟ لا، بل تبدأ عندها للتو قضيتنا مع نظام الهيمنة. منذ 40 عاما كان الأعداء يحاربوننا بصورة غير مباشرة، لكنهم اليوم دخلوا الحرب معنا رسميا رغما عنهم، وجاءوا إلى الميدان بثلاث استراتيجيات اقتصادية واجتماعية وضرب التقدم العلمي والتكنولوجي أو إيقافه.
0: شدد قائد القوات البرية في حرس الثورة العميد محمد كرمي على أن القوات المسلحة الإيرانية سترد بقوة على أي خطأ في حسابات العدو، مؤكدا خلال جولة ميدانية تقنية تفقدية في جزر الخليج أن هذه المعادلة ستتحقق بدعم من الشعب الواعي الحاضر في الميدان. قالت البعثة الأممية لتقصي الحقائق الخاصة بإيران إن لديها أسبابا لارتكاب الولايات المتحدة جريمة حرب متمثلة في شن هجمات عشوائية أسفرت عن خسائر في الأرواح وإلحاق أضرار بالأعيان المدنية في إيران في عقاب العدوان الأمريكي الإسرائيلي في شباط فبراير الماضي. وقالت البعثة في تقرير أمام مجلس حقوق الإنسان إن الهجمات شملت ضربات صاروخية توماهوك على مدرسة شجرة طيبة الابتدائية في ميناب، وحثت البعثة الأممية على الوقف الفوري لجميع الانتهاكات والجرائم وتقديم تعويضات كاملة للضحايا.

0: إذا بعد 200 يوم من المواجهة واستمرار الضغوط يبدو المشهد الداخلي في إيران أكثر هدوءا وانسجاما رغم التحديات التي تواجه البلاد. مالك عبد.
1: 200 يوم من المواجهة، لكن المشهد في الداخل الإيراني لا يعكس ضعفا أو تراجعا، فالحياة اليومية مستمرة والشارع يبدو هادئا هنا، فيما الحضور الشعبي الداعم للقوات المسلحة والقيادة ما زال مستمرا من دون أي انقطاع.
2: ما نراه اليوم من مشاركة المواطنين في كل أنحاء البلد في التجمعات الشعبية يعكس ثقافة الانتماء الوطني التي رسختها الثورة الإسلامية خلال العقود الماضية في الشارع الإيراني. إن لهذا الحضور دلالات عميقة ورسائل مهمة يدركها الجميع.
1: يراهن خصوم إيران على مواصلة الضغط لدفعها إلى تغيير حساباتها، لكن الموقف السياسي للبلاد لا يزال ثابتا، حيث لا تنازل عن الحقوق والثوابت ولا تفاوض تحت الضغط.
2: إيران شروط إيران للتفاوض واضحة، وهي قبول الطرف الآخر التزاماته وتنفيذها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتقاد بأن مواصلة الاعتداءات أو الحصار الاقتصادي ستغير من مبادئ إيران أو شروطها.
1: أما في ميدان الحرب فثمة صورة أخرى، سيطرة على مضيق هرمز وعشرات المسيرات الأمريكية جرى تدميرها وغواصة مسيرة متطورة تم اغتنامها إلى جانب ضربات إيرانية واسعة. هو واقع تقول طهران إنه يفند رواية استنزاف قدراتها العسكرية أو انهيار دفاعاتها. بعد 200 يوم من العدوان الأمريكي الإسرائيلي هكذا يبدو المشهد في إيران، جبهة داخلية متماسكة وموقف سياسي متمسك بشروط وقدرات عسكرية تقول طهران إنها لا تزال صامدة. مالك عابد، طهران، الميادين.
0: صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين بأن الولايات المتحدة تأمل أن تكون قد اقتربت من نهاية الحرب مع إيران، وقال ردا على سؤال بشأن المرحلة التي وصلت إليها الحرب إنه يأمل أن تكون الأمور قد اقتربت من نهاية الحرب.
3: نأمل أن نكون قد اقتربنا من نهاية الحرب، إنهم يريدون أبرام اتفاق وسنرى كيف ستسير الأمور، إنهم حريصون للغاية، إيران حريصة جدا على إبرام اتفاق وسنرى ما ستؤول إليه الأمور.
0: مفاد الميادين إلى طهران حيدر خليل، ورحب بك. لا شك أنه ما خرج على لسان قائد القوات البرية يحمل العديد من الدلالات بشأن أي استهدافات أو عدوان جديد أمريكي باتجاه الداخل الإيراني، سيما على مستوى يعني البر وليس فقط على مستوى البحرية أو حتى جوا. ما دلالات ما قالته قيادة القوات البرية، إضافة إلى التصريحات التي خرجت على لسان نائب الرئيس الإيراني بأنه هناك فهم ووعي لدى المجتمع الإيراني، وعي شعبي عالي بأهمية التضافر في الجهود وحتى العناوين والرايات التي ترفع خلف القيادة الإيرانية دفاعا عن السيادة.
4: تحية لك محمد ولجميع مشاهدي قناة الميادين. بالفعل التصريحات السياسية والعسكرية تركزت دائما على أن إيران جاهزة لهذه المواجهة بجميع أشكالها، إن كان في البحر أو في البر أو عبر الطائرات المسيرة والصواريخ التي ترسلها إيران إلى القواعد الأمريكية في المنطقة وتستهدف فيها ناقلات النفط والسفن التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. التصريحات العسكرية إن كانت لناحية المعركة البرية، فإيران دائما ما تقول أنها جاهزة على جميع الصعد لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية أو أي عدوان يأتي على إيران. هذا يأتي في سياق طبعا تطور التصريحات الأمريكية التي المواربة التي تقول دائما أن هناك تفاوض مع إيران أو هناك معركة مع إيران، يمكن أن يلجأ أن تلجأ القوات الأمريكية إلى الإنزالات إلى يعني المعركة البرية في إيران، وشهدنا ذلك من قبل يعني المخربون الذين يلجؤون إلى الدخول إلى إيران يعني بالأسلحة العسكرية الذين يسعون دائما لخلق الفتنة داخل إيران بالمعركة البرية، وهذا دائما ما تقول إيران أنها جاهزة له وستواجهه بكل قوة. التصريحات السياسية أيضا التي تتركز على أن إيران لن تقبل يعني إملاءات الولايات المتحدة الأمريكية، بل تقول أن نهاية هذه الحرب يجب أن تكون بموافقة الولايات المتحدة الأمريكية على شروط إيران، وهذا هو المنفذ الوحيد لدى الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من هذه الحرب بطريقة آمنة وسليمة. هذه التصريحات السياسية والعسكرية تنسحب تلقائيا على الشارع محمد، حيث يؤكد الشعب الإيراني دائما أنه خلف هذه القيادة، أنه إلى جانب القوات المسلحة الإيرانية، وهذا ما يعكس الوحدة والتلاحم الداخلي في إيران. يسعى دائما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأعداء وأعداء الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى خلق الفتنة وضرب الوحدة الداخلية وانجرار إلى الانقسامات الداخلية داخل إيران، ولكن الشعب الإيراني واع، الشعب الإيراني يعرف مصلحة بلده ويقف دائما خلف القيادة، وهذا ما نراه دائما في ميدان الثورة ليلا، حيث يجتمع الناس وتخرج الشعارات المناهضة للولايات المتحدة الأمريكية والداعمة للقوات المسلحة الإيرانية وللقيادة. هناك وعي تام لدى إيران أن المعركة مع الولايات المتحدة مختلفة الأوجه، وهم جاهزون دائما للمواجهة على كافة الأصعدة.
0: شكرا حيدر خليل، مفد الميادين إلى طهران. أعلنت الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقشي بحث هاتفيا مع نظيره التركي كان فيدان التطورات والقضايا الإقليمية. وأضافت الخارجية أن عراقشي خلال وجوده في العاصمة الصينية بيجينغ أجرى اتصالا هاتفيا أيضا مع قائد أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، وجرى تبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. قال عراقشي أيضا إن طهران أجرت مشاورات ناجحة مع شركائها في الصين، وأضاف عبر حسابه في أكس إن قرارات اليوم ستحدد التوازن الاستراتيجي المستقبلي في المنطقة وتكون لها تبعات هائلة.
5: قبل أسبوع من القمة المرتقبة بين الرئيسين الصيني شي جين بين والأمريكي دونالد ترامب، استقبلت بيجين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي في زيارة هي الثانية له منذ بدء الحرب على إيران. التقى خلالها عراقشي نظيره الصيني وبحثا ملف المواجهة بين واشنطن وطهران. وفي هذا الإطار أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن استمرار الأعمال العدائية لا يخدم أي طرف، داعيا واشنطن وطهران إلى إعادة بناء المفاوضات على أساس مذكرة إسلام أباد، ومعربا عن قلق عميق من التصعيد في منطقة الخليج.
6: الصين بصفتها شريكا استراتيجيا شاملا لإيران مستعدة لتعزيز الحوار والتعاون معها، ونحث كل من إيران والولايات المتحدة على العودة إلى مذكرة تفاهم إسلام أباد في أقرب وقت ممكن. إن الصين لا ترغب في امتداد التوترات الإقليمية لتشمل اليمن والبحر الأحمر.
5: بدوره أكد وزير الخارجية الإيراني أن الإرادة التفاوضية الإيرانية لم تتغير، لكنه ربط فتح مضيق هرمز بتنفيذ واشنطن تعهداتها.
7: إيران توصلت بالفعل إلى خطة مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، ونحث الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها.
5: وتكشف الزيارة تحولا في المواقف الصينية من الدعوة إلى الحوار إلى المطالبة بإطار ملزم، بينما ترى طهران في بيجين وسيطا موثوقا وقناة غير مباشرة مع واشنطن.

0: الشخصيات الداعية إلى الوحدة لا يمثل جريمة ضد الأفراد فحسب، بل اعتداء على أمن المجتمع ووحدته ورصيده الاجتماعي. وشددت على التزامها تحديد هوية منفذي الجريمة ومدبريها وداعميها مع محاسبتهم وفق القانون، مؤكدة أن الاغتيال لن يتمكن من إسكات فكرة الوحدة. كما دعت إلى عدم تحويل دماء الشهداء إلى ذريعة لإثارة التفرقة، مؤكدة أن نهج الشهيد مولوي سيكون طريقا لمزيد من الألفة والوحدة الوطنية. أبلغت الخارجية الإيرانية السفير السويدي ضرورة مغادرة دبلوماسي سويدي الأراضي الإيرانية خلال 48 ساعة، ردا على إجراء ستوكهولم منع دبلوماسي إيراني من مواصلة عمله في السفارة. ووفقا لما نقلته وكالة تسنيم، استدعت الخارجية الإيرانية السفير السويدي وأبلغته احتجاجها الشديد على السياسات التي وصفتها بالتخريبية تجاه إيران، لا سيما خطاب الحكومة السويدية واستضافتها عناصر وجماعات معادية لطهران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجم الاحتياطي الفيدرالي متهما إياه بإجبار رئيسه على رفع معدلات الفائدة لأسباب سياسية. وبحسب الرئيس الأمريكي، فإن رفع معدلات الفائدة يستهدفه شخصيا لإظهاره رئيسا سيئا قدر الإمكان. وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في أول زيادة منذ 3 سنوات، بما يتوقع الفيدرالي رفعا إضافيا واحدا هذا العام.
1: الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة لتصل إلى نحو 4% في أول زيادة لها منذ 3 سنوات، بقرار بالإجماع جاء منسجما مع توقعات وول ستريت ومخالفا لمطلب الرئيس ترامب بخفضها في محاولة للتعامل مع التضخم المتصاعد الذي غذته الحرب على إيران والرسوم الجمركية والاستثمارات الكبيرة في الذكاء الاصطناعي.
2: قرر المجلس رفع النطاق المستهدف في لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. نواصل سياساتنا الرامية إلى الحفاظ على احتياطيات وفيرة في النظام المصرفي.
1: وبينما يستهدف الاحتياطي الفيدرالي بقراره خفض التضخم إلى 2%، فإن لهذا القرار تداعيات وسيكلف الأمريكيين دفع مبالغ أعلى لسداد القروض بشكل عام، ومنها الرهن العقاري الذي تراجع الطلب عليه بنسبة 24% نتيجة للفائدة المرتفعة.
3: Economic activity is expanding at a solid pace.
2: يتوسع النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية، وفيما لا تزال حالة عدم اليقين مرتفعة، ويرجح ذلك جزئيا إلى التطورات الجيوسياسية، فقد أظهر الإنفاق المحلي مرونة إلا أن التضخم لا يزال مرتفعا.
1: ويشير تقرير مكتب الميزانية في الكونغرس إلى أن تراجع شحنات النفط والغاز عبر مضيق هرمز ساهم بما لا يقل عن 40% بزيادة التضخم خلال السنة الحالية، مع ارتفاع أسعار البنزين والديزل التي كلفت الأمريكيين أكثر من 107 مليارات دولار. رفع الفائدة يضع الاقتصاد الأمريكي أمام مشهد أكثر تعقيدا، قد يقود إلى إبطاء نشاط الشركات وسوق العمل نتيجة تكلفة الاقتراض المرتفعة. محمد كريم، واشنطن، الميادين.
0: أعلنت كوريا الجنوبية أنها لم تتخذ بعد قرارا بشأن نشر أصول عسكرية في مضيق هرمز، مؤكدة أن مساهمتها في حماية حرية الملاحة لا تزال قيد المراجعة. يأتي ذلك قبيل توجه وزير الخارجية تشونغ يون إلى واشنطن للقاء نظيره الأمريكي ماركو روبيو، وسط ضغوط أمريكية على سيول للمساهمة في حماية الممر البحري. ومن المقرر أن تبحث المباحثات أيضا العلاقات الثنائية وملفات كوريا الشمالية وتنفيذ التزامات استثمارية كورية في الولايات المتحدة بقيمة 350 مليار دولار. إلى اليمن، حيث شنت الطائرات السعودية غارات استهدفت 3 أبراج للاتصالات في مناطق الذكرة والحربان أو الحوبان بمديرية التعزية والراهدة بمديرية خدير في محافظة تعز. كما أفادت وكالة سبأ بأن الطيران السعودي شن غارتين على مدينة عبس غربية محافظة حجة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخر، بالإضافة إلى تدمير 4 سيارات. بالتصعيد وتثبيت معادلة حماية سيادة اليمن. أحمد زبيب.

0: تحولات استراتيجية تشهدها خطوط المواجهة، وهذه المرة في العمق السعودي، عقب إعلان القوات المسلحة اليمنية في صنعاء استهداف شركة أرامكو في ينبع وقاعدة خميس مشيط الجوية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ضربات أحدثت دمارا واسعا بالمنشآت السعودية، وتأتي ردا على مئات الغارات الجوية للرياض، لتكرس صنعاء بذلك معادلة التصعيد بالتصعيد حتى إنهاء الحصار والعدوان.
1: نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت شركة أرامكو في ينبع بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وكانت الإصابات دقيقة ومباشرة بفضل الله، وتسببت في حرائق كبيرة ودمار واسع. الأخرى استهدفت قاعدة خميس مشيط الجوية بعدد من الصواريخ البالستية، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله.
0: عمليات صنعاء الواسعة في العمق السعودي تأتي بعد إنجاز جوي بارز تمثل بتمكن الدفاعات الجوية اليمنية من إسقاط طائرة حربية سعودية من نوع F-15 في أجواء مأرب والتصدي لتشكيلات قتالية أخرى.
2: إسقاط الطائرة F-15 هي لها دلالات كبيرة وتؤكد بأن القوات اليمنية تتطور وسلاح الجو وأيضا الدفاعات الجوية، وبالتالي فأنه لا يمكن أن تكون هذه القوات الجوية السعودية آمنة، لأننا استطعنا أن نتعامل معها ونستطيع أن نتعامل معها من خلال التطورات التي نمتلكها.
0: تطورات تضع السعودية أمام خسائر اقتصادية وعسكرية متزايدة، فتوسع الاستهداف أدى لتوقف إمدادات النفط، ولا سيما خط أنبوب شرق غرب، ناهيك بتفوق قوات صنعاء ميدانيا وتطهيرها عدة مناطق يمنية. ومع ارتفاع حدة المواجهة على أكثر من مستوى عسكري واقتصادي، تصبح السعودية أمام كلفة باهظة لقرارها التصعيد، تطورات ستدفعها وفق مراقبين إما إلى مزيد من التصعيد أو الانخراط في مساعي السلام. أحمد محمد زبيب، صنعاء، الميادين.
3: هذا وعقد علماء اليمن مؤتمرا لتفنيد اتهامات السعودية بشأن استهداف مكة المكرمة، وقال مفتي الديار اليمنية في صنعاء شمس الدين شرف الدين أن ادعاء الرياض باطل لا أساس له من الصحة ومحض افتراء، وأن الخدعة السعودية ستبوء بالفشل، مضيفا أن صنعاء ستعمل على إنهاء العدوان وكسر الحصار رغم محاولات تشويه صورة اليمن.
4: سيدنا آدم يسألوها الشفاعة في هذا، صدقتم الفجرة، صدقتم المنافقين، صدقتم الفاسقين، صدقتم الفاجرين على الشعب اليمني، وقلبتم الشعوب على الشعب اليمني، حتى انه وصلني قبل ان اعتلي المنبر ها هنا انه قد وجه الى خطباء بعض الدول الاسلاميه ان يتناولوا استهداف الشعب اليمني لمكه المكرمه بخطبه الجمعه القادمه. للاسف الشديد انضلت الخدعه، ولكن بإذن الله ستبوء بالفشل كما باءت بالفشل من قبلها. الآلات والمدرعات والإنفاق والعتاد العسكري في الساحل الغربي، وكانوا يعولون عليه كثيرا ودعموا وأعدوا إعدادات كبيرة، قوات الطوارئ، قوات التدخل السريع، قوات العمالقة، قوات درع الوطن، كل واحد منا يشكل جيشا لحاله. هذا الدعم السخي الكبير اللامحدود، ما سمعنا أنهم دعموا غزة وفلسطين ولو برصاصة واحدة، واحدة رصاصة واحدة، أو بإدخال رغيف خبز حين حاصرهم الصهاينة وماتوا جوعا.
3: أرحب بعبد الله الفرح مدير مكتب الميادين في اليمن، تنضم إلينا من صنعاء. يعني عبد الله، فيما لا تزال القوات السعودية تشن غاراتها العدوانية وتقتل المدنيين العزل، تضرب المنشآت والأصول المدنية، يعني هذه محاولة جديدة لشيطنة صورة اليمن أمام الوعي الجمعي العربي والإسلامي من خلال هذه الاتهامات، فتلعب على بعد وتر البعد الديني. كيف تفهم صنعاء هذه الخطوة السعودية؟
5: نعم، صنعاء تؤكد دائما أنها أحرص على المقدسات، سواء ثالث الحرمين أو الحرمين الشريفين من أي دولة أخرى، وإسنادها لغزة من أجل القدس وفلسطين هي تعتبرها في أبجدياتها القضية المركزية، ولا يمكن التفريط في القضية المركزية صنعاء تقول أنها راكمت قدراتها العسكرية من أجل إسناد غزة وفلسطين ومن أجل الحفاظ على المقدسات الإسلامية، خرجت في تظاهرات مليونية بعد أن أحرق القرآن الكريم، وكذلك خرجت بعد أن أهديت أسر الكعبة لجيفري إبستين، وخرجت أيضا بعد أن كان هناك مجسمات إيحائية للكعبة وهناك طرب حول هذه المجسمات. فهي أحرص على كما تقول وتتحدث دائما سواء في بيان مؤتمر علماء اليمن أو حتى في خطابات السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أو حتى في الخطاب الرسمي والشعبي، كلها تتحدث أن اليمن أحرص على المقدسات الإسلامية من أي بلد ومن أي دولة. ولذلك خرج بيان علماء اليمن اليوم بنقطة هامة، أن السعودية قد تقدم على تسييس هذه الورقة واستهداف الكعبة المشرفة أو مكة المكرمة وتلصق هذا باليمنيين، ولكن ستسقط هذه المؤامرة كما سقطت سابقا لأنها ليست الادعاء الأول. فالسعودية كما تقول صنعاء كلما اقتربت من الخسارة وكلما حاولت أنها تخسر أو شعرت أنها تخسر أوراقها ميدانيا ويتم استهداف عمقها الاقتصادي والعسكري كلما لجأت إلى مثل هذه الحيلة والتعلق بأسرار الكعبة. الموضوع الآخر زميلي أنه هناك مصدر رفيع للميادين أكد أن الرياض طلبت طبعا من سلطنة عمان الحديث مع صنعاء عن هدنة لمدة أسبوعين يتم من خلالها مناقشة الملف الإنساني وكذلك إعلان اتفاق خلال هذه المدة. وهنا نحن أمام تطور جديد يثبت أن السعودية ربما بعد أن ضافت العالم وجالت ولم تستطع أن تشكل التحالفات ضد صنعاء وفشلت أيضا باستخدام الورقة الميدانية في قواتها لجأت إلى الحل، وهي طلبت من سلطنة عمان الحديث مع صنعاء لهدنة لمدة أسبوعين يتم من خلال هذا الأسبوعين مناقشة الملف الإنساني وإعلان الاتفاق خلال هذا الأسبوعين. لم يعلن هذا رسميا من صنعاء، لكن المصدر الرفيع أكد للميادين أن السعودية طلبت ذلك من سلطنة عمان، وربما في الأيام المقبلة سنشهد هذا التطور الجديد واللافت في هذا المسار.
3: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الميادين في صنعاء عبد الله الفرح. نقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مسؤولين إقليميين إن مخزون السعودية من الصواريخ الاعتراضية بدأ ينفد، ما دفعها إلى طلب المساعدة من حلفائها الإقليميين والغربيين في ظل استمرار الحرب على اليمن. وأوضح المسؤولان أن الرياض طلبت من فرنسا وبريطانيا وباكستان ومصر نشر تعزيزات للدفاع الجوي في المنطقة للمساعدة على التصدي للصواريخ والطائرات المسيرة التي تطلقها القوات المسلحة اليمنية. وقال أحد المسؤولين أن السعودية في وضع صعب جدا، حيث يتعين عليها حماية قواعدها العسكرية ومنشآتها الحكومية والنفطية. وقالت صحيفة يديعو تحرنوت إن الولايات المتحدة تترك الساحة لإسرائيل على أمل أن يسهم التعاون العسكري في توسيع العلاقات وربما يمهد لانضمام السعودية إلى اتفاقيات أبراهام. وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقات بين إسرائيل والسعودية والكويت وقطر وإن لم تكن رسمية قائمة، لافتة إلى أن المساعدة الإسرائيلية للسعودية بوساطة القيادة المركزية الأمريكية بدأت تتبلور في المجال الاستخباري. وأضافت الصحيفة أن التعاون يشمل بحث مسار بديل لتصدير النفط يتجاوز مضيقي باب المندب وهرمز، فيما أطلع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير نظراءه العرب على نشاط الجيش الإسرائيلي في جبهات عدة في خطوة تسهم في توسيع نطاق التعاون بين تل أبيب وهذه الدول. في غزة ارتقى مواطن فلسطيني من بلدة بني سهيلة شرق خان يونس شهيدا متأثرا بجراحه، كما أصيب مواطنان بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف سطح مدرسة الدرجة التي تؤوي نازحين، فيما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية والشمالية الشرقية من مدينة غزة بالتزامن مع إطلاق قنابل إيدا إنارة شمال شرقي المدينة. أما في رفح فأطلقت آلية إسرائيلية النار باتجاه عدد من الصيادين على شاطئ البحر.
6: لم يكن انهيار هذا المبنى في مدينة غزة حادثا عابرا، بل أعاد إلى الواجهة خطر المباني المتضررة التي ما زالت قائمة في مناطق مختلفة من القطاع وتمثل خطرا كبيرا على ساكنيها. المبنى المؤلف من 6 طبقات والذي كان يأوي عائلات نازحة انهار فجأة على ساكنيه، ما أدى إلى ارتقاء شهداء، فيما لا يزال عدد من الأشخاص عالقين تحت الركام.
7: كنا نايمين حوالي تقريبا الساعة 3 بالضبط 3:10 فجر، تم انهيار كامل للعمارة في أقل من 10 ثواني. انهارت العمارة فجأة، انهارت، الناس صارت تزعق يا فلان يا فلان.
6: فرق الدفاع المدني وبلدية غزة وجهات مختصة تواصل عمليات البحث والإنقاذ في مهمة تبدو شاقة في ظل النقص الحاد في الآليات والمعدات الثقيلة، ما يضطر فرق الإنقاذ إلى العمل بالإمكانات المتوفرة للوصول إلى العالقين تحت الأنقاض.
8: يعيش المواطنون الآن في غزة مأساة جديدة تضاف للمآسي الموجودة، بناية 6 طبقات تنهار على السكان، 100 مواطن تقريبا بداخل هذه البناية وأكثر انهارت عليهم هذه الطبقات الستة. الآن الجثامين موجودة تحت هذه الأنقاض، هناك أصوات مواطنين لا نعلم حقيقة هل ماتوا أم هم في إعداد الأحياء، تحاول الطواقم بالمقدرات الموجودة أن يعني تصل إلى هؤلاء، ونتمنى أن يكونوا على قيد الحياة.
9: يعني هذه المأساة ليست الأولى ونحن نخشى ألا تكون الأخيرة، وصرخاتنا ونداءاتنا المتعددة منذ أشهر طويلة لم يتم الإصغاء إليها ولا يتم استجابة لها. هذه الأحداث تشعرنا بالعجز والغضب والحزن الشديد، لأننا لا نمتلك الأدوات الكافية لإنقاذ الأرواح.
6: حادثة المبنى في مدينة غزة تعيد تسليط الضوء على مخاطر المباني المتضررة والحاجة إلى تقييم سلامتها وإخلاء تلك التي يشكل بقاؤها خطرا على السكان.
10: هذا المبنى لم يكن الأول ولن يكون الأخير في ظل وجود آلاف المنازل الآيلة للسقوط، إنها كارثة إنسانية يدفع ثمنها المواطن في غزة الذي لم يجد مكانا يهرب إليه من الموت سوى الموت نفسه. من مدينة غزة، محمود العوضية، الميادين.
3: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 24 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، وفي مخيم العين غرب نابلس أصيب مواطنان من جراء اعتداء الاحتلال عليهما بالضرب، فيما هاجم مستوطنون منازل عدة وأضرموا النار في أراض تابعة لقرية برقة شرق رام الله بالتزامن مع اقتحام الاحتلال بلدتي صيدا وعلار شمال طول كرم، حيث دهم عشرات المنازل. أفادت محافظة القدس بأن سلطات الاحتلال تعتزم طرح عطاءات لبناء 3401 استعمارية ووحدة ضمن مشروع إيوان بين القدس ومستعمرة معالي أدوميم، إلى جانب إقامة منطقة تشغيل وتجارة على مساحة 1355 دونما شرق عناتا. من جهتها قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن طرح العطاءات لا يعني التراجع عن المشروع، بل يعني إعادة تقسيمه إلى عطائين متكاملين. وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بدوره من خطر استكمال طرح الوحدات الاستعمارية في منطقة إيوان، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف المشروع. أكد وزير الخارجية الإسباني ألفارو ألباريز أن العدوان على غزة وإيران مرورا بلبنان واليمن يشكل انتهاكا صارخا للشرعية الدولية وحقوق الإنسان، ودعا ألباريز خلال مؤتمر الحوار من أجل الأمن إلى إعادة الاعتماد الحوار واللغة الدبلوماسية لإنهاء الحروب في الشرق الأوسط، رافضا منع المساعدات الإنسانية عن قطاع غزة، وطلب الكيان الإسرائيلي بفتح المعابر أمام المساعدات والسماح للأنروا باستئناف عملها، مؤكدا ثبات موقف إسبانيا الرافض لتقديم أي مساعدات عسكرية ومواصلة الاعتراف بدولة فلسطين وحظر استيراد بضائع المستوطنات الإسرائيلية. تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على جنوبي لبنان، إذ نفذت تفجيرا كبيرا في محيط بلدة بني حية، فيما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدة مجدل سلم ووادي السلوقي، كما نفذ جيش الاحتلال تفجيرا ضخما في المنصوري، إضافة إلى تفجير آخر في زوطر الشرقية جنوبي لبنان. إلى سوريا، حيث توغلت دورية إسرائيلية مؤلفة من 7 آليات عسكرية انطلاقا من قاعدة تل أبو الجثار داخل الجولان المحتل. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الدورية الإسرائيلية جابت عددا من قرى حوض اليرموك، لا سيما جملة أو جملة والعقربية وعابدين ومعرية قبل أن تصل إلى فكنة الجزيرة العسكرية حيث تمركزت لبعض الوقت. قررت كل من المغرب وإسرائيل رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى مستوى سفارتين وتعيين سفيرين. وجاء في بيان ثلاثي أمريكي إسرائيلي مغربي أن القرار اتخذ خلال قمة ثلاثية في نيويورك ضمت وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر ونظيره المغربي ناصر بوريطة والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكلز. وفي السياق كشفت صحيفة يديعو تحرنوت عن سفر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر سرا إلى نيويورك للعمل على رفع مستوى العلاقات مع المغرب وتعزيز الرحلات الجوية المباشرة بين تل أبيب والرباط، إضافة إلى توقيع اتفاقيات اقتصادية جديدة بين الجانبين.
11: المغرب المملكة المقدسة لبني إسرائيل، هذا هو المشروع وهذه مجلة بالورق الصقيل بيعت في الأكشاك المغربية ولم يسأل أحد أحدا. وهناك مجلة أخرى صدرت بالفرنسية غلافها وبالبنط العريض المغرب أرض يهودية ماروك ترجبيف، وهم يعملون على اختلاق ما يسميه أمين معلوف وما ناقشه المرحوم فقيد الميادين وفقيدنا جميعا فقيد المقاومة أنيس النقاش في كتابه ودراسته القيمة الكونفدرالية المشرقية، هي الهويات القاتلة. هم يعملون على اختلاق هوية اليهودية الأمازيغية.
3: أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على مساحة تتجاوز 5 كيلومترات مربعة خلال استعادة بلدة روزوفكا في مقاطعة زابوروجيا. وأضافت الوزارة أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خلال الليل 641 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية مختلفة، بالإضافة إلى استهداف 3 سفن شحن وعبارة في ميناء تشورنومورسك حيث كانت تستخدم لنقل شحنات عسكرية إلى القوات الأوكرانية، إلى جانب بنى تحتية للطاقة والنقل في كييف وزابوروجيا ومقاطعة أوديسا. وتعليقا قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان فرض واشنطن عقوبات جديدة على روسيا من شأنه ان يعقد جهود التوصل الى تسوية سلمية في اوكرانيا. ووصف بيسكوف موافقة الكونغرس الامريكي على العقوبات الجديدة على روسيا بالخطوة غير الودية. وفي السياق أكدت الخارجية الصينية رفضها أي تدخل أو إكراه من أطراف ثالثة في تعاونها التجاري والاقتصادي مع دول العالم تعليقا على مشروع العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا وإيران. المتحدث باسم الخارجية الصينية قو جيا كون قال أن بلاده تلتزم التعاون مع أساس المساواة والمنفعة المتبادلة ولا تستهدف أطرافا ثالثة. وكان مجلس النواب الأمريكي أقر حزمة عقوبات جديدة واسعة النطاق على روسيا في خطوة وصفت بأنها أكبر تحرك تشريعي أمريكي ضد موسكو منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وقد أحال المجلس مشروع القانون على الرئيس لتوقيعه. من جهته قال نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس غريغوري ميكس إن القانون سيمنح ترامب صلاحيات قد يسيء استخدامها كما فعل سابقا لإلحاق مزيد من الضرر الاقتصادي بالشعب الأمريكي. قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أنه سيتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل ليطلب منه عدم التدخل في الانتخابات البرازيلية. وأكد لولا أن الدفاع عن سيادة بلاده سيكون حاضرا في اجتماعات نيويورك مشددا على أن البرازيل لا تريد أن تكون مستعمرة لأحد.
12: سأستقل الطائرة يوم الأحد لحضور اجتماع الأمم المتحدة وللتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإبلاغه بألا يتدخل في انتخابات البرازيل.
3: والآن إلى موجز الاقتصاد في هذه الظهيرة مع مريم عثمان.
13: شكرا لك محمد.

0: التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.
1: هي الحقيقة، هي الحقيقة، كل الحقيقة، كل الحقيقة سطع. فكانت للإعلام بريقة، فكانت للإعلام بريقة، تألقت شمسا والكل نجوم في سمائها، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، تألق في سماء الإعلام الهادف.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ زكريا من المنيا الحبيبة أرسل يسأل عن حكم رفع أعلام، أو يسأل عن حكم رفع أعلام دولة كافرة ومعادية للإسلام في المونديال، مع ما يترتب على رفع العلم من تقدير واحترام له. أهلا بك شيخ زكريا، وحي الله أهل المنيا الكرام جميعا. مسألة رفع أعلام الدول غير المسلمة خصوصا في المناسبات الرياضية ككأس العالم المونديال هي من المسائل التي بحثها بعض أهل العلم، وتعددت فيها أقوالهم بناء على تكييف هذا الفعل ومقصد فاعله. ودعنا نقسم المسألة إلى مسائل. المسألة الأولى: أثر النية والقصد في رفع العلم. رفع أعلام الدول غير المسلمة على البيوت، على السيارات أو غيرها، يرتبط بنية الرافع وبقصده. يعني إذا كان رفع العلم مجردا عن نية التعظيم الديني العقدي السياسي، يعني لم يصاحبه نية رضا وإقرار بما تفعله تلك الدول ضد المسلمين، إنما هو مجرد تفاعل مع حدث رياضي، أظن أنه لا حرج في ذلك شرعا ما لم يحوي العلم رمزا دينيا، علما خاصا بهم، علما عليهم كالصليب مثلا. لأن الأعمال بالنيات، والفعل هنا ينصرف إلى اللهو المباح أو التشجيع الرياضي المؤقت للموالاة الدينية العقائدية المستمرة. طيب كيف نعرف إن كان العلم المرفوع قد رفع تشجيعا للرياضة وليس دعما أو تأييدا لدولة لها مواقف سلبية ضد المسلمين؟ الدليل الذي يؤكد أن رفع هذه الأعلام هو لغرض التشجيع الرياضي البحت وليس تعظيما لتلك الدولة هو أن هذه الأعلام تختفي عنا بمجرد انتهاء المونديال. فلو كان وراء رفع العلم عقيدة أو موالاة سياسية لاستمرت، كما أن ظهور الأعلام يبدأ مع ظهور المونديال وليس من قبل. لكن زوالها، زوال الأعلام بزوال الحدث الرياضي، يدلل على أنها مجرد شعار ترفيهي مؤقت، وبالتالي نقول هنا بإباحة رفع هذه الأعلام تشجيعا لرياضة مباحة. الآن إذا صاحب رفع الأعلام رضا بأقوالهم أو تعظيم لكيانهم المحارب للإسلام، فهنا يدخل في دائرة المنع والتحريم لتعارضه مع أصل الولاء والبراء. قال تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار. هذه مسألة. المسألة الثانية: المبالغة في رفع الأعلام وتبعاتها المالية، إسراف وغير ذلك. يعني حتى مع القول بالجواز عند انتفاء نية الموالاة، فإن المبالغة في شراء هذه الأعلام ونشرها بكثافة وما يتبع ذلك من تكاليف مالية وبذل جهود كبيرة في إظهار الفرح بها والخروج بمسيرات سيارة وما يصاحب ذلك من حرص على إحراج أنصار الفريق الخاسر، يخرج بالمسألة من الإباحة إلى دائرة الكراهة، وذلك لعلتين اثنتين. العلة الأولى: الإسراف والتبذير. يعني إنفاق الأموال وبذل الجهد في شراء وتجهيز هذه الأعلام يعد بذلا للمال والجهد في غير محله، لأن المسلم مؤتمن على ماله ووقته. ثانيا: شغل الأوقات بالفضول، استهلاك طاقة الشباب في أمور لا يترتب عليها مصلحة دينية ولا دنيوية معتبرة. والأولى بالشاب أن يكون عنده قضية يسعى لها ويعمل لأجلها، وتشجيع الرياضة يجب أن يبقى في إطار الرياضة، بمعنى أنك قد تشجع فريقا اليوم لحسن أدائه بعدما كنت تذمه بالأمس لسوء أدائه. طريقة التشجيع أحيانا لا تخلو من أذية الناس: سب، شتم، طعن، ضرب، إغاظ وإغار للصدور وزكزكات. وإذا ذكرنا بعد ذلك ما مواقيت بعض المباريات في أوقات متأخرة حتى الفجر. نقول إن كان في متابعتها في مثل هذه الأوقات، إن تعارض يعني متابعتها في مثل هذه الأوقات المتأخرة إن تعارض مع أداء عبادة دينية أو مع قيام بواجب أو تعارض مع عمل مطلوب منه، تصبح لن تعود تصبح مباحة. طالب جامعي، إنسان عنده وظيفة، يسهر حتى الفجر، والمشجع هنا قلب الليل بالنهار، هنا لا نستطيع أن نقول إن الأمر ما زال في دائرة التشجيع المباح. المسألة الثالثة، التفريق بين تشجيع الدولة وتشجيع الأداء الرياضي. يعني أيها الإخوة، من المهم جدا فك الارتباط والتبعية بين المشجع والدولة التي يرفع علمها. هناك فرق دقيق ومؤثر في الحكم، تشجيع الأداء والمهارة. فالمسلم هنا يشجع الأداء الفني والرياضي للفريق، وهو أمر متغير وغير دائم، فقد يشجع هذا الفريق اليوم لحسن أدائه ويشجع غيره غدا في مباراة أخرى لتميزه وسوء أداء الأول. هذا التقلب المبني على المتعة الرياضية البحتة يؤكد خروج المشجع من التبعية السياسية أو الفكرية لتلك الدول، ويجعل الأمر مجرد إعجاب بلعبة أو برياضة لا بدولة ولا بكيان. المسألة الرابعة، نتحدث فيها عن الضابط الأخلاقي والسلوكي. التعصب لفريق وأذى أنصار الفريق الآخر، هذه من المسائل التي يجب أن ينضبط التشجيع بالآداب الإسلامية العامة. لا يجوز بحال من الأحوال أن تؤدي الرياضة إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين. يجب ألا نعادي أحدا أو نؤذيه أو نؤذيه بسبب اختلاف الانتماء الرياضي، سواء كان الأذى باللسان كالسب والشتم والتنابز على مواقع التواصل وفي المجالس أو بالأيدي، مشاجرات واعتداءات وغير ذلك. الرياضة أيها السادة أيها الإخوة يجب أن تبقى في إطار الترفيه. لا يجوز شرعا أن تهدم عرى الأخوة الإيمانية أو تبيح ما حرمه الله تعالى من أعراض المسلمين ومن دمائهم. خلاصة ما تقدم لمن يرى أني أكثرت، رفع الأعلام في المونديال في حد ذاته إذا خلى من الرموز الدينية ومن نية الرضا عن باطل تلك الدول فهو جائز ولا حرج فيه، لا سيما وأن الواقع يثبت أن هذا الفعل مؤقت، وجد مع المونديال ويختفي بانتهاء البطولة. لكن تجنب المبالغة فيه هو الأولى والأسلم ترفعا عن الإسراف، شريطة أن يبقى هذا التشجيع في إطاره الفني والرياضي، وأن يتحلى المشجعون بالخلق الإسلامي مبتعدين عن التعصب والأذى بجميع أشكاله. هذا والله تعالى أعلم. المسألة التالية في هذه الحلقة تتعلق بالعقيقة، والسائل يقول: هل يستطيع أن يعق بذبيحة واحدة؟ الجواب: العقيقة هي ما يذبح بمناسبة ولادة المولود في اليوم السابع من ولادته، والأصل في السنة أن يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية أو البنت بشات واحدة، لقوله عليه الصلاة والسلام: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. لكن إذا كان الأب لا يستطيع إلا شاة واحدة، أو كان ذبح شاتين يشق عليه مشقة ظاهرة، هنا جاز له أن يعق عن الغلام بشاة واحدة، وقد نص على ذلك جماعة من أهل العلم. لماذا؟ لأن المقصود حصول أصل العقيقة، وما زاد عن ذلك من الشاة الثانية فهو من تمام السنة وكمالها. وعليه يمكن أن يقال: السنة أن يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة واحدة، لكن من ضاق حاله أو شق عليه ثمن الشاتين فلا يترك العقيقة بالكلية، بل يعق عن ولده بشاة واحدة، فيكون قد أتى بأصل السنة ونال أجرها إن شاء الله تعالى. فالشريعة جاءت بالتيسير ورفع الحرج، ولم تجعل العقيقة سببا لإثقال كاهل الناس بالديون والتكاليف. هذا التوجيه مهم في زماننا، خاصة مع ارتفاع الأسعار، لأن بعض الناس يترك العقيقة نهائيا ظنا منه أن الشاتين شرط لا تصح العقيقة إلا بهما، وهو عاجز عنهما. العقيقة ليست مجرد ذبح ذبيحة، بل هي عبادة وشكر لله تبارك وتعالى على نعمة الولد، وإعلان للفرحة بهذه النعمة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وصى الله عليه فلا يفوت على نفسه أجر هذه السنة المباركة، ومن عجز عنها فلا حرج عليه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. من عجز عن ذبح شاتين معا بإمكانه أن يذبح اليوم واحدة، وفي وقت آخر عندما يعني يوسع الله عليه يذبح الأخرى. هذا والله تعالى أعلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أبنائنا وبناتنا، وأن يجعلهم قرة عين لوالديهم، وأن يوفقنا لإحياء سنن نبينا عليه الصلاة والسلام. في ختام هذه الحلقة أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: أنا المارد أن يخرج من قرقومه من بعد
0: دم. معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لفت نظري جدا أن المؤمنين وهم بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى بيقولوا له إيه؟ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني سايبين كل ألوان العذاب وكل ألوان الإلام التي في جهنم، ومركزين على نقطة خايفين منها جدا، وهي الفضيحة يوم القيامة اللي هي الخزي. تصور مدى رقة الأحاسيس للمؤمن وهو بيتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بيقول له ما تفضحنيش، ما تخزنيش، ما تكشفنيش قدام الناس، ما تهتكش سري، إلى آخر هذه الأدعية الكريمة. علشان كده الواحد اللي ربنا راضي عنه اللي يقدر يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بدعوة خالصة لله ويقول له أعوذ بك من كل عمل يخزيني، أعوذ بك من كل غنى يضغيني، أعوذ بك من كل صاحب يرديني. اللهم أمين. دعاء أريد منكم أن تتوقفوا عنده لنقوم بتحليله بعد أن نؤمن عليه، فلتؤمنوا إن شاء الله.

اللهم امين اللهم امين اللهم امين. شوفوا يا جماعه، يعني الدعاء هو فقه، هو فهم، ولما العبد يكون فاهم الدعاء وهو بيدعيه ربنا سبحانه وتعالى يحقق له الاجابه، لانك عارف انت بتطلب ايه، فدعائك يخرج من القلب ويصل الى عنان السماء، يصل الى اجابه الله سبحانه وتعالى جل وعلا. فعشان كده شوفوا جمال الدعاء وهو بيدعي ربنا، بيقول اللهم إني أعوذ بك من عمل يخزيني. الخزي والفضيحة على فكرة يمكن دي ما بتهمش بعض الناس، في بعض الناس لما بيعمل العمل بيعمل عمل وهو وشه مكشوف، مش فارقة معاه الفضيحة، ومش فارقة معاه انه ينكشف قدام الناس، ومش فارقة معاه ان الناس كلها تشوفه. ايوة ايوة، في واحدة لو انكشف جزء من دراعها كأنها مثلا حد قتلها بالرصاص، وفي واحدة ممكن تتعرى أمام الناس ويقول لك أصلها راقصة ولا أصلها معرفش أي حاجة ما تكون، لأنه الوش انكشف. في خد بالك أن الانكشاف في العمل وعدم الخزي وعدم وجود الحياء هذه كارثة. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، الإيمان 70 شعبة والحياء شعبة من الإيمان. العلماء وقفوا قدام الحديث يقول لك اشمعنى الحياء؟ قال لك لان الحياء ساتر لما بعده، فان وجد الحياء وجد ما بعده، وان عدم الحياء عدم ما بعده. على فكره الموضوع ده واضح جدا وكل الناس تدرك هذه المساله، ان هي من نعم الله عز وجل على اهل الايمان قيمه الحياء. الملائكه نفسها تستحي، ان الملائكه تستحي من عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، زي ما النبي قال عليه الصلاه والسلام وكيف لا استحي من رجل تستحي منه الملائكه. يبقى معنى ذلك الحياء نعمه كبيره. انما الانسان الذي لا تفرق معه، شوف في اخر سوره عبس وتولى استوقفتني ايه كريمه جدا، ربنا يقول وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قتره أولئك هم الكفرة. وما قالش وسكت، أولئك هم الكفرة الفجرة. يعني في كافر عادي وفي كافر فاجر. فاجر يعني لا يبالي، لا يعني المسألة معاه ما تفرقش كتير. فعشان كده أدي الاستعاذة، أعوذ بك من عمل يخزيني، وأعوذ بك من غنى يطغيني. أخطر شيء إن الإنسان يتحول من حالة الظلم لحالة الطغيان. عارف الطغيان يعني إيه؟ يعني تجاوز الحد. حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. يبقى طغى يعني جاوز، يعني علي، يعني زاد. فتصور الطغيان ده هو سبب من أسباب الغضب الإلهي. ربنا بيقول لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى. فإيه الفائدة إن الإنسان يكون عنده مال يزيده كبرا أو يزيده طغيانا وظلما وجورا وبهتانا؟ بعد كده تقول وأعوذ بك من صاحب يرديني. من أجمل الكلمات اللي أنا خدتها من أجدادنا ومن أبائنا، يقول لك الصاحب ساحب. بص المعنى، الأولانية بالصاد والتانية بالسين، يعني الصاحب بيسحبك. الإمام أحمد بن حنبل بيقول لابنه إيه رضي الله عنه وأرضاه، بيقول له يا بني إلزم الصالحين فتنسب إليهم، ألم ترى أن الله كرم كلبا كلبا مشى وصاحب بعض الصالحين فذكر في كتاب الله إلى يوم الدين. يعني شوف كلب، الكلب دوت كل اللي عمله أنه هو كان ماشي مع شوية ناس أولياء صالحين اللي هم الفتية بتوع أصحاب الكهف. ربنا يقول سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. أنا عاوز أقول لك آية واحدة، هي آية واحدة ذكر هذا الكلب 3 مرات في آية واحدة، بخلاف أنه ذكر 5 مرات في السورة. يعني 5 مرات ذكر في السورة منهم 3 في آية واحدة. ليه؟ لأنه كان ماشي مع ناس صالحين. فما بالك لو واحد فينا بقى وأعزكم الله مشي مع صحبة صادقة. كان سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه يقول له اللي ابنه إيه؟ يا بني إلزم الصالحين فتنسب إليهم وإن لم تكن من أهلهم، وإياك والفاسدين فتحسب عليهم وإن لم تكن معهم. يعني المسألة ببساطة ووضوح، الصاحب ممكن يرديني. يرديني بقى يعني إيه؟ يعني يوقعني من فوق. يوقعك من فوق جبل سطح؟ لا، يوقعك من فوق الأخلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرفعك عليه. فيجي الصاحب يوقعك في أسفل سافلين بالانحطاط أو بالأخلاق أو كل واحد تعاطى مخدرات يفتكر كويس، هو صحي من النوم قال لك يلا أتعاطى مخدرات، طبعا لا، للأسف الشديد اتصاحب على 1 أو 2 أو 3 من اللي بيتعاطى مخدرات وجرجروا لهذا الطريق، ما صحيش من النوم فجأة كده وقال لك أتعاطى مخدرات منه نفسه. كل واحد عمل كارثة يفتكر كويس جدا وراها أصدقاء، وكل واحد صالح وعنده دين وعنده تقى وراها أصدقاء. بعد كده اللهم إني أعوذ بك من أمل يلهيني،
الأمل اللي يلهيك هو الأمل الذي يجعلك تستعد لما بعده. ربنا يقول فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. عارف الشيطان عامل زي الصياد، الصياد له شبكة بيصيد بيها السمك، الشيطان له شبكة بيصيد بيها الناس. عارف الشبكة اللي الشيطان بيصيد بيها الناس ايه؟ كلمة سوف، سين واو فيه، زي الواحد اللي يحصي يقولك خلاص سوف أتوب، سوف أصلي، سوف أرجع إلى الله، سوف سوف سوف سوف و... وتلاقي الموت تخطفه، حادثة راح فيها مات على المعصية، تارك للصلاة، جنب، ما عملش فضيلة، ما عملش خير، مين اللي هيقدر يلحقه ساعتها؟ هي كلمة سوف. فالأمل اللي بيقوله الإنسان إلا الإنسان فيه ما بيحسش إن الوقت بيجري منه. ربنا سبحانه وتعالى يقول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا ترجعون وأنتم لا ترجعون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ماذا ستقول لله وماذا ستفعل بين يدي الله؟ هذا هو السؤال الذي أطرحه عليكم. أعتقد أن هذا الدعاء نحن كلنا في حالة إليه، في حاجة إلى الرجوع إلى الله عز وجل، أنك تستعيذ بالله من غنى يطغيك، من صاحب يرضيك، من أمل يلهيك، من مال يطغيك، من فقر ينسيك. نسأل الله العفو والعافية ولنؤمن معا، عسى أن تكون ساعة إجابة، ويعيذنا الله من هذه الموبقات برحمته يا رب العالمين. آمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، اليوم الحديث أو المثل بين آية وحديث، يبدو للناظر إليهما للوهلة الأولى أن هناك تناقضا بينهما، وحاشا أن يكون هناك تناقض. الله تعالى يقول: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بينما في الحديث الشريف كما في البخاري: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فكيف الجنة ندخلها بما كنا نعمل، وكيف لن يدخل أحد الجنة بعمله؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. كما تفضلت قبل قليل، المثل يوضح. يعني إنسان وضع المادي جيد وعالم، يطمح أن يكون ابنه في أعلى درجة من العلم والفضل، تشجيعا له وإغراء له بالدراسة والإتقان والتفوق، وعده بدراجة من أعلى مستوى إذا هو نجح. فهذا الشاب يعني طموحه دراجة من مستوى معين، درس ونجح، أخذ جلاءه وتوجه تهوا إلى بائع الدراجات، قال له: هذا الجلاء أعطني هذه الدراجة. قال له: أين ثمنها؟ ما في. هو توهم أنه نجاحه فقط هو ثمن الدراجة، لا، نجاحه فقط سبب نيله الدراجة من والده. نجاحه فقط سبب لنيل الدراجة من والده. في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا يمكن أن يكون لها ثمن، بالمليارات، بملايين المليارات، بس الله جعل طاعته سبب لدخولها، جعل طاعته مفتاح دخوله. فأنت حينما تستقيم، تغض بصرك، تحرر دخلك من الحرام، تتزوج ولا تفعل شيئا لا يرضي الله، تربي أولادك، الأعمال كلها ما هي ثمن الجنة، هي سبب دخول الجنة. الجنة ليس لها ثمن، هي أكبر من أي ثمن. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى أبد الآبدين. فلذلك واهم من ظن أنه هو باستقامته وعمله الصالح يدفع ثمن الجنة. أنت اشتريت مفتاح الجنة. يعني مثلا قد يكون قصر مكلف 100 مليون، 100 مليون، ما ثمن مفتاحه؟ 10 ليرات. هذا المؤمن دفع 10 ليرات فقط، دفع ثمن مفتاح القصر،
0: فاستحق القصر كله.
1: ففي فرق كبير بين تتوهم أنه أنت عملك واستقامتك وحجك وزكاتك وحضور درس العلم وبيتك إسلامي وعملك إسلامي دافع ثمن الجنة، لا، دفعت أنت ثمن مفتاح الجنة، أو فعلت سبب دخول الجنة. الجنة فضل من الله، لا تقدر بثمن. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دقيق، الإنسان رؤيته محدودة. زرت 30 دولة، هن 250 دولة، بعدة دول، وزار العواصم وجلس أسبوعين بكل دولة.
0: هذه المرئيات،
1: المرئيات دائرة. أما سمعان بكوالالمبور
0: ولم يزر،
1: سمعان بطوكيو بس ما زرت أنت.
0: نعم.
1: المسموعات مليون ضعف. هلا بالأخبار مدينة بأستراليا، مدينة بالبرازيل، مدينة هون، مدينة هون، قمر، نجوم إلى آخره.
0: سمع عنها،
1: سمع عنها، السمع واسعة جدا، مليون ضعف عن الرؤية. أما الخاطر
0: لا يعلم.
1: أنا خطر ببالي إنسان طوله مليون كيلومتر، خاطر هذا ما في حدود للخواطر. شوف دقة الحديث، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت
0: أصغر دائرة
1: ولا أذن سمعت
0: أكبر
1: ولا خطر على قلب بشر. هي الجنة إلى أبد الآبدين. أيعقل أن نخسرها بشهوة طارئة، بصفقة لا ترضي الله، بلقاء لا يرضي الله، بانحراف في حياة الدنيا؟ الدنيا كم سنة؟ يعني تقول 100 سنة. عفوا، لو أخذنا اللانهاية، هي لا نهاية كلمة نقولها بس الكلمة واسعة جدا. أي رقم، أي رقم ولو كان واحد بالأرض وأصفار للشمس، صور رقم واحد بالأرض ومليون وستة وخمسين مليون كيلومتر أصفار وكل ميلي صفر، هذا الرقم 156 مليون كيلومتر، كل ميلي صفر. إن وضع هذا الرقم صورة لمخرج
0: بسط،
1: المخرج 8 مسطحة.
0: نعم.
1: لا نهاية، قيمته صفر. فأنت موعود باللا نهاية، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من ضيعها 20-30 سنة بالمعاصي والآثام وراحت الجنة علينا. لذلك أنا لم أرى أغبى ولا أحمق ممن يعصي الله أو ممن يبني مجده على أنقاض الآخرين ويبني حياته على موتهم ويبني عزه على ذلهم ويبني أمنه على فقرهم، على خوفهم، ويبني غناه على فقرهم.
0: نعم.
1: هذا الذي يبني على أنقاض الآخرين إنسان أحمق، وما رأيت أغبى ممن يعصي الله.
0: نعم. إذن وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم، هذه باء السبب،
1: باء السبب بما كنتم تعملون، يعني مو قضية فوضى،
0: بسبب العمل.
1: أنت تدخل جنة بسبب عملك الصالح. نعم. توبة، استقامة، عمل صالح، توبة، استقامة، طبع سلبي، ما أكلت مال حرام، ما كذبت، ما غشيت، ما فرقت بين اثنين، هي استقامة. العمل الصالح دفع، أنفقت من علمي، من مالي، من جاهي، سمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة.
0: نعم.
1: علة وجودنا ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، وهو الحقيقة ميزان دقيق للإنسان. ولكل درجات مما عملوا. طيب متى يكون صالحا أو متى يصلح للعرض على الله؟
0: خالصا وصوابا.
1: قال إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا وفق السنة.
0: لذلك سيدي قيل طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب.
1: يعني عفوا، لو دخلت إلى محل تجاري كبير ورأيتك جهاز حقه 100,000، قلت له بيمشي الحال ليرة واحدة
0: يطردني فورا،
1: تطلع من محل سالم
0: يطردني.
1: هذا استخفاف.
0: نعم.
1: كل إنسان طلب الجنة بعمل عادي يستخف بالجنة، استخفاف.
0: أبدا.
1: مثلا ممكن واحد يقدم طلب للجامعة، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، يرجى منحي دكتوراه. أحمق.
0: نعم.
1: هذا الطلب لا يرد عليه، أحقر من أن يرد عليه. طلب الجنة بغير عمل ذنب من الذنوب.
0: نعم.
1: ذنب كبير.
0: إذا نفهم سيدي أن العمل لا بد منه لكنه ليس ثمنا. لا. فقط ندرك هذه الحقيقة أن
1: هو سبب،
0: هو سبب. ومفتاح.
1: في فرق كبير بين ثمن وبين سبب، هو سبب وليس ثمنا.
0: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. حقيقة هذه الفكرة بهذا المثل الرائع تتوضح بين من يفرط فيظن أنه
1: الله ضرب الأمثال.
0: ضرب الأمثال. نعم، جزاكم الله خيرا. إخوتي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أشكر لشيخنا الفاضل ما تفضل به وأجاد، وأشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم بخير دائما. إلى الملتقى استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: وهنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارٍ.
0: على شفا جرف هارٍ.
1: على شفا جرف هارٍ.
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
1: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نتناول اليوم في الحديث عن الكبائر في برنامج على شفا جرف هار الكبيرة الأمن من مكر الله. ولكم نراها هذه الكبيرة في حياتنا اليومية، بحيث يظن المرء بأنه من أفضل المسلمين، وأنه يستحق أن يدخل الجنة بعمله، ويستحق أيضا النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه. فنسمعه يكرر ويردد الدين المعاملة، فيظن بأنه من أحسن الناس خلقا في معاملاته مع الآخرين، وربما يكون واثقا من أنه من أهل الجنة لأنه يظن أن الله تعالى يحبه، ولذا بسط له الدنيا، لذلك يكون متأكدا من دخوله الجنة، ويصدق فيه قول الله تعالى: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ويقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، في هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله؟ قال: لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. وبالتالي ينبغي على العبد أن يستغفر الله تعالى بعد كل عبادة، وأن يسأل الله القبول، فحذار من أن يظن الإنسان أن عمله أهل للقبول، بل فيه من الشوائب والعيوب ما لو لم يتجلى الله تعالى عليه بجبر الأخطاء والزلل لم يقبل. قال تعالى في كتابه العزيز: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف
0: إسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.
3: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. صدق الله. في بداية هذه الكلمة أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، ربنا العظيم الرحيم الكريم، ولي المؤمنين ونصير المستضعفين، بالحمد والشكر على ما من به من انتصارات عظيمة لشعبنا العزيز في التصدي للعدوان الظالم السعودي الذي هو بإشراف أمريكي في إطار التصعيد في هذه المرحلة. وما تحقق من انتصارات هو بفضل الله سبحانه وتعالى وبعونه لشعبنا العزيز في إطار قضيته العادلة وموقفه الحق ومظلوميته الواضحة. كما أتوجه بالتهاني والتبريك لشعبنا العزيز على هذه الانتصارات العظيمة والمهمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشهداء ويرفع درجاتهم وأن يشفي الجرحى وأن يوفق ويسدد ويكتب أجر الإخوة المجاهدين القوات المسلحة التي قامت بهذا الدور مسنودة بالتعبئة العامة في إطار الموقف الحق والقضية العادلة. شعبنا العزيز هو يتصدى لعدوان قائم عليه مع حصار جائر. هذا العدوان والحصار استمر على مدى 12 عاما، نحن في العام 12. ينفذ هذا العدوان العدو السعودي المعتدي الظالم الغاشم بإشراف أمريكي ودفع صهيوني وبدون حق وبدون مبرر. مررنا بخفض التصعيد في إطار السنوات الماضية منذ العام 2022، ولكن خلال كل هذه المدة الزمنية من مرحلة خفض التصعيد لم يتجه النظام السعودي اتجاها جادا وصادقا نحو السلام، ولم يعد النظر في سياساته العدوانية ضد شعبنا العزيز، بل جعل من مرحلة خفض التصعيد فرصة يشدد فيها من إجراءاته التعسفية في الحصار هو ومن يقف خلفه، ويبني فيها التشكيلات العسكرية التكفيرية التي يهدف من خلالها إلى إبادة شعبنا، وكذلك عامل على خلخلة الوضع الداخلي، وسعى للوصول بالوضع في بلدنا إلى الانهيار على كل المستويات. المشكلة هي في هذا التوجه العدواني للسعودي الذي يصر عليه تجاه شعبنا العزيز، فهو لا يقبل بأن تكون العلاقة ما بينه وبين شعبنا قائمة على مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل والقواسم المشتركة في العالم الإسلامي والمصالح المشتركة لأبناء منطقتنا بشكل عام، وإنما يصر أن تكون هذه العلاقة قائمة على التبعية والاستعباد والإذلال والمصادرة للحرية والاستقلال والكرامة والتحكم الكامل بشؤون هذا الشعب، والسعي لأن يكون هذا الشعب في حالة من الذلة والهوان والقهر والضعف والعجز والشتات، لأنه يتصور أن قوته واستقراره وتحقيقه لطموحاته في أن يكون وضع شعبنا بهذا الشكل، شعبا ضعيفا مستسلما مستعبدا مقهورا، تصادر حريته، يصادر استقلاله، وأن يكون شعبا مشتتا متفرقا إلى آخره. وهذه مشكلة كبيرة، يعني هي وراء أن يكون الوضع على ما هو عليه من توتر يصل تأثيره وصداه على مستوى واسع ويؤثر على الوضع والاستقرار، سواء بالنسبة لشعبنا أو بالنسبة لشعب الجزيرة العربية الوضع على المستوى العام. نحن بالنسبة لنا كشعب يمني في موقف الدفاع الضروري، لسنا من ابتدأ السعودي بالعدوان، لا في بداية العدوان في 26 مارس 2015، ولا في مرحلة التصعيد من جديد الذي ابتدأ بالقصف السعودي على مطار صنعاء. السعودي في كل المراحل هو المبتدئ بالعدوان بغير حق، بغير حق بكل ما تعني هذه الكلمة، يعني لا يمتلك أي مبرر مشروع يستند إليه فيما يفعله ضد شعبنا، حتى في قصفه لمطار صنعاء ليس له أي حق في ذلك إطلاقا، ولا في إصراره على الحصار الجائر الغشوم ضد شعبنا العزيز والحرمان لشعبنا من ثروته السيادية النفطية والغازية وغيرها، لا يمتلك السعودي أي حق في ذلك. لذلك شعبنا العزيز ليس هو من فتح المشكلة مع السعودي، وليس في موقف العدوان على السعودي، ولا هو من يسعى لإثارة المشاكل في المنطقة. شعبنا يواجه عدوانا عليه من معتد ظالم غاشم ليس له حق في عدوانه على هذا الشعب. هو في موقف الدفاع، شعبنا في موقف الدفاع المشروع بكل الاعتبارات الشرعية القرآنية الإسلامية الأخلاقية الإنسانية القانونية. ماذا يريد الآخرون منا حينما يحصل مثل هذا العدوان؟ بدءا بالعام 2015 هجمة إجرامية عدوانية ظالمة على شعبنا لاحتلال وطنه ولتدمير مقدراته ولقتل أبناء هذا الشعب ولارتكاب الجرائم واستعباد هذا الشعب بدون وجه حق، ثم ما تلا ذلك هو استمرار على تلك البداية الظالمة والغشومة. ولذلك شعبنا العزيز وفي الموقف الضروري الذي لا بد منه انطلاقا من حقوقه المشروعة وانطلاقا من هويته الإيمانية، لأنه شعب يتمسك بحريته لأنها من دينه، يتمسك بعزته لأنها من إيمانه، يتمسك بكرامته لأنها من إنسانيته، ولا يمكن أن يفرط في ذلك وأن يقبل بالاحتلال والخضوع والإذلال والقهر والاستعباد ومصادرة كل هذه الحقوق أبدا. شعبنا العزيز حينما اتجه للدفاع عن نفسه وعرضه وأرضه وشرفه وكرامته وحريته واستقلاله انطلق من انتمائه الإيماني وبمبادئه الإيمانية وقيمه وأخلاقه، هو يمن الإيمان والحكمة والقيم والشرف والأخلاق ومكارم الأخلاق. ولذلك كان الأداء القتالي في التصدي للعدوان على مدى 12 عاما كان الأداء القتالي مضبوطا دائما ومنضبطا بضوابط الأخلاق والقيم والمبادئ الإسلامية والإنسانية والأخلاقية وبشكل واضح. وكان التركيز بالنسبة للقصف إلى العمق السعودي دائما على القواعد العسكرية والجوية وبشكل أساسي، وكذلك الثروة النفطية باعتبارها مصدر التمويل الذي يعتمد عليه العدو السعودي في عدوانه على بلدنا. الضرع الحلوب الذي تذهب منه تريليونات الدولارات إلى أمريكا بريطانيا والدول الغربية في مقابل أبناء شعبنا المسلم وتدمير بلدنا الذي هو يمن الإيمان والحكمة. وتشهد كل المرحلة الماضية على هذا الأداء المنضبط بضوابط الأخلاق والقيم. حينما يكون هناك أبسط مقارنة بين ما نتج عن عمليات قواتنا المسلحة على مدى 12 عاما في دفاعها عن هذا البلد وتصديها للعدوان، وما نتج عن العدوان السعودي على بلدنا، ما الذي فعله المعتدي السعودي الظالم في بلدنا، وما الذي نتج عن عمليات القوات المسلحة في السعودية؟ المسألة واضحة بأبسط مقارنة. من هو المنضبط بالضوابط الأخلاقية؟ والشرعية والدينية والإنسانية وغير ذلك؟ فالمعتدي السعودي الذي يشن هذا العدوان على بلدنا استهدف في بلدنا كل شيء ولم يرعى أي حرمة على الإطلاق، لا حرمة النفوس والدماء التي انتهكها بشكل كامل، قتل آلاف الأطفال، وهي من أهم الحرمات. حياتهم، حياة أطفالنا، أطفال هذا الشعب المسلم، لها حرمتها عند الله سبحانه وتعالى، من أعظم الحرمات. قتل آلاف الأطفال، آلاف النساء، قتل المدنيين، قتل الناس في مساكنهم، استهدف المدن، الأحياء المزدحمة في المدن، الأسواق، لقتل الناس في إبادة جماعية، لقتل الناس في الطرقات. استهدف المجتمع اليمني والشعب اليمني في كل الأماكن، في الأسواق، في المساكن، في الطرقات، في المستشفيات، في المدارس، في كل مكان. استهدف المساجد، بيوت الله، لم يرعى حرمتها أبدا، ولم يقدر لها اعتبارها الشرعي وقدسيتها الإسلامية. أكثر من 2000 مسجد، من 2000 مسجد دمرها المعتدي السعودي في بلدنا، يعني عددا كبيرا جدا، من بينها مساجد أثرية في عمق بلدنا، ليست لا في جبهات ولا هناك التباس في الاستهداف لها. استهدف كل شيء، استهدف حتى مركز إيواء المكفوفين في صنعاء واستهدفهم بذلك، استهدف المقابر، المعالم الأثرية، كل شيء. على مستوى كذلك الاغتصاب، جرائم الاغتصاب، كم ظهرت من جرائم اغتصاب في مناطق قام باحتلالها ضد أطفال وضد نساء، وجرائم التعذيب، وجرائم التعامل الوحشي الإجرامي مع الأسرى وغير ذلك، جرائم كثيرة جدا. كل أنواع الجرائم البشعة التي هي بالإجماع العالمي تعتبر جرائم وتصنف بأنها من الجرائم، ارتكبها العدو السعودي في عدوانه على بلدنا، وبشكل كبير وممنهج ومستمر وكسياسة ثابتة، لم تكن مجرد يعني حالات فردية أو مواقف محدودة أو أحداث نادرة، بل سياسة ثابتة اعتمد على الجريمة كوسيلة في الاستهداف لشعبنا العزيز، وفي محاولة الإخضاع لشعبنا والوصول به إلى الاستسلام. وهذه مسألة واضحة، نحن حينما نقول مثل هذا الكلام نمتلك الدلائل، الوثائق، سواء فيما تم نشره خلال السنوات الماضية أو ما لم يتم نشره إلى الآن. الوثائق التي وثقت تلك الجرائم بالفيديو وتم نشر الكثير منها، أو باعتراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي اعترفت بهذه الحقائق على المستوى العام، وإن لم تلحظ حجم التفاصيل ومستوى ما حدث، لكن على المستوى العام هناك اعترافات دولية من منظمات ومؤسسات بحجم الإجرام أو توصيف هذا الإجرام السعودي وبأنواعه ضد بلدنا. على مستوى الحصار لشعبنا العزيز واستهدافه في معيشته، حصار خانق على مدى 12 عاما، ولا تزال مشكلة الحصار هي من أبرز المشاكل ما بيننا وبين العدو المعتدي السعودي، لأنه يصر على إغلاق المطارات، على وضع القيود الجائرة الباطلة على التجارة الواردة، البضائع المستوردة. وهناك اعترافات بهذه الحقيقة من الأمم المتحدة، من مبعوثيها الدوليين، من مندوبيها، من جهات دولية يعترفون بأن العدو المعتدي السعودي وظف الإجراءات التعسفية التي تستهدف شعبنا العزيز في معيشته ضمن عدوانه على بلدنا، فيما استهدف به سواء الوارد التجاري الذي يعتمد عليه شعبنا إلى حد كبير في الحصول على أكثر المواد الغذائية والمتطلبات الإنسانية، كان شعبنا يعاني من سياسات في المراحل الماضية وصلته إلى درجة الاعتماد على الاستيراد الخارجي لمعظم متطلبات حياته، ثم تضرر بفعل هذه القيود والإجراءات التعسفية، وأصبح يعاني على مدى 12 عاما في أن يصل إليه الغذاء، في أن يصل إليه الدواء. وهناك الآن معاناة كبيرة جدا في الحصول على الأدوية، حتى لمرض السرطان، لمرض الأمراض المزمنة، وهناك إحصائيات معلنة عن هذا الأمر. الحصار كذلك، ظلم الحرمان من الثروة السيادية النفطية والغازية، وحرمان الموظفين في المؤسسات العامة من الحصول على المرتبات التي كان مصدرها الأساس هو عائدات النفط والغاز، وكذلك الخدمات العامة، وشعبنا يتضرر بذلك تضررا كبيرا جدا ويعاني معاناة رهيبة من ذلك. فالعدو السعودي يصر على الاستمرار في الحصار والاستمرار في مضايقته لشعبنا، ثم اتجه إلى التصعيد، ومع ذلك كان جزءا أساسيا من عدوانه على شعبنا العزيز هو العدوان بالدعايات الباطلة والافتراءات الرهيبة والبشعة التي يهدف منها إلى تشويه شعبنا العزيز. وهذا من أهم أهدافه التي يسعى لها، التشويه للشعب اليمني، يعمل على ذلك بكل ما يستطيع ويسخر في ذلك إمكاناته الإعلامية والدعائية، ولتبرير جرائمه ضد هذا الشعب من خلال تلك الدعايات الباطلة والافتراءات الرهيبة، يحاول أن يبرر ما يفعله ضد هذا الشعب، ما يرتكبه من جرائم بحق هذا الشعب، وأيضا يهدف من خلال ذلك إلى تحريض الآخرين بحسب العناوين التي يطلقها في افتراءاته. فهو يسعى إلى أن يجلب معه الآخرين ليشاركوه في إجرامه ضد هذا الشعب وعدوانه على هذا الشعب. واستمر على ذلك منذ اليوم الأول في عدوانه على شعبنا العزيز. كان من أبشع بهتانه وأفضع وأقبح أكاذيبه وافتراءاته البهتان العظيم على شعبنا اليمني وعلى قواته المسلحة بالاستهداف لمكة المكرمة. ومع أنها كذبة كبرى وقبيحة وشنيعة للغاية، وبهتان عظيم مكشوف، لكنه كررها هذه المرة ويسعى لأن تلقى بعض الرواج عند الذين اعتاد منهم أن يتلقفوا منه أكاذيبه بالتبني لها والإدانات عليها مقابل المكاسب والروابط السياسية والمصالح الاقتصادية والمادية. هو في السابق أطلق هذه الكذبة ولم تلقى أي رواج، لأنها معلوم أنها باطلة، من المعلوم بطلانها، كذبة كبيرة مكشوفة مفضوحة لا يمكن أن يتقبلها أي عاقل في العالم الإسلامي، أي إنسان مسلم ينتمي للإسلام بصدق، يحترم انتماءه للإسلام، لا يمكن أن يقبل على يمن الإيمان، الشعب اليمني الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: الإيمان يمان والحكمة يمانية. لا يمكن فعلا لأي مسلم في العالم يحترم انتماءه للإسلام أن يقبل على شعب شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأنه يمن الإيمان بمثل هذا البهتان السعودي الذي هو إفك وزور وبهتان عظيم. من سمعه من المسلمين ينبغي له أن يسبح الله وأن يقول: سبحانك، هذا بهتان عظيم. وإخفاقاته في الميدان، وعن كذلك المواقف الدولية التي لها حساباتها

0: بواضح، لكن هذا لم يكفي السعودي، لم يكفي النظام السعودي، هو يريد من الآخرين أن يدخلوا في حرب مباشرة على المستوى الدولي والإقليمي، وأن يتعاونوا معه في عدوانه على شعبنا العزيز بشكل حرب مباشرة وشاملة تدخل فيها كل الأطراف الدولية والإقليمية. هذا ما يسعى له بنظرته العدوانية وبشعوره بالفشل حينما يدخل بهذا المستوى المحدود من الدور الدولي والإقليمي في المشاركة العسكرية. لكن دور مؤكد، دور أمريكي إسرائيلي بريطاني غربي وحتى إقليمي من بعض الدول، ولكنه في هذا المستوى المحدود الذي لم يكفيه.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، كنا معكم في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين الفضائية. عودة بكم الآن لمتابعة برامجنا كالمعتاد.

0: ولو
1: من هنا
2: من هنا وأعرف ما دربي وما هدفي
1: وراية التوحيد أعلي
3: وراية التوحيد
4: راية الحق بالعالي ارفعوها
1: وللمستقبل قد مضي
2: وللمستقبل قد مضي علي
5: علي علي
6: خلي عدوك يولي
1: معكم فهذه أيادينا.

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله، اليوم حنجاوب على سؤال هو الأهم والأخطر والأكثر انتشارا في عالمنا نحن الكبار عن أبنائنا، سواء كنا والدين أو كنا معلمين أو معلمات أو أساتذة الجامعات أو أي عالم كبار مسؤول عن تربية عالم صغار، سواء كان أطفال أو كانوا يافعين أو مراهقين. السؤال: إيش لازم يكون في ابني مهارات، أشياء، تولز، أدوات يملكها ابني حتى يسير أكثر وأكثر في طريق النجاح والتميز؟ ويجوا الغرب حكوها وسموها مهارات الحياة، وهذا تسمية الحديثة، لكنها موجودة قبل 1400 عام وطبقها محمد صلى الله عليه وسلم، والأحاديث عليها كثيرة. هي المهم ست مهارات. يا ريت إحنا الأباء والأمهات والمعلمين

0: ومعلمات نحطها نكتبها على ورقة وأطبق وأقيم وأقدر من 5 لكل مهارة، من 5 قديش ابني شاطر فيها، سواء كان عمره من 2 فما فوق، وأعرف أنه في اختلاف بالمراحل النمائية، أغلب الأباء والأمهات بحسوها بعرفوها والمعلمين والمعلمات. يا ترى شو الحياة، شو هي المهارات الحياتية الستة؟ المهارات هي اتصال وتواصل، حل مشكلات، اتخاذ قرار، إدارة وقت، تفكير ناقد، وعمل جماعي. هاي المهارات الحياتية الستة اللي حكت منظمات الأمم المتحدة كلامها صحيح، إنه ليس هناك مشكلة في العالم أجمع إلا بسبب فقدان إحدى هاي المهارات أو أكثر. يعني أعطيكم مثال صغير، أنا قعدت مع تشرفت مع آلاف الحالات الاستشارية مع الأسر، أزواج وزوجات وأبناء مع والديهم وهكذا، بشوف دائما بتيجي الزوجة بتشكي مثلا أنا عندي مشكلة بزوجي إلى آخره. طب شو المشكلة؟ لما نروح لأصل المشكلة منلاقيها عند زوجها مشكلة، أو عندها هي مشكلة بفقدان أحد مهارات الحياة، يا إما مثلا ما بيعرف يحكي معها، بيحكي معها بعصبية، أو مش عارف يتعامل مع أهلها، أو مش عارف يتعامل مع أبنائه، ففي مشكلة عنده أو عندها بالاتصال والتواصل. بعض الأزواج أو الزوجات بيشكوا من مشكلات بأنه زوجي يا زلمة بأجل بأجل بأجل، بدنا نشتري بيت، بدنا نرحل من البيت، طب بدنا نسافر، طب بدنا نقول لأولاد المدرسة مدرسة، بكرة بكرة. هاي عنده مشكلة بمهارة حياتية ذكرناها، اتخاذ القرار، فلازم تنحل. أغلب مشاكلنا مثلا مع أبنائنا اليافعين وبناتنا اليافعات اللي هي من 10 سنوات وفوق، بالذات بفترة الإجازات الشتوية والصيفية والآخرية الأسبوعية، هي مشكلة فقدان مهارة إدارة الوقت. بنام بساعات الصباح وبسهر حتى وقت متأخر، ومشكلات بإدارة الوقت. إذن قس على كل مشكلات العالم، حتى المشكلات على مستوى أسر أو عائلات أو أكبر من ذلك، هي بسبب فقدان مهارة أو أكثر من مهارة الحياة. بالمقابل كل إنسان ناجح مميز قادر متقن، ليش؟ عنده إبداع بمهارات الحياة، أو عنده إبداع بمجموعة منهم، لكن مش فاقد المجموعات الأخرى. الفنانين، الرياضيين، الممثلين، الكوميديين، المشايخ المميزين، بنلاقي أنه في تميز عندهم بالمهارات الحياتية الستة. موضوع في غاية الأهمية نبدأ ننتبه له ونشوفه ونتقنه ونقيمه عند أولادنا، المهارات الحياتية الستة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير،
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء،
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين،
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير،
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير،
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير،
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: من حولنا تدل على خالق عظيم. كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى.

0: تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.
1: خلق السماء الجزء الأول.

0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله، والذي نقدم لكم فيه حلقات علمية من زاوية شرعية.
1: مستمعين الأكارم، نحن على موعد اليوم بإذن الله تعالى للحديث عن خلق السماء، للوقوف على ما في السماء من دلائل ناطقة تؤكد عظمة الخالق سبحانه وتعالى.
0: وردت في القرآن الكريم كلمة السماء مفردة هكذا 120 مرة، بينما وردت كلمة السماوات جمعا 190 مرة.
1: كلمة السماء تختلف معانيها في القرآن الكريم من موضع لآخر بحسب سياقها، فمعناها مثلا في الحياة الدنيا غير معانيها بين يدي يوم القيامة.
0: ومن يتأمل خلق السماء وما فيها من نجوم وكواكب تدور في مداراتها في حركة دائبة، وما يترتب على ذلك من تعاقب الليل والنهار، وكذلك من يتأمل ما ينزل من السماء من ماء عذب يؤثر في جميع المخلوقات الحية، يجد في ذلك آيات عظيمة لكل ذي عقل يتفكر به في صنع الله الذي أتقن كل شيء.

0: ومنذ فجر البشرية الأول والناس مأخوذون منبهرون بما يرونه فوق رؤوسهم من سماء مرفوعة بلا عمد تزينها النجوم اللامعة في الليل وتملأ الشمس جوانبها بالضوء خلال النهار وتتكون فيها السحب وتتشكل وتتحرك حتى يأمرها الله بإنزال ما فيها من ماء عذب يجدد بفضل الله تعالى الحياة ويغيث المخلوقات.
1: وقد جذبت عمارة السماء عقول البشر منذ الأزل وجعلتهم يتفكرون في خلق الله تعالى في تعظيم وإجلال.

وأبرز ما لفت عقول البشر في السماء بعد النجوم والكواكب هو الماء الذي ينهمر من أقطارها عندما يريد الله تعالى ذلك ليغيث به البلاد والعباد، وبدونه يموت الإنسان والحيوان والنبات.

في الليالي الصافية تبدو السماء مزينة بزينة النجوم والكواكب، ويرشدنا الله تبارك وتعالى إلى النظر في بديع آياته، ويحثنا على التفكر في عظيم مخلوقاته، ولا سيما العالم العلوي في بناء سمائه والتئامها وارتفاع سمكها وكيف سواها، وإلى حسن نجومها ودقة سير كواكبها وأفلاكها وظلمة ليلها ونور نهارها.

0: السماء ومبناها؟ قال المفسرون إنما هنا مصدرية أي والسماء وبنائها، لأن السماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتها وغير ذلك مما هو من آيات الله فيها، وكذلك بناؤها بناء محكم، كما قال الله تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
1: إخوتنا الكرام، وكما حدثنا القرآن الكريم عن السماء وجمال نجومها وتماسك بنيانها وروعة عمارتها، فقد حدثنا عنها أيضا كمصدر للعذاب والانتقام من الكفار المعاندين.
2: وتتنوع صنوف العذاب النازل من السماء على هؤلاء الكافرين المعاندين من الصيب والرجز والكسف والحسبان والآيات القاهرات.
1: فالصيب هو المطر الذي ينهمر بقوة وغزارة من السماء في حار ظلمات، والرجز هو العذاب والغضب، وقيل هو الطاعون. وصدق الله تعالى حيث قال:
3: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

والحسبان هي مرام تقذف وترمى من السماء، واحدها حسبانة، والحسبانة هي الصاعقة، وقيل الحسبانة هي السحابة.

مستمعين الأعزاء، هكذا ينتهي وقتنا معكم في هذه الحلقة. نترككم في رعاية الله تعالى وحفظه، على وعد بلقاء قريب بإذن الله تعالى، وحلقة قادمة نستكمل فيها قصة خلق السماء. نترككم في حفظ الله تعالى ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تأمل في الحياة تزيد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في مرويات الحب. هذا الحديث الذي سنسمعه وهذه الرواية التي سيرويها المسور ابن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه. وقبل أن أدخل في هذا الحديث، دعوني أقدم مقدمة يسيرة وأقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لقبه قبل البعثة والنبوة الصادق الأمين، جاءه الصادق الأمين، ينقلون كلامه يقولون قال الصادق الأمين. وبعد الإسلام كما قال عبد الله بن مسعود، أخبرني أو سمعت من الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يتكلم مع الناس دخل عليهم من هذا الباب: يا أيها الناس، لو أخبرتكم بأن وراء هذا الجبل جيش يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. يعني كان عليه الصلاة والسلام من أهل الصدق ومشهور بذلك عليه الصلاة والسلام. وبعد النبوة والرسالة ما زالت أخبار الصدق والحث على الصدق تتوالى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لأمته: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يقول المسور ابن مخرمة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الحديث إلي أصدقه. أحب الحديث إلي أصدقه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يروي الحديث وهو صادق، ويحب أن يسمع الحديث من غيره والمتحدث صادق، لأن الصدق تعتبر سمة من سمات أهل الإسلام، والصدق تعتبر صفة من صفات المؤمنين. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك تميزت هذه الشريعة بالدعوة إلى الصدق وبالحث على الالتزام بالصدق، ونهت عن الكذب أو أن تروي كذب أو أن تنقل الكذب، فإن كل ذلك من المحرم في شريعة الله سبحانه وتعالى. إذن الصدق يجعل ما بينك وبين الآخرين الثقة، والصدق يجعل فيما بينك وبين الآخرين الإحقاق الحق، وكذلك الاستماع للحق، وكذلك إعطاء الثقة في الحديث عند نقل ما سمع منك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع، فرب مبلغ أو عام سامع. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان عليه أن يتحرى الصدق وأن يسمع الصدق وأن ينقل الصدق، فإن ذلك أثبت بل وأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. وإذا خلت العلاقات من الصدق أصبح بين الناس عدم الثقة، وأصبح ما ينقل بين الناس شيء في الحقيقة يعتبر من الأشياء العظيمة التي تجعل الإنسان قد يشكك في الأعراض ويشكك في الذمم، بل ويشك حتى في الدين، لأن الذي نقل هذا الشيء ونقل هذا العلم ليس بصادق. ولذلك غيظ الله عز وجل في الأمة رجالا محققين عرفوا الصدق من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وممن رواه، وكذلك ميزوا للأمة أحاديث الكذب ومن افترى على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الكذب عليه، فالكذب عليه ليس ككذب على أحد. وكذلك من نقل حديثا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحد الكذابين، فالحذر أحب الحديث وأحب الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصدقه، فليكن كذلك أحب الكلام إليك
أصدقه هذا، وصلى الله وسلم على محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج أعمال يحبها الله عز وجل مع الدكتور خالد السلطان. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

نلتقي بكم دائما دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة مع النبي عليه الصلاة والسلام هو كيفية تعامل النبي مع من يشتاق إليه عليه الصلاة والسلام. في بداية الدعوة في المدينة كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مفهوش منبر، فكان سيدنا محمد يقف إلى جنب جذع نخلة. هذا الجذع كان بيسند عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كتر عدد الصحابة قيل لرسول الله: هل نبني لك منبرا حتى يراك الناس ويسمعك الناس؟ فبنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، ثلاث سلالم كده. فقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمع للجذع صوت أنين. الجذع بيعيط لأن النبي ما بقاش يسند عليه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره واحتضن هذا الجذع الذي حن إلى رسول الله، فسكن الجذع بعد أن قال له: أسكن، إن تشأ غرستك في الجنة فيأكل منك الصالحون. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدفن هذا الجذع اللي كان بيبكي، يدفنه في المسجد النبوي. ومكانه معروف دلوقتي، لما تروح اسأل أهل المدينة عن مكان دفن جذع النبي عليه الصلاة والسلام. خلصت القصة لكنها مليئة بالكنوز. الكنز الأولاني تجاوب النبي عليه الصلاة والسلام مع مشاعر جذع خشب حن وشتاء لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا جماعة، الخشب بيحب النبي، الطوب بيحب النبي، النخل بيحب النبي، السماء بتحب النبي. بل مش هقولك بيحبوا النبي، ده بيحبوا المؤمنين. لما فرعون مات ربنا في القرآن قال: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال ابن عباس: فكما أن السماء والأرض لا تبكي على الفاجر أو الكافر، فإنهما يبكيان على موت المؤمن. ما بالك هذا الجذع اللي حن عشان سيدنا محمد سابه وبقى بيخطب على المنبر: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. مش كل الناس ساجدة بين يدي الله أو مشتاقة لرسول الله. كل

0: أن تشتاقوا إليه. فإذا كنت عايز تحن وتشتاق لسيدنا محمد اقرأ عنه كتير، اقرأ سيرته لو كنت عمرك ما قريتها أو اسمعها من حد من علمائنا وأساتذتنا. صلي على النبي كتير عليه الصلاة والسلام عشان دايما يبقى على لسانك وقلبك. لو تقدر تطلع تعمل عمرة أو تحج وتزور النبي عليه الصلاة والسلام وتشوف المكان اللي كان عايش فيه وتسلم عليه أمام قبره الشريف، صدقني كثرة الصلاة على النبي وكثرة القراءة والسماع عنه وزيارته هتخليك متعلق بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حن زي ما الجذع حن لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا ياخد بأيدينا ونحلم بالنبي النهاردة يا رب. اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: من هنا انطلق،
1: من هنا انطلق. وأعرف ما دربي وما هدفي،
0: وراية التوحيد أعليني،
2: وراية التوحيد
3: راية الحق بالعالي ارفعوها.
0: وللمستقبل قد مضينا،
2: وللمستقبل قد مضينا.
4: علي علي خلي عدوك يولي
0: معكم فهذه

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هبة؟ يا هبة؟
2: أيوة يا وائل.
1: مالك؟ شكلك تعبان.
2: لا لا عادي، بدك أعمل لك عشاء؟
1: لا لا لا تعشيت، بس أنا بسألك إيش فيه؟
2: والله ما في حاجة.
1: هبة تكذبيش علي
2: بصراحة، كل يوم كل يوم نهيل مرت أخوك بتضلها تبهدل فيي وتزعق علي. والله أنا ما بعمل إشي غلط، بتقولي كنس الدار بكنسها، بتقولي إجلي بجلي، حتى بتقولي اغسلي الغسيل بغسله، وبطلع فوق من على السطح وبنشره لحالي، بالأخير بتضلها تزعق علي وتعايرني برجلي. طب مش حرام عليها؟
1: معلش يا هبة، معلش تحملي.
2: طب أنا لو كنتش بدي أضل أتحمل، أنا ماليش حد أشكيله، لا أبو ولا عم ولا حد.
1: طب حقك علي يا هبة، خلص. هي أصلا بتكون زعلانة مع جوزها فبتعصب عليك.
2: لا جوزها بيكونش في الدار.
1: طب معلش خلص، امسحيها بوجه المرة هذه.
2: ماشي ولا يهمك يا وائل.
1: بدك إشي أجيب لك؟
2: لا لا شكرا.
1: أي بس احكي، بدك إشي؟
2: والله ما بدي حاجة.
1: طب امسك.
2: إيش هدول؟
1: هذه 50 شيكل، خديها إلي.
2: لا لا لا مستحيل.
1: ولك شو مستحيل؟ ابن عمك أنا زي أخوك في الدار.
2: لا لا مش محتاجة مصاري، ما هيني باكل وبشرب.
1: بقول لك امسكي.
2: طيب ربنا ما يحرمنا منك يا رب.

0: قاعد معاها أخوك الفيلسوف.
1: ما هم الاثنين بليقوا على بعض، خليهم يتفلسفوا.
0: هي القصة فلسفة؟ والله ما أنت داري عن حالك.
1: ليش مش داري عن حالي؟ إيش يعني؟
0: أخوك هذا بتلاقيه قاعد بوشب فيها علي وعليك.
1: اتقي الله يا بنت الناس، أنت بتشك في كل الدنيا؟
0: أنا بشكش، أنا بفهم وعيني نقدة.
1: ما شاء الله لعنيكي، أخويا لا بوشب فيها ولا حاجة.
0: أنت بلسانك قلت لما كنتم مجتمعين مع بعض إنه هو واقف ضدكم.
1: مش قصة واقف ضدنا، أنت افهمتي غلط. أنا قلت لك كل الحلول اللي احنا حطناهم هو فندهم وقال هدول بيجيبوا فضيحة لنا، هاي اللي حكيته.
0: طيب طيب خليك نايم على روحك، والله غير بكرة هو وياه يطردونا من الدار.
1: حاضر يا نهيل، هيت أنا بمسك عصايا وبروح بضربهم التنين وبطردهم عشان أنت ترضي.
0: والله أنت الحل عندك دايما يا طخه يا اكسر مخه، بتفكرش بالمرة بتفكرش.
1: بفكرش أنا، لطخ يا نهيل أنا لطخ.
2: السلام عليكم. وعليكم السلام، صباح الخير بلبول.
3: هلا يا رجب. هلا رجب، فش زبالة والشارع نظيف، يلا الله يسهل عليك.
2: أبديش أنظف أنا، وأجيك موضوع ضروري.
3: أنت تبع مواضيع يا رجب، بدك قنيت بوزينة خدها والله يسهل عليك. مسامحك
2: بك طيش طبوزينة أنا، أنت متفكرني جاي بس حد بدي طبوزينة؟
3: طب ها ايش بدك يا رجب؟
2: بدي كوكا كولا.
3: اها طب ماشي، خد كوكا كولا وروح.
2: ما بديش كوكا كولا وبس.
3: وبعدين معك يا رجب، بدي اشوف الزباين انا، انهيني.
2: ما جاي اقول لك انه القاين وابو الاعدام كانوا اول امبارح ضلهم يطلعوا على السوبر ماركت تبعك ولفهم من ورا وضلهم يطلعوا.
3: مين؟
2: القاين وابو الاعدام.
3: وايش كانوا يعملوا؟
2: كانوا والله ما طلعوا السوبر ماركت تبعك وقعدوا يلفوا ويطلعوا.
3: يمكن كانوا مرقين من الشارع يا رجب.
2: بقول لك شفتهم قعدوا طول الوقت، وانا اروح الم الزباله وارجع، اروح وارجع وباش اكل واشرب واروح ارجع وهم قاعدين بيطلعوا.
3: بالك يا رجب، ايش بدهم؟
2: مش عارف، يمكن بدهم يفتحوا سوبر ماركت جنبك.
3: يفتحوا سوبر ماركت؟ طب هدول تبعين حبوب وتبعين مخدرات، ايش اللي بدهم اياه مني؟
2: يمكن بدهم يبيعوك مخدرات او اشي.
3: هو انا تبع مخدرات يا رجب؟
2: انا قلت لك انا ضلهم يطلعوا عليك انا وعلى سوبر ماركت تبعك، يمكن بدهم يفتحوا سوبر ماركت وفسدوا عليك، دير بالك.
3: ماشي يا رجب ماشي، خد الكوكا كولا والله يسهل عليك.
2: اخذ غنيتين؟
3: غنية واحدة خد.
2: طيب ماشي، انا قادر. ترى بدك اشي مني؟
3: لما بدي اياك بقول لك.
2: السلام عليكم، جود مورنينج بويز.
3: القرن وابو الاعدام، يا ترى ايش بدهم هدول؟ معقول هذا رجب اهبل وبخبص من عنده؟ صح انه هو على البركه، بس الولد صريح. هم هدول تبعين المخدرات والحبوب، اذا ما كانش معاهم مصاري بفكروا بالسرقه، ولا كيف بدهم يجيبوا الحبوب؟ والله عفارم عليك يا رجب، أنا لازم أخذ بالي.
4: يا رجب رجب.
2: أيوة بالنسر. أيوة مالك؟
4: مالك يا حبيبي في الشارع الحمار الطالع؟ الساعة صارت 9.
2: ما أنا وقعت وأنا بنزل من التخت، لا رقبتي صارت تجوعني.
4: أنت شكلك بدك تتحجج وبتكش تشتغل. اسمعني يا رجب، ما اشتغلتش العروس بتروح منك وبتطير، فاهم؟
2: ما كيف بدها تطير؟ ركبوا لها جناحين وصير زنانة.
4: يا بني آدم بتطير يعني بتتجوزش، يعني بتضلك انت والحمار مع بعض.
2: ايش عملك؟ وقعت ورجلي بتجوعني، ايش بدي اسوي لك؟
4: معلش معلش يا رجب، اضغط على نفسك وقوم اشتغل يلا.
2: ما بدي اشتغل، بالعافية بجيبك 30 شيكل.
4: لا يا رجب، 70 شيكل مسكرات، واضح؟
2: ما وين بدي اجيب 70 شيكل وانا رجلي بتجوعني؟ بقدرش اشيل الزباله او اضلني اروح اكب فيها اخر الدنيا.
4: ايش ايش ايش قلت يا رجب؟ انت قلت لي ركبتك بتجعك؟
2: وقعت عليها.
4: هلقيت عرفت السر، ركبتك بتجعك مش من الوقعة تبعت التخت.
2: لا انا وقعت لقيت وانا كنت نايم، كنت احلى من قاعد انا بسوق. لا وقعت.
4: لا يا رجب يا حبيب الله يرضى عليك، ركبتك بتجعك من الزلم اللي دهسك، فاكره؟
2: فاكره بس هو ما كانش نايم عندي هان جنب الحمار، أخوت لحالي.
4: ييه ولك يا غبي لما دهسك على الأسفل،
2: ما هو ما دهسنيت وخبط الكارة وانا عملت حالها اللي جبت جوعني وانكحتت من المسمار تبع الكارة.
4: ولك يا كارة افهم واسمع.
2: طب ما انا قاعد بسمع، ما انت قاعد بزعق علي. ها ها
4: هلقيت زي الطلق، تسحب حالك بتروح عليه على طول، بتقول له رجلي بتجعني، يا بتعطيني 100 شيكل يا بروح ابلغ عندك الشرطه.
2: وفي الاخير اقول له ما هو كسب اخوي قال لي هيك،
4: ولا خلي خلك ان شاء الله. ايش تقول له اخوي؟ عشان مصلحتك بتكش تتجوز بلاش، انت حر.
2: لا بدي اتجوز، كان بدي اتجوز بدي اجيب فدعوس واجيب دحيه كمان.
4: الدحيه بدها مصاري والفدعوس بده مصاري كمان. على طول بتروح عليه وبتكدح لك منه 100 شيكل وبتروح تكمل شغلك، بتأمل لك 30 40 50 شيكل وبدي آخر النهار تسلمني 150 شيكل عشان أكون مجهز لك صحن العدس وصحن البصل. يلا حبيبي يا رجل.
2: طيب بدك تجيب لي شخص مو لحمة؟
4: ولك قلت لك مليون مرة اللحمة بتعمل لك تصلب في الشرايين.
2: طيب خلاص أنا بديش يصير عندي صليب في الشرايين.
4: أنت هيك لوز يعني يرضيك انه بكره العروس لما نجيبها تضلها تحكي لي رجب عنده تصلب في الشرايين؟
2: وفيش عندي تصلب في الشرايين، عمريش عطست ولا قحيت انا.
4: لا يا رجب، القحة والعطس مش تصلب، التصلب اشي تاني.
2: خلاص بديش هي، قلت بروح بجيب لي 100 شيكل وبشتغل ب 50 شيكل وبعطيك اياهن عشان ما يصيرش عندي تصلب وضلني اكل عدس.
4: عارف احيانا بكتشف انه انت اشطر واذكى مني يا رجب.
2: ما بفهم، احيانا بجي بقولك انت لطخ بس بخاف.
4: لا يا رجل بهمش، الله اكبر قولها، المهم بتسلمني 150 شيكل.
2: ماشي ولا همك.

0: يا تايسون، قلت انك بدك اياني، ايش فيه؟
1: بخصوص مصنع النايلون.
0: ماله؟
1: المسؤول على التبكيت نزلته على المخازن وحطيت واحد بداله، والبشتغل في الفرن نقلته وديته على التصفيق وجبت واحد بداله.
0: طيب ليش كل هالخربطة يا تايسون؟
1: اللي كان يشتغل على التبكيت كان يحرض العمال ضدنا، واللي بيشتغل على الفرن بيشتغل ساعة وبيقعد يدخن ساعة، ولو بدك تحسب ساعات الشغل تبعونه بيجوش نص يوم. ولما انحسبت قديش احنا بنشتغل ساعات وبننتج فيهم، لقيت اللي قبله كان ينتج اكتر.
0: شايف يا اخوي، شايف يا اخوي لما تحط مخك في الشغل؟ هلقيت انت لو مش داير بالك كان خرب الشغل، كان هلقيت احنا في مخاسر. هيك انا بدي اياك يا تايسون.
1: ولا يهمك يا اخوي ولا يهمك.
0: اسمع تايسون، انا بدي اطلع، بامكانك انك تقعد هان في المكتب تبعي وتدير بالك على الشغل.
1: حاضر يا اخوي.
0: الله يرضى عليك.
2: افتح الباب بقولي، افتح الباب اليوم، افتح الباب بقولي.
0: ايش هذا صوت ازعاج؟ مين اللي بزعاج؟
1: استنى اشوف مين.
2: افتح الباب بقول لك، بدي اعبر يعني بدي اعبر، ولا غير اجيب لكم البوليس.
1: هي هي ايش بدك؟
2: وين له جب؟ صاحب الجب هذا وينه؟
1: انت ايش بدك؟
2: مين صاحب الجب هذا؟ ايش اسمه؟
1: وايش بدك في اسمه؟
2: انا عايز، هو موضوع ضروري بينه وبينه، ما كاش دخل انت.
1: طب خد حمارك واطلع برا احسن لك، لحسن امسكك واحبسك انت وحمارك جوا.
2: ايه تحبسني وانت عامل حالك شرطة بوليس؟ يا وين وين يا صاحب الجب؟
0: ايش في يا تايسون؟ ايش في؟ مين هذا؟
1: انا عارف يا راجل، هذا واحد جاي رامي دمه علينا هو والحمار تبعه. اطلع برا ولا اطلع برا.
2: بديش اطلع برا. هيا انت، انت تعال تعال.
0: هو انت؟ ايش اسمك انت؟ رجب، رجب صح؟
2: صحيح رجب، انا رجب. وحياتي راح اجيب لك البوليس، خلي يعمل لك اعدام وانتحار، وبعد شوي يعملوا لك اربع غرز في ايدك.
0: ايش بدك؟ طيب ايش بدك؟
2: ايش بدي؟ بدور على الشرطة بلغ عليك عشان انت دهستني.
0: ولا انت شكلك نصاب، يوم تجيب محك في الكرة تبعتك اصلا ما صابك، وعملت حالك ميت واعطيتك 100 شيكل وقلت لك روح. ايش بدك هلقيت؟ ايش بدك؟
2: بدي 100 شيكل هلقيت، بروح اشتري دواء لرجلي، رجلي بتجعني معاه مغص، عدي متت انا، عدي متت، عدي صابت انا.
0: رجلك معاها ايش يروح امك؟
2: معاها مغص، انا بتجعني لما دهستني بالسيارة.
0: قلت لك 100 مرة السيارة ما سابت الكاش.
1: انت يا اخويا قاعد بتحكي معاه؟ يا زلمة سيبني اطرده. روح روح ولا انت وقرفك روح.
2: بديش اروح، انت ما قدتك الحياط، او بجيب لك الشرطة بعدين تحبسوك عمرك انتحار وتموت شرطك فوق بنص عينك. هاي بقول لك
0: سيبه يا تايسون، سيبه. من الاخر يا رجب ايش بدك؟
2: بدي 100 شيكل، بدي اروح اتعالج.
0: انت هلقيت يا حبيبي كل ما راسك يجعك رجلك بتجعك، بدك تيجي تاخذ منه مصاري؟
2: بدي اخذ منك مصاري.
0: ليش يا حبيبي؟ حد قال لك ان انا بنك مسجل باسم ابوك؟
2: مش انت دهستني؟
0: ولا انا ما صرتك بقول لك هاي ثاني مره.
2: ما بدي وحياتك اروح للشرطه والبوليس، وخليهم يسجلوا لك انتحار في قلب السجن، وخليهم يضلك تصيح ويجيك المحامي في المحكمه وضلك تقول انا بريء انا بريء انا بريء. وحياه الله، يا رجلي، يا رجلي، عدي متعب.
1: بشوفه قاعد بتفعفل هذا يا زلمه، بلاش يموت عن جد يا اخوي.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل. روح يا تايسون جيب لي من المكتب 20 شيكل واعطيهم خليه يروح. يلا قوم قوم.
2: بقوم اسعى 20 شيكل انا، 100 شيكل انا، بدهم يقصوا لي اياها في تركيا رجلي. بدي 100 شيكل، مليون نيره، والله زي ما جبت الغلا اروح القيطها على الشرطه.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل. بقول لك روح روح. روح يا تايسون ايش بتعمل؟ اطلع جيب له 20 شيكل يا زلمه.
1: هاي معايا 20 شيكل.
0: هات خد يلا مشي.
2: باخدش 20 شيكل بقول لك، باخدش 20 شيكل. وحياه الله على الشرطه قوم دهسني وراح وداني على الدكتور تبعه، ما رضيش يودينا على المستشفى عشان ما يسجلوش عليه وينحبس.
1: نازك يا اخوي، بشوف العمال بلشوا يتفرجوا علينا من الشبابيك والغرف.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل عليك يا شيخ، فضحتنا. خد هاي 100 زفت على راسك.
2: ايوه زي هيك.
0: بس مره تانية اذا رجلك عتبت المصنع والله لكسر لك اياها.
2: وانت اذا بدك تكسرها بس تدفع 500 شيكل من على العمر كله هيته. امشي.
3: مالك ملحفة وقاعدة؟
4: رجلي بتنجح علي مش قادرة اقوم.
3: بتنجح عليكي ولا دلع؟
4: وليش تدلع؟
3: اسمع يا هبة، عارفاكي كويس أنا، انت حية من تحت تبن.
4: انت عمرك في حياتك ما حكيتيلي كلمة حلوة، أنا إيش عملالك؟
3: والله يا عرجة بتعرف تردي كمان.
4: لو سمحتي تحكي ليش عرجة؟
3: يكون بتفكري حالك طبيعية وبتمشي زي الناس، عرجة ونص. انت
4: بتعيبي خلقة الله، الله خلقني زي هيك، ايش عمل لك؟ تاني اشي انا مش عرجة، رجلي الشمال اكثر من رجلي اليمين باربع سنتي.
3: وهذا ايش اسمه؟
4: اقول لك انا مش عرجة، انا مشلولة، ايش بدك مني؟
3: ايوة هيك باني على حقيقتك باني، قبل ما كنتش ترفعي عينك في وجهي، اليوم بشوفك بتحكي اشكال والوان.
4: من يوم ما وعيت على حالي وانا عندكم في الدار وانا عايش عيش العبيد، لا بدك اياني احكي ولا بدك اياني اشكي، ايش بدك مني اعمل؟ حرام يعني رجلي تجعني؟
3: ولك يا كذابة، انت رجلك بتجعك، انت بس بتقول هيك عشان ما تقوميش تشتغلي.
4: بديش اشتغل، ايش بدك؟
3: ايوه والله لا قولوا لا بدي، واشوف يا انا يا انت في هالدار.

0: قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.
1: هكذا مستمعينا تابعتم المسلسل الاجتماعي النصيب. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

ورجاء، قرع لأبواب السماء، وعبر الأثير صفاء. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء. نور

صلاة المغرب. أمسينا وأمسى الملك لله. حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب النار.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، نعطر أسماعنا بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كانت هذه تلاوة عطرة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: البيوع المنهي عنها، بيع النجس. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت أبي اشترى عبدا حجاما، فسألته فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. أخرجه البخاري. بيع الغرر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. أخرجه البخاري ومسلم. النجش في البيع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. أخرجه البخاري ومسلم. بيع المصراة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر. أخرجه مسلم. بيع الحاضر للباد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أخرجه مسلم. تلقي الركبان. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد. أخرجه البخاري ومسلم. المزابنة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. أخرجه البخاري ومسلم. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. أخرجه البخاري.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. الهناء في الحياة عبارة عن نسيج معقد تلتقي فيه أسباب كثيرة وخيوط كثيرة ومعان كثيرة ومعطيات كثيرة، وسيكون من الخطأ أن نعول على واحد منها. المال وحده لا يكفي لأن نكون سعداء، العلاقات الاجتماعية وحدها لا تكفي لأن نكون سعداء، الجاه وحده لا يكفي لأن نكون سعداء، الوظيفة العالية وحدها لا تكفي لأن نكون سعداء. في المقابل ليس هناك شيء بمفرده يحقق النجاح، لا الذكاء ولا العلم ولا التدريب ولا الفرصة، هذا بمفرده لا يحقق النجاح. أيضا في المقابل ليس هناك شيء بمفرده يؤدي إلى التعاسة، وليس هناك شيء بمفرده يؤدي إلى الإخفاق وإلى الفشل. هذا التصور يسعفنا جدا في عملية التعويض. فإذا كان الإنسان متوسط الذكاء فهذا لا يعني أنه لن يبدع، وإذا كان المال الذي لديه قليلا فهذا لا يعني أنه لن يعيش سعيدا، لا، يستطيع أن يعوض عن توسط ذكائه بالمعرفة المتعمقة، بالتدريب، بالحصول على شهادة ممتازة، بالتعلم في مكان ممتاز، بالعمل في مكان ممتاز، بتثقيفه لنفسه. ويستطيع الذي لم يؤت إلا القليل من المال يستطيع أن يعيش أيضا سعيدة من خلال الأصدقاء، من خلال علاقته بزوجته، بأولاده، بأبويه، بجيرانه. يستطيع الإنسان إذا كان عنده جانب أو وافد أو مورد من موارد السعادة، إذا كان فيه قلة فإنه يستطيع أن يعوض عن هذا المورد. إذن هناك شبكة من الأسباب تؤدي إلى النجاح أو إلى الفشل، إلى السعادة أو إلى التعاسة. فإذا فقدنا واحدا منها أو اثنين فهذا لا يعني أننا خسرنا المعركة، لا، الأفق مفتوح والتعويض دائما ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والحديث يرشد إلى أن توحيد الله وأداء فرائض الإسلام من صلاة وزكاة وصيام وحج سبب لدخول الجنة، كما فيه حث على التقرب إلى الله بنوافل الصوم والصدقة وصلاة قيام الليل، كما أشار إلى فضل الجهاد في حفظ الإسلام وإعلاء كلمة الله، ونبه إلى خطر اللسان والمؤاخذة على عمله، وأنه يورد النار بحصائده.

هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وبالإسلام دينا، وبالقرآن كتابا. ربنا آتنا من لدنك رحمة

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: في ظلال السيرة.

0: أيوب وانحطاط بن أخطب، طفلة بريئة من نسل هارون صلى الله عليه وسلم، اسمها صفية، تنعم بدلال استثنائي من والدها حيي بن أخطب وعمها، لكنهما أهملاها ذات يوم وكأنها لم تخلق. تقول: لم يكن من ولد أبي وعمي أحد أحب إليهما مني، لم ألقهما قط مع ولد لهما إلا أخذاني دونه. فلما قدم صلى الله عليه وسلم قباء، غدا إليه أبي وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلسين، فوالله ما جاءنا إلا مع مغيب الشمس، فجاءنا فاترين كسلانين ساقطين يمشيان الهوينا، فهششت إليهما كما كنت أصنع، فوالله ما نظر إلي واحد منهما. فسمعت عمي يقول لأبي: أهو هو؟ قال: نعم والله. قال: تعرفه بعينه وصفته؟ فقال: نعم والله. قال: فماذا في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بقيت. عاد إلى حصنهما ليتدارس الوضع، فقد باءت هجرات اليهود لمدن النخيل المدينة وهجر وخيبر بالفشل، بعد أن جعل الله خاتم النبيين من العرب بني إسماعيل لا من اليهود بني إسحاق. وعنصرية اليهود ترفض أن تكون النبوة في غيرهم، بل هي عنصرية حتى في مقام الألوهية. وخلاصتها أن الله واحد، لكنه إله لقبائل بني إسرائيل فقط. فاليهودي العنصري لن يؤمن بمحمد لأنه ليس منهم، فبقية القبائل والبشر أقل شأنا في نظرهم من اليهود الذين خرج منهم عشرات الأنبياء. لم يأبه صلى الله عليه وسلم لعناد يهود، بل عاد إلى بيت أبي أيوب الأنصاري المهذب الذي يفيض بالمشاعر، فيقول: لما نزل علي صلى الله عليه وسلم في بيتي، نزل في السفل وأنا وأم أيوب في العلو، فقلت له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني أكره وأعظم أن أكون فوقك وتكون تحتي. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا أيوب، إن أرفق بنا وبمن يغشانا أن أكون في سفل البيت. كان أبو أيوب وزوجته طيفان من الذوق، انكسر لهما إناء لحفظ الماء فاندلق الماء، فظلا يجففان الماء بلحافهما الوحيد، خشية أن تتسرب قطرات منه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إنهما في الحقيقة لم يسكن الدور العلوي كله، كانا يتحركان في جانب منه، إنهما يتجنبان السير في الكثير من مساحاته، خشية أن يسيرا فوق المكان الذي يكون فيه صلى الله عليه وسلم. مشاعر لم يطقها أبو أيوب ولا زوجته الطيبة، فقرر أبو أيوب البوح له، فنزل إليه وصارحه صلى الله عليه وسلم:
1: في ظلال السيرة.
2: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في صفة الصفوة، والكتاب في سير أعلام أولياء هذه الأمة. والهدف من القراءة في سير الأولياء أن تعمل بعملهم فتلحق برتبتهم. مكتبة التراجم من أكبر المكتبات في المكتبة الإسلامية، يعني المكتبة الإسلامية فيها مكتبة التفسير وهي مكتبة كبيرة، مكتبة الحديث وهي مكتبة كبيرة، مكتبة الفقه وهي مكتبة كبيرة، مكتبة العقائد وهي مكتبة كبيرة. داخل كل مكتبة من هذه المكاتب في قسم للتراجم، يعني في تراجم المفسرين، في تراجم المحدثين، في تراجم الفقهاء، في تراجم الأدباء، وفي تراجم العقديين، وفي تراجم المتصوفة، وفي تراجم الأولياء. لماذا اعتنى العلماء بتدوين ترجمة علمائهم؟ لماذا اعتمدت هذه الأمة أن تدون أخبار وسير كباراتها؟ لأجل أن تجعل الأجيال جميعا تلحق برتب هؤلاء الكبار. ما عندنا يا شباب، ما عندنا يا أيها الإخوة، مكتبة فيها ترجمة المضحكين. يعني ما في عندنا تراجم للمضحكين، إنه هذا فلان الفلاني كان بيضحك كثير، حكونا سيرة حياته لأنه مشان نصير نحن منضحك مثله. ما عندنا تراجم للاعبين، ما عندنا مكتبة فيها يعني سير حياة لاعبين كرة السلة، لاعبين كرة القدم، لاعبين كرة الطاولة، لاعبين المصارعة. لماذا لم يدون العلماء تراجم لاعبي المصارعة وترجموا لتراجم المفسرين، تراجم المخترعين، تراجم العباقرة، تراجم المبدعين، تراجم الأولياء؟ لماذا؟ لأن الأمة تريد من أفرادها أن تلحق بركب أولئك. اللعب موجود في حياة الإنسان المسلم، لكن هو على سبيل الملح في الطعام، هو أساس حياته أن يعمل، حتى إذا مل من العمل، حتى يتنشط من جديد إلى العمل يلعب. فاللعب ليس هدفا، اللعب ليس سيرة حياة. شو سيرة حياتك؟ أنا لاعب. والله أنت سيرة حياتك ولي، أنت سيرة حياتك مبدع، أنت سيرة حياتك مخترع، أنت سيرة حياتك عامل مجد، بس تلعب على سبيل من أجل أن تتنشط للعمل من جديد. اللهو موجود بحياة الإنسان المسلم، الإنسان المسلم يلهو ويضحك، لكن الضحك ليس سيرة حياته، مو سيرة حياته أنه هو جمع للنكات، مو صفحة الفيسبوك تبعه كلها نكات، كل يوم بيحط 10 نكات، 3 نكات، 5 نكات. سيرة حياته أنه يعمل، سيرة حياته أنه يجتهد، سيرة حياته أنه يتعلم ويلهو على سبيل الملح في الطعام، يعني من أجل أن يتنشط للعلم مرة جديدة. لذلك تجدون هذه الأمة ترجمت لكبرائها، ترجمت للفاعلين فيها، ترجمت للمبدعين فيها، ترجمت للمخترعين فيها، ترجمت للكبار فيها، من الجملة ترجمت لأوليائها. ليش نحن نقرأ في سير هؤلاء؟ ولماذا الأمة بذلت جهدا من أجل أن تترجم لهؤلاء؟ عشان كلكم أيها الشباب، كلكن أيتها الأخوات، كل الرجال كل النساء يصيرن أولياء. يعني هي عملية استنساخ، إنه اعمل هيك بتصير برتب هؤلاء. فنحن نقرأ أيها الإخوة في سير أولياء هذه الأمة، الهدف أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. والحقيقة لا خير فينا إذا ما صرنا أولياء، وأنت لا خير فيك إذا ما بتصير ولي. وإلا سامحني، شو عايش على الأرض عم تساوي؟ شو عايش 20 سنة صار عمرك، 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 80 سنة، لهلا ما صرت من الأولياء؟
كيف ستلقى الله عز وجل؟ الولي أصل كلمة ولي لها عشرة معاني مأخوذة من القرب، كلها تجتمع في القرب. الولي قريب من الله عز وجل. إذا لم تكن وليا فأنت ماذا؟ يعني أنت يا قريب من الله يا لا سمح الله بعيد عن الله عز وجل. معقول يموت أحدنا وهو بعيد عن الله؟ معقول يموت أحدنا وهو يعني في غير ما يرضي الله عز وجل؟ معقول يا شباب أن تمضي حياتك وأنت بعيد عن الله؟ المتوقع منك أن تكون من الأولياء، وهذا هدف القراءة من سنتين في هذا الكتاب، يتحدث عن سير أولياء هذه الأمة، أو أكثر حتى من سنتين، من أجل أن يصير كل واحد فيكم وليا من أولياء الله تعالى. يعني الولي شو؟ لازم يكون له دقن طويلة، لازم يكون دقنه بيضة بيضة، لازم الولي مثلا يمشي على المي، لازم الولي يطير بالهواء. أنا ما بقدر أطير بالهواء يا أخي، أنا ما بقدر بمشي على المي. لازم الولي مثلا إذا بده أكلة يقول أنا هلأ بدي قشطة، تجي القشطة تصير على الطاولة هون. هلأ نحن عم نقرأ بسير الأولياء كلهم ما طلع معنا ولا واحدة من هدول، لا بيطير بالهواء ولا بيمشي على المي ولا بيجيب القشطة فورا لقدامه ولا بيحسك فيما في ضميرك. الولاية ليست أن تطير في الهواء ولا أن تمشي على الماء، الولاية أن تترك الحرام، الولاية أن تتقن الفرائض، الولاية أن تؤدي النوافل. اضبط هذه الثلاثة ومبارك أنت من الأولياء، بس هدون. والدليل قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مين هم يا رب دون أولياءك؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. نحن يا شباب بفضل الله كلنا مؤمنون، مؤمنون بالله ربا، مؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، مؤمنون بالقرآن كتابا. بيبقى عليك تضبط التقوى، وانت الحمد لله الحمد لله يعني لست بعيدا، يعني بقيان لك دفشة، ها دفشة لتصير من الأولياء. خلاص الحرام، أما الحرام فالممات دونه، انتهى الأمر، من هون لموت. ما في أي واحد يجي يسأل مثلا يعني في مسألة رشوة معلش أخذها، ما معلش بجوز بهالحالة. الحرام ضعه تحت حذائك، انتهى. ما أحد يجي يسأل أنا في بنت حاطت عيني عليها، معلش احكي معها لبين ما نخطبها، لبين ما نروح لعندها، معلش نجي سوا، معلش. يا أخي أما الحرام فالممات دونه، انتهى. لا تفكر فيه بنوب على الإطلاق، ولا تأتي لتسأل عنه. يا أخي أنا في شراب يعني في نسبة كحول 0.5%، يعني هذا معلش قليل شوية الكحول. أخي الحرام انتهى، هذا الأمر بالنسبة لك انتهى. أنت الآن في مدارج الأولياء، ما بليق بك مو أن تفعل، أن تفكر لا سمح الله في أن تقع في الحرام. هلأ هب بأن أحدنا وهو يمشي في طريق الخير زلت قدمه، بصير الولي ليس معصوما. قالوا النبي معصوم بس الولي محفوظ، يحفظه الله تعالى، بس الولي ممكن أن تزل قدمه. إذا زلت قدمك فورا فورا استغفر، فورا توب، فورا ترفع، فورا ارجع، فورا توب، فورا أب إلى الله عز وجل من أجل أن يغفر لك. فأنت شو الدليل أنه هدول الثلاثة تركوا الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل؟ الله قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى فعل المأمورات وترك المنهيات. المأمورات يا فرض يا سنة، فلذلك أنت أتقن فرائضك، أدي من النوافل ما استطعت، السنن هذه. والمنهيات هي الحرام، اترك الحرام. بعد هيك أنت مبارك، أنت من الأولياء. ونحن نقرأ في سير هؤلاء الأولياء، لأنه هي كمان الولاية درجات. بس هو المطلوب منكم يا أخوان يا شباب يا رجال يا أخوات، كلكم لازم تصيروا من الأولياء، كلكم. حتى إذا نظر الله تعالى إلينا، نظر إلينا ونحن مبادرين إلى امتثال أوامره، مبادرين إلى طاعته. والله إذا بتصير من الأولياء، هو بشرك قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا بتخاف من شيء قادم، أنا خايف من الموت، أنا خايف من يوم القيامة، أنا خايف يصير معي مشكلة، أنا خايف ما أتوفق بدراستي، أنا خايف ما أتوفق بعملي، أنا لا بتخاف. الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تحزن على ما مضى، لأنك أنت صرت قريبا من الله عز وجل. رب العالمين هو يتولى أمورك. يصيبك ما يصيب الناس من تعب، يصيبك من يصيب الناس من شدة، لكن أنت مدعوم من حضرة الله تعالى. فإذا وقعت في ضيق أخرجك،
وإذا وقعت أو وقعت في كرب نجاك، وإذا وقعت في عسر يسره عليك. فنحن نقرأ في رتب هؤلاء، بركي أنت بقى تزداد رتبتك عند الله عز وجل. كنا نقرأ في زهير ابن نعيم أو نعيم الباني يكنى أبا عبد الرحمن. قال زهير ابن نعيم: إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين، الصبر واليقين، فإن كان يقين ولم يكن معه صبر لم يتم، وإن كان صبر ولم يكن معه يقين لم يتم. اليقين يعني أن تؤمن إيمانا يقينيا بكل ما قاله الله تعالى، لما الله عز وجل قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أنت مؤمن ولا مو كثير؟ أنت مو مؤمن، أنت متيقن من هذا الأمر ولا عندك شك؟ هلا إذا واحد بيناتكم هو وطالع من المسجد شاف رفيقه، قال له لرفيقه: كان الدكتور محمد خير بالجامع، هو أنت صادق عنده، هو يصدقك ويؤمن بكلامك، بس هذا الإيمان غيبي مو إيمان يقيني. بس إذا إجا وفات على كريدور الجامع وسمع كلامي، سمع صوتي، صار عنده علم يقين. ليتني سمعان رفيقي قال لي الصادق، قال لي محمد خير بالجامع وأنا سمعت صوته، صار عنده يقين. فإذا دخل إلى المسجد ورآني صار عنده عين اليقين، حق اليقين، صار يقين مترسخ. هلأ إذا إجا واحد بس يطلع من الجامع وقال له ما كان الدكتور بالجامع، مستحيل مستحيل أنه يؤمن بكلام ذاك الرجل، لأنه رآه بعيني وسمعه بأذني. أما هلأ رفيقه اللي قال له الدكتور بالجامع قال له إيه بالجامع، إذا بيجي واحد تاني بيقول له الدكتور مو بالجامع بجوز يشك، شايف؟ لأنه هذا إيمانه مو يقين. هلأ أنت مؤمن إيمانا يقينيا بقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، لما يعني أنا مؤمن بس كمان رفيقي عم بيقول لي أنه روح دبر حالك بهالأيام، الآدمي ما عاد يمشي حاله، وإذا ما بتمد إيدك على المصاري شو بدك تعيش، وإذا ما بدك ترتشى هلأ وقتك، عندك هالسنتين ثلاثة أنت بهالوظيفة، بعدين بدك تترك هالمكتب، اكساب هالسنتين ثلاثة باب إيش مصاري مشان تأمن مستقبلك ومستقبل أولادك. فأنت مؤمن أكثر يقينا بكلام هذا الرفيق الذي يدعوه إلى أخذ الحرام وأخذ الرشوة، ولا مؤمن بقول الله تعالى: ومن يتق الله، وبده إيمان يقيني؟ فبيقول زهير ابن نعيم أو نعيم الباني، يقول: إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين، الصبر واليقين. بدك توقن بكلام الله بأوامر الله ونواهيه، وبعدين بدك تصبر. لأنه في واحد بيقول: طيب أنا يا أخي صلي متقي الله، الله وكيلك، صلي 10 سنين تفضل شوف حالتي، وفي إلي رفيق عمل السبع وزمتها شوف حالته شو عم قديشه متنعم وقديشه مرتاح، وأنا الله وكيلك يعني بالكاد عم جيب أكلي وشربي. الله عز وجل قال: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طريق التقوى صعب وبده صبر، بس جدير بنا يا أخوان، إذا قال الله فالقول قوله. مين ربح أكثر، أبو بكر لما أبو جهل؟ مين ربح أكثر، عبد الله بن مسعود لما عقبة بن أبي معيط؟ لأن من ضحك أخيرا ضحك كثيرا. صحيح أبو جهل كان بيغني وبيرقص ومعه فلوس ومعه مصاري ومعه مكانة بقريش، لكن أبو جهل لعن إلى يوم القيامة. وأبو بكر مع أنه أوذي في سبيل الله، هو ومن هو أبو بكر؟ له مكانة اجتماعية عالية، بس أبو بكر يترضى عليه إلى يوم القيامة. معناته اللي قال له الله هو الصح: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجره. صحيح. واللي كانت عم تقوله قريش إنه بلا هالشغلة، وروح خليك دور على كيفك، روح اضحك، روح العب، روح غني، روح دبر حالك الأيام، كلامهم كان باطلا. فيقول زهير وهو من الأولياء، وهلأ هذا الولي عم بيعلمنا هذا الطريق، عم بيقول: إن هذا الأمر طريق الولاية لا يتم إلا بشيئين، صبر ويقين، فإن كان يقين ولم يكن معه صبر لم يتم. نسأل الله الثبات يا أيها الإخوة. هناك بعض الناس ينقطعون عن درب الله بهذا السبب، بيقول لك: يا أخي أنا أجيت على الجامع سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، أموري حتى ببيتي تفركشت، وحتى بشغلي تفركشت، ورفقاتي بالمدرسة بتضحكوا علي، ورفقات الجامعة عاملين لي الهزأة تبعهم،
ويا رجل ما مشي حالي لذلك أنا بطلت. قال إنه إن كان يقين ولم يكن معه صبر لم يتم، وإن كان صبر ولم يكن معه يقين كمان لم يتم. بس على التحقيق يا أخوان، هذا فيما مضى يعني، وفي من رأينا من الناس أمامنا. لعلي قلت لكم مرة أنا بساوي درس الذي يحضرونه 70 سنة فصاعدا، كل الحاضرين بس 70 سنة وأكثر. فمرة قالوا لي أستاذ بدنا نعزم يعني في أخ بده يحضر معنا. قلت لهم طيب أهلا وسهلا، بس أنا بحب أعرف مين هذا الأخ. قال والله خليها مفاجأة. قلت لهم طيب بس يعني قالوا لي مين لعل الموضوع الذي سأتكلمه يعني ما كتير بيناسبه. قال لا ماشي الحال، بس هذا مفاجأة خلي لنا. قلت لهم طيب ليكن. جئنا وإذ هذا الضيف موجود في صدر الغرفة، هو بروفيسور يعني هذا رتبة أعلى من دكتوراه، لما كان بعام 1970 أو 80 أظن أو 70، لما كان أسماء الابتدائي تطلع بالجرائد. أنتوا كل معظمكم ما بتذكر، بس هو من زمان كان يلي بينجح بالابتدائي بيطلع اسمه بالجريدة، بيطلع أسماء الناجحين والناجحات بالجرائد، لأنه كانوا أصلاً يبدي مشق يعني معه شهادة ابتدائي يعني خرجين كتبوا بالجريدة إنه إقلال الجماعة. هو بهداك الوقت أستاذ دكتور يعني مو معه ابتدائي ولا إعدادي ولا ثانوي ولا ليسانس ولا دبلوم ولا ماجستير ولا دكتوراه ولا أستاذ مساعد، هو أستاذ. فيك تتخيل شو الشخصية يعني العلمية. كثير من ترون من الأطباء يعني أنا ما لحقت أنه هو درسنا، بس قرأنا كتبه. رجل له مكان عالي جدا، فهو كان اللي حاضر وأنا بكون قد أبنائه إذا ما كنت أصغر، كمان أصغر، أنا أصغر من أبنائه. هذا الرجل يا أخوان وصل إلى قمم الحياة الخمسة. أنتوا بتعرفوا بالحياة في 5 قمم. 1 المال، 2 العلم طبعا مو بالترتيب يعني، 3 الجاه، 4 الصحة، 5 الأسرة. هذول هن قمم الحياة الخمسة. هذا الرجل وصل لقمم الحياة الخمسة: علم، جاه، مال، صحة، أسرة. أما العلم هو يعني بهذه الرتبة هو أستاذ الأطباء، وأما المال فالحمد لله الله منعم عليه يعني بالمال الكثير، وأما الجاه فعدد لا بأس به من مسؤولي البلد بيتعالجوا عنده. بالتالي يعني إذا احتاج شيء إداري شيء كذا ممكن يقول له لهذا الذي يتعالج عنه إذا سمحت تساعدنا به الأمر. وأما الصحة فهو عمره كان 70 سنة، ما في نظارة، ما في سماعة، ما في أسنان تركيب، أسنان طبيعية، ما في عكازة، يعني ما شاء الله صحته هيك كثير مرتب. وأما الأسرة فابنه واحد من أولاده أستاذ بكلية الطب بالجامعة الأمريكية ببيروت. شو هالأولاد؟ شو رأيك أنت يصير أولادك هيك؟ يا أخوان هذا الرجل يا شباب وصل إلى قمم الحياة الخمسة. حضرنا في الجلسة كان فيها ذكر، فيها قيام ليل، فيها دعاء، فيها درس هيك بسيط ربع ساعة تلت ساعة. بعدين صاحب الدار دعينا إلى عشاء، قال خلصنا الدرس نحن، قال تفضلوا إلى العشاء. فجئت لأنهض، فهو كان جالس أمامي حط إيده هيك على إيدي، قال لي أستاذ محمد خير خليك. فأنا قلت للأخوة الحاضرين إذا سمحتوا سبقونا أنا بدي أحكي شغلي مع الأستاذ. التفت إليه يا شباب وجدته يبكي، قال لي يا أستاذ محمد خير أنا ضيعت حياتي. والله لما قال لي ضيعت حياتي كأن إنسان ضربك كف. شو ضيعت حياتك؟ أنت وصلت إلى قمم الحياة الخمسة. قال لي شايف أنا ما وصلت إليه؟ وصلت إليه وأنا بعيد عن الله تعالى.
أنا يا أستاذ محمد خير بلحق ساوي شيء؟ هو حقيقة إنسان فاضل، حقيقة إنسان خلوق، حقيقة فاد الناس في العلم وفي الطب، حقيقة خدم أناس كثر، بس ما أدري إذا كان مستحضر في قلبه نية تقرب إلى الله بهذا العمل، لأنه النية بتأثر، وما بعرف إذا كان في انضباط يعني سلوكي بهذا الأمر، ما عندي علم. قلت له، قلت طبعا يا أستاذ الله عز وجل أنت رجل فاضل ورجل من علمك استفادنا جميعا، استفاد طلاب كثر، وأنت من أقبل على الله الله يقبل عليه، وإن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار. قال طيب خير إن شاء الله سأجتهد. سبحان الله بعد يمكن شهرين أو ثلاثة شهور اتصلوا بي الإخوة يقولون أستاذ بدنا نروح على تعزية، مات الدكتور فلان الفلاني. يا لطيف شو تأثرت، لأني أنا تذكرت أنه هو عم بيقول لي أنا بلحق ساوي شيء، إن شاء الله إن شاء الله بيكون الله عز وجل قبله بهذه النية وبيكون فعل شيئا. بس يا أخوان يا شباب والله إذا ما في صلة بالله عز وجل ترى مغانم الحياة كلها وقممها كلها تذهب أرضا. سل كن على يقين الذين عايشناهم ورأيناهم، الذي مشى في درب الله سعيد في الدنيا وسعيد في الآخرة، ويلي خالف أمر الله ندم ولو وصل إلى قمم الحياة. بقى نصيحة، لا تخالف أمر الله، ولايتك وسعادتك وقربك في أن تطيع أمر الله. لو كل الدنيا قالت لك خذ الحرام لا تفعل، لو كل الدنيا قالت لك اترك الفرائض لا تفعل، لو بدك تغنم من ترك الفرائض مليارات الليرات. والله في أخ يحضر معنا طبيب، هو وأبوه دعتهم إحدى الشركات الصيدلانية، شركات الصيدلانية مرات بتعمل محاضرة بتعمل عشاء من أجل الإعلان عن منتج جديد، فدعتهم إحدى الشركات الدوائية، وهن هو وأبوه يعني بهذا الاختصاص اللي الدواء مصنوع فيه يعني نوعيين بالبلد، دعتهم لحضور هذا اللقاء. دخل بأحد الفنادق لسه ما فات، بقى هو في عشاء وفي تعريف بهذا الشيء، شاف على الطاولات محطوط خمور، حمل حاله هيك عم يستقبلون على الباب، وهلأ دخل يعني رجع هو والده سلم على الداعي من دعاهم صاحب المعمل الشركة وأراد أن يستأذن بالانصراف. خير يا دكتور في شيء؟ ليش هلأ دخلنا لسه ما صار شيء؟ قال له والله بعتذر يعني موجود في خمور جوا، كيف أنا بدي أكون موجود على طاولة يدار عليها الخمر؟ بعتذر السلام عليكم يا أخي. بس هيك خصير هلأ كان في عينات، كان في ما بعرف بجوز يعطوا رحلة مدري لوين، ما بعرف لو مو رحلة ولو عينات، لو مليارات الليرات من أجل أن تخالف أمر الله لا تفعل، لأنه بعدين أنت بتخسر من خالف أمر الله. يا أخوان هذا القرآن نزل لسعادتنا، ليش الله نزل القرآن؟ ما طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أنزلنا عليك القرآن لتسعد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال المفسرون إلا ليسعدوا بعبادتي. الشركة الصانعة لما بتساوي كتالوج لسعادة أو لنجاح استخدام هالجهاز، الله مو صنعك، الله خلقك ونزل كتالوج الاستخدام، أحسن شيء يا عبدي تمشي بهذا الطريق، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا بدك تنهدى بهالطريق، إذا بدك توصل إلى الرشد، نصيحة خذ هذا الدليل الإرشادي، إذا أخذته سعد. هلأ إذا واحد قال أنا ما بدي دليل إرشادي وأنا بعرف أشتغل وعقلي براسي وأنا اللي بتكون تقولولي إياه بعرف أكثر منه بكثير، خير إن شاء الله مثل ما بدك. مثل واحد سايح رايح على بلد بالمطار عطوه دليل إرشادي، قال لهم لا بدي دليل إرشادي تبعكم ولا لي بحاجة لإلكم وأنا عقلي براسي، مثل ما بدك. بس إذا ضعت بالبلد وتهت وضليت ما تزعل، أنت مشيت بهذا الطريق، نحن أعطيناك هداية أنت ما بدك هداية، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. فلذلك نصيحة يا شباب، أتقنوا هذه الثلاثة، ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، لتكون إن شاء الله أنت من درب الأولياء. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا من أوليائه الذين خبأهم في خلقه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صحابيتنا اليوم التي سنتحدث عنها وعن موقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم هي صحابية تعد من الصحابيات التي عشنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة طويلة، بل لا يوجد من الصحابة من عاش تلك الفترة مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلها. إنها أم أيمن بركة الحبشية التي مات أبو النبي صلى الله عليه وسلم وورثها، فلما ماتت أمه آمنة بنت وهب ورثها النبي صلى الله عليه وسلم. أم أيمن هذه كانت مع آمنة بنت وهب قبل أن يولد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنذ أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لهذه الدنيا قرت عينها بالنظر إليه، وكانت حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم للرضاع في بادية بني سعد، وبعد 4 سنوات عاد، فمكث تلك الأشهر مع أمه وأم أيمن معهم. انطلقت آمنة بنت وهب إلى المدينة لتزور قبر زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم في صحبتها وأم أيمن معهم. وماتت آمنة بنت وهب، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا حضن أم أيمن تلك الجارية التي ورثها، فكانت حاضنة للنبي صلى الله عليه وسلم، واستمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم السنين. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي لم تمت، وإنما ماتت بعده بسنوات، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون هذه المكانة، حتى كان أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب ربما اجتمعا، فقال أبو بكر لعمر: يا أبا بكر أو يا عمر، هلم بنا نزور أم أيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: يا أمه يا أمه، يناديها بلفظ الأمومة، ولكم أن تتخيلوا هذه الكلمة على نفسها. هذه الصحابية حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة ذات المكانة في قلبه، لها موقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلوات ربي وسلامه عليه عندما قدم للمدينة كان معه عدد كبير من المهاجرين، وكانوا فقراء لا يملكون شيء، فكان بعض الأنصار ربما قدم منيحة نخل، يعني نخل يدفع به للنبي صلى الله عليه وسلم ليقتات من العمل عليه أصحابه من المهاجرين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذه الهدايا ويعطي النخل لأصحابه فيعملون عليه ويقتاتون منه. فلما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة وبني النضير، وبدأت الأموال تدر على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأت البساتين تدخل في حوزة بيت مال المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الأنصار تلك المنائح من النخيل. من الذين منحوا النبي صلى الله عليه وسلم نخيل أم سليم والدة أنس بن مالك، منحت النبي صلى الله عليه وسلم بعض النخيل، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك النخيل لأم أيمن. فجاء أنس وقد أرسله أهله أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويطلب استرداد النخيل وقد وسع الله على نبيه. فلما دخل أنس وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قامت أم أيمن وكانت كبيرة، يقول: فجعلت الثوب في عنقي وقالت: لا والله لا يعطيك الله، لا يعطيك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد دفعه لي، يعني لا تأخذ هذا المال والرسول قد أعطاني إياه، لا والله لا تأخذه وقد أعطاني إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعيه يا أم أيمن، دعيه يا أم أيمن، وأم أيمن متمسكة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم أيمن دعيه ولك كذا وكذا، قيل أعطاه 10 أضعاف حتى تركت أنس. ما أروع الصورة، إنهم بشر بعفويتهم يعيشون في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وأم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، والموقف في بيته، وتقوم هذه الكبيرة وتغضب والنبي صلى الله عليه وسلم يطيب خاطرها ويحل هذه المشكلة صلوات ربي وسلامه عليه، ويحفظ لهذه المرأة حقها، إذ أنها في يوم من الأيام كانت تعتني به، كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم حب عجيب، حتى أنه ورد في يوم من الأيام أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني صغيرة، جاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم تجود روحها، ربما بنت أحد من بناته، فضمها النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده عليها، فبكت أم أيمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين يا أم أيمن وأنا معك ورسول الله صلى الله عليه وسلم معك؟ فقالت: ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي.
انظروا للتأثر. حبيبها صلى الله عليه وسلم يبكي، كيف لا تبكي؟ وهكذا هو الحب، وهذه المشاعر. حسبي من الحب أني لما تحب أحب. هذه حاضرة النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن، تعاهد الصحابة زيارتها، تزوجها قبل ذلك زيد بن حارثة لما سمع النبي يقول من سره أن يتزوج امرأة منها الجنة فليتزوجها، فأنجبت له أسامة بن زيد، وعاشت عزيزة حميدة صلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم، ورحمها الله ورضي عنها وأرضاها. إنه رسول رب العالمين الذي رفع للمرأة مكانها وأعطاها فيضا من حقوقها.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج نساء مع النبي صلى الله عليه وسلم مع فضيلة الشيخ علي باقيس، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله، اليوم حنجاوب على سؤال هو الأهم والأخطر والأكثر انتشارا في عالمنا نحن الكبار عن أبنائنا، سواء كنا والدين أو كنا معلمين أو معلمات أو أساتذة جامعات أو أي عالم كبار مسؤول عن تربية عالم صغار، سواء كان أطفال أو كانوا يافعين أو مراهقين. السؤال: إيش لازم يكون في ابني مهارات، أشياء، تولز، أدوات يملكها ابني حتى يسير أكثر وأكثر في طريق النجاح والتميز؟ وإجوا الغرب حكوها وسموها مهارات الحياة، وهذا التسمية الحديثة، لكنها موجودة قبل 1400 عام وطبقها محمد صلى الله عليه وسلم، والأحاديث عليها كثيرة. هي المهم ست مهارات، يا ريت إحنا الأباء والأمهات والمعلمين والمعلمات نحطها، نكتبها على ورقة وأطبق وأقيم وأقدر من 5 لكل مهارة، من 5 قديش ابني شاطر فيها، سواء كان عمره من 2 فما فوق. وأعرف إنه في اختلاف بالمراحل النمائية، أغلب الأباء والأمهات بحسوها بيعرفوها، والمعلمين والمعلمات. يا ترى شو الحياة، شو هي المهارات الحياتية الستة؟ المهارات هي اتصال وتواصل، حل مشكلات، اتخاذ قرار، إدارة وقت، تفكير ناقد، وعمل جماعي. هاي المهارات الحياتية الستة اللي حكت منظمات الأمم المتحدة، كلامها صحيح، إنه ليس هناك مشكلة في العالم أجمع إلا بسبب فقدان إحدى هاي المهارات أو أكثر. يعني أعطيكم مثال صغير، أنا قعدت مع تشرفت مع آلاف الحالات الاستشارية مع الأسر، أزواج وزوجات وأبناء مع والديهم وهكذا. بشوف دائما بتيجي الزوجة بتشكي مثلا: أنا عندي مشكلة بزوجي إلى آخره. طب شو المشكلة؟ لما نروح لأصل المشكلة منلاقيها عند زوجها مشكلة، أو عندها هي مشكلة بفقدان أحد مهارات الحياة. يا إما مثلا ما بيعرف يحكي معها، بيحكي معها بعصبية، أو مش عارف يتعامل مع أهلها، أو مش عارف يتعامل مع أبنائه، ففي مشكلة عنده أو عندها بالاتصال والتواصل. بعض الأزواج أو الزوجات بيشكوا من مشكلات بأنه زوجي يا زلمة بأجل بأجل بأجل، بدنا نشتري بيت، بدنا نرحل من البيت، طب بدنا نسافر، طب بدنا نقول لأولاد المدرسة المدرسة، بكرة بكرة. هاي عنده مشكلة بمهارة حياتية ذكرناها، اتخاذ القرار، فلازم تنحل. أغلب مشاكلنا مثلا مع أبنائنا اليافعين وبناتنا اليافعات اللي هي من 10 سنوات وفوق، بالذات

0: بمجموعة منهم، لكن مش فاقد المجموعات الأخرى، الفنانين، الرياضيين، الممثلين، الكوميديين، المشايخ المميزين، بنلاقي إنه في تميز عندهم بالمهارات الحياتية الستة. موضوع في غاية الأهمية نبدأ ننتبه له ونشوفه ونتقنه ونقيمه عند أولادنا، المهارات الحياتية الستة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج جيل جديد مع الدكتور يزن عبده، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعاء ورجاء. قرع لأبواب السماء.
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميز عبر الأثير.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، اليوم الحديث أو المثل بين آية وحديث، يبدو للناظر إليهما للوهلة الأولى أن هناك تناقضا بينهما، وحاشا أن يكون هناك تناقض. الله تعالى يقول: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بينما في الحديث الشريف كما في البخاري: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فكيف الجنة ندخلها بما كنا نعمل، وكيف لن يدخل أحد الجنة بعمله؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. كما تفضلت قبل قليل، المثل يوضح، يعني إنسان وضع المادي جيد وعالم يطمح أن يكون ابنه في أعلى درجة من العلم والفضل، تشجيعا له وإغراء له بالدراسة والإتقان والتفوق، وعده بدراجة من أعلى مستوى إذا هو نجح. فهذا الشاب يعني طموحه دراجة من مستوى معين، درس ونجح، أخذ جلاءه وتوجه تهوا إلى بائع الدراجات، قال له: هذا الجلاء أعطني هذه الدراجة. قال له: أين ثمنها؟ ما في. هو توهم أنه نجاحه فقط هو ثمن الدراجة، لا، نجاحه فقط سبب نيله الدراجة من والده. نجاحه فقط سبب لنيل الدراجة من والده. فهي الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا يمكن أن يكون لها ثمن، بالمليارات، بملايين المليارات، بس الله جعل طاعته سبب لدخولها، جعل طاعته مفتاح دخولها. فأنت حينما تستقيم، تغض بصرك، تحرر دخلك من الحرام، تتزوج ولا تفعل شيئا لا يرضي الله، تربي أولادك، الأعمال كلها ما هي ثمن الجنة، هي سبب دخول الجنة. الجنة ليس لها ثمن، هي أكبر من أي ثمن. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى أبد الآبدين. فلذلك واهم من ظن أنه هو باستقامته وعمله الصالح يدفع ثمن الجنة. أنت اشتريت مفتاح الجنة. يعني مثلا قد يكون قصر مكلف 100 مليون، 100 مليون، ما ثمن مفتاحه؟ 10 ليرات. هذا المؤمن دفع 10 ليرات فقط، دفع ثمن مفتاح القصر،
0: فاستحق القصر كله.
1: ففي فرق كبير، تتوهم أنه أنت عملك واستقامتك وحجك وزكاتك وحضور درس العلم وبيتك إسلامي وعملك إسلامي دافع ثمن الجنة، لا، دفعت أنت ثمن مفتاح الجنة، أو فعلت سبب دخول الجنة. الجنة فضل من الله، لا تقدر بثمن. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دقيق، الإنسان رؤيته محدودة، أنا زرت 30 دولة، إن 250 دولة، بعدة دول، وزار العواصم وجلس أسبوع أسبوعين بكل دولة.
0: هذه المرئيات،
1: هي المرئيات دائرة. أما سمعان بكوالالمبور
0: ولم يزر،
1: سمعان بطوكيو بس ما زرت أنت.
0: نعم.
1: المسموعات مليون ضعف، هلا بالأخبار مدينة بأستراليا، مدينة بالبرازيل، مدينة هون، مدينة هون، قمر، نجوم إلى آخره.
0: سمع عنها،
1: سمع عنها، السمع واسعة جدا مليون ضعف عن الرؤية. أما الخاطر
0: لا يعلم.
1: أنا خطر ببالي إنسان طوله مليون كيلومتر، خاطر هذا ما في حدود للخواطر. شوف دقة الحديث، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت
0: أصغر دائرة
1: ولا أذن سمعت
0: أكبر
1: ولا خطر على قلب بشر. هي الجنة إلى أبد الآبدين، أيعقل أن نخسرها بشهوة طارئة، بصفقة لا ترضي الله، بلقاء لا يرضي الله، بانحراف في حياة الدنيا؟ الدنيا كم سنة؟ يعني تقول 100 سنة. عفوا، لو أخذنا اللانهاية، هي اللانهاية كلمة نقولها بس الكلمة واسعة جدا. أي رقم، أي رقم ولو كان واحد بالأرض وأصفار للشمس، صور رقم واحد بالأرض ومليون وستة وخمسين مليون كيلومتر أصفار وكل ميلي صفر، هذا الرقم 156 مليون كيلومتر، كل ميلي صفر. إن وضع هذا الرقم صورة لمخرج
0: بسط،
1: المخرج 8 مسطحة،
0: نعم،
1: لا نهاية، قيمته صفر. فأنت موعود باللا نهاية، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من ضيحها 20-30 سنة بالمعاصي والآثام وراحت الجنة علينا. لذلك أنا لم أرى أغبى ولا أحمق ممن يعصي الله أو ممن يبني مجده على أنقاض الآخرين ويبني حياته على موتهم ويبني عزه على ذلهم ويبني أمنه على فقرهم، على خوفهم، ويبني غناه على فقرهم. هذا الذي يبني على أنقاض الآخرين إنسان أحمق، وما رأيت أغبى ممن يعصي الله.
0: نعم. إذن وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم، هذه باء السبب،
1: باء السبب بما كنتم تعملون، يعني مو قضية فوضى،
0: بسبب العمل.
1: أنت تدخل جنة بسبب عملك الصالح، توبة، استقامة، عمل صالح، توبة، استقامة، طبع سلبي، ما أكلت مال حرام، ما كذبت، ما غشيت، ما فرقت بين اثنين، هي استقامة. العمل الصالح دفع، أنفقت من علمي، من مالي، من جاهي، سمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة.
0: نعم.
1: علة وجودنا ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، وهو الحقيقة ميزان دقيق للإنسان. ولكل درجات مما عملوا. طيب متى يكون صالحا أو متى يصلح للعرض على الله؟
0: خالصا وصوابا.
1: قال إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا وفق السنة.
0: لذلك سيدي قيل طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب.
1: يعني عفوا، لو دخلت إلى محل تجاري كبير ورأيتك جهاز حقه 100,000، قلت له بيمشي الحال ليرة واحدة
0: يطردني فورا،
1: تطلع من محل سالم
0: يطردني
1: هذا استخفاف.
0: نعم.
1: كل إنسان طلب الجنة بعمل عادي يستخف بالجنة، استخفاف
0: أبدا.
1: مثلا ممكن واحد يقدم طلب للجامعة، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، يرجى منحي دكتوراه، أحمق. هذا الطلب لا يرد عليه، أحقر من أن يرد عليه. طلب الجنة بغير عمل ذنب من الذنوب.
0: نعم.
1: ذنب كبير.
0: إذا نفهم سيدي أن العمل لا بد منه لكنه ليس ثمنا. فقط ندرك هذه الحقيقة أن
1: هو سبب،
0: هو سبب ومفتاح.
1: في فرق كبير بين ثمن وبين سبب، هو هو سبب وليس ثمنا.
0: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. حقيقة هذه الفكرة بهذا المثل الرائع تتوضح بين من يفرط فيظن أنه
1: الله ضرب الأمثال.
0: ضرب الأمثال. نعم، جزاكم الله خيرا إخوتي الأكارم. في نهاية هذا اللقاء أشكر لشيخنا الفاضل ما تفضل به وأجاد، وأشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم بخير دائما. إلى الملتقى استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعي الكرام، نبقى الآن وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هار
0: مع الأستاذ أحمد بركات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نتناول اليوم في الحديث عن الكبائر في برنامج على شفا جرف هار الكبيرة الأمن من مكر الله. ولكم نراها هذه الكبيرة في حياتنا اليومية، بحيث يظن المرء بأنه من أفضل المسلمين وأنه يستحق أن يدخل الجنة بعمله، ويستحق أيضا النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه. فنسمعه يكرر ويردد الدين المعاملة، فيظن بأنه من أحسن الناس خلقا في معاملاته مع الآخرين، وربما يكون واثقا من أنه من أهل الجنة لأنه يظن أن الله تعالى يحبه ولذا بسط له الدنيا، لذلك يكون متأكدا من دخوله الجنة، ويصدق فيه قول الله تعالى: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ويقول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، في هذه الآية والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله؟ قال: لا يا بنت أبي بكر، يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله عز وجل. وبالتالي ينبغي على العبد أن يستغفر الله تعالى بعد كل عبادة، وأن يسأل الله القبول. فحذار من أن يظن الإنسان أن عمله أهل للقبول، بل فيه من الشوائب والعيوب ما لو لم يتجلى الله تعالى عليه بجبر الأخطاء والزلل لم يقبل. قال تعالى في كتابه العزيز: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.

0: كنا وإياكم مع برنامج
1: على شفا جرف هارم
0: من إعداد وتقديم الأستاذ أحمد بركات قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم. إن هدف الأخلاق تحقيق السعادة في الحياة الفردية والجماعية، وخلق اليوم من الأخلاق المجتمعية التي توجد التعاون والتوازن بين طائفتين لا يخلو منهما أي مجتمع، الغني والفقير. ومن المسائل التي تؤرق الكثيرين من المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء وتشكل هاجسا لديهم وتقف حائلا بينهم وبين العطاء والإحسان والتصدق، مسألة الخوف من عدم وصول المال إلى مستحقيه. إلا أن الحديث جاء مطمئنا ومبشرا، أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا وأخلص نيته، ومؤكدا في الوقت ذاته أن المقصود الأعظم هو البذل والإنفاق. وفي قصة وحديث اليوم بيان الارتباط الوثيق بين العمل والنية، وأن قبول الأعمال عند الله يكون على قدر ما تحقق فيها من التجرد والإخلاص. قصة اليوم عن رجل من الصالحين حرص على معاني الجود والعطاء، فخرج ذات ليلة ليتصدق ببعض ماله بعيدا عن أعين الناس وكلامهم، فأخذ المال وخرج إلى المدينة يبحث عن سائل أو محتاج، حتى اقترب من رجل يبدو عليه ضيق الحال والحاجة، فدفع إليه المال وفر من أمامه حتى لا يصيبه بحرج.
2: تفضل يا أخي، خذ من مال الله ما يعينك على الحياة.
3: هل سمعت عما حدث ليلة أمس؟
4: ماذا حدث بالأمس يجعلك تضحك هكذا؟
3: هل تعرف الرجل السارق الذي يحوم دائما بين الناس في السوق يبحث عن شيء يسرقه؟
4: نعم أعرفه جيدا. كف عن الضحك وأخبرني، ما لهذا السارق؟
3: لقد وضع أحدهم له صدقة في يده ليلة أمس.
4: وضع الصدقة في يد من؟ يد السارق؟
3: نعم.
2: وهل علمتم من هذا الرجل الذي تصدق على السارق؟
3: تقصد الأبلة؟ لا، لقد ترك المال أمام السارق وفر مسرعا لا ندري لماذا.
4: أعتقد أنه خشي من السارق على باقي ماله.

0: بعدما سمع المتصدق الحديث الذي دار أمامه بالسوق علم أنه المقصود بذلك، فراودته مشاعر مختلطة من خيبة الأمل والحسرة على عدم تحقيق مراده وضياع صدقته، إلا أنه حمد الله على كل حال فقال: اللهم لك الحمد على سارق. وابتعد المتصدق عن السوق وهو يحادث نفسه في حزن، ولكنه حمد الله أنه أنعم عليه وجعله يتصدق ابتغاء وجهه الكريم. وعندما جاء الليل قرر أن يصحح خطأه ويضع الصدقة في موضعها، فخرج من بيته واجتهد في البحث عن محتاج، فأبصر امرأة تقف على قارعة الطريق وتوسم فيها الحاجة، فدفع إليها صرة المال ثم انصرف مسرعا. وجاءه اليوم التالي يحمل الخبر، فقد وقعت صدقته في يد امرأة من بائعات الهوى وباذلات الشرف. فازداد المتصدق غما بغم وقال والألم يعصر فؤاده: الحمد لله على زانية. ولكنه حمد الله أنه أنعم عليه وجعله يتصدق ابتغاء وجهه الكريم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لفت نظري جدا أن المؤمنين وهم بيدعوا ربنا سبحانه

اللي ربنا راضي عنه اللي يقدر يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بدعوة خالصة لله ويقول له أعوذ بك من كل عمل يخزيني، أعوذ بك من كل غنى يضغيني، أعوذ بك من كل صاحب يرديني. اللهم أمين. دعاء أريد منكم أن تتوقفوا عنده لنقوم بتحليله بعد أن نؤمن عليه، فلتؤمنوا إن شاء الله.

اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين. شوفوا يا جماعة يعني الدعاء هو فقه هو فهم، ولما العبد يكون فاهم الدعاء وهو بيدعيه ربنا سبحانه وتعالى يحقق له الإجابة، لأنك عارف أنت بتطلب إيه، فدعاءك يخرج من القلب ويصل إلى عنان السماء، يصل إلى إجابة الله سبحانه وتعالى جل وعلا. فعشان كده شوفوا جمال الدعاء وهو بيدعى ربنا، بيقول اللهم إني أعوذ بك من عمل يخزيني. الخزي والفضيحة على فكرة يمكن دي ما بتهمش بعض الناس، في بعض الناس لما بيعمل العمل بيعمل عمل وهو وشه مكشوف، مش فارقة معاه الفضيحة ومش فارقة معاه انه ينكشف قدام الناس ومش فارقة معاه ان الناس كلها تشوفه. أيوة أيوة، في واحدة لو انكشف جزء من دراعها كأنها مثلا حد قتلها بالرصاص، وفي واحدة ممكن تتعرى أمام الناس ويقول لك أصلها راقصة ولا أصلها معرفش أي حاجة ما تكون، لأنه الوش انكشف. في خد بالك أن الـ الـ الـ الـ الانكشاف في العمل وعدم الخزي وعدم وجود الحياء هذه كارثة. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. العلماء وقفوا قدام الحديث يقول لك اشمعنى الحياء، قال لك لان الحياء ساتر لما بعده، فان وجد الحياء وجد ما بعده وان عدم الحياء عدم ما بعده. على فكرة الموضوع ده واضح جدا وكل الناس تدرك هذه المسألة، ان هي من نعم الله عز وجل على اهل الايمان قيمة الحياء. الملائكة نفسها تستحي، ان الملائكة تستحي من عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه، زي ما النبي قال عليه الصلاة والسلام وكيف لا استحي من رجل تستحي منه الملائكة. يبقى معنى ذلك الحياء نعمة كبيرة. انما الانسان الذي لا تفرق معه، شوف في اخر سورة عبس وتولى استوقفتني آية كريمة جدا، ربنا يقول وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قطرة أولئك هم الكفرة. وما قالش وسكت، أولئك هم الكفرة الفجرة. يعني في كافر عادي وفي كافر فاجر. فاجر يعني لا يبالي، لا يعني المسألة معاه ما تفرقش كتير. فعشان كده أدي الاستعاذة، أعوذ بك من عمل يخزيني وأعوذ بك من غنى يطغيني. أخطر شيء إن الإنسان يتحول من حالة الظلم لحالة الطغيان. عارف الطغيان يعني إيه؟ يعني تجاوز الحد. حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. يبقى طغى يعني جاوز، يعني علي، يعني زاد. فتصور الطغيان ده هو سبب من أسباب الغضب الإلهي. ربنا بيقول لموسى اذهب إلى فرعون

إنه طغى. فإيه الفائدة إن الإنسان يكون عنده مال يزيده كبرا أو يزيده طغيانا وظلما وجورا وبهتانا؟ بعد كده تقول وأعوذ بك من صاحب يرديني. من أجمل الكلمات اللي أنا خدتها من أجدادنا ومن أبائنا، يقول لك الصاحب ساحب. بص المعنى، الأولانية بالصاد والتانية بالسين، يعني الصاحب بيسحبك. الإمام أحمد بن حنبل بيقول لابنه إيه رضي الله عنه وأرضاه، بيقول له يا بني إلزم الصالحين فتنسب إليهم، ألم ترى أن الله كرم كلبا مشى وصاحب بعض الصالحين فذكر في كتاب الله إلى يوم الدين. يعني شوف كلب، الكلب دوت كل اللي عمله أنه هو كان ماشي مع شوية ناس أولياء صالحين اللي هم الفتية بتوع أصحاب الكهف. ربنا يقول سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. أنا عاوز أقول لك آية واحدة، هيك آية واحدة ذكر هذا الكلب ثلاث مرات في آية واحدة، بخلاف أنه ذكر خمس مرات في السورة. يعني خمس مرات ذكر في السورة منهم ثلاثة في آية واحدة. ليه؟ لأنه كان ماشي مع ناس صالحين. فما بالك لو واحد فينا بقى وعزكم الله مشي مع صحبة صادقة، كان سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه يقول له لابنه إيه؟ يا بني إلزم الصالحين فتنسب إليهم وإن لم تكن من أهلهم، وإياك والفاسدين فتحسب عليهم وإن لم تكن معهم. يعني المسألة ببساطة ووضوح، الصاحب ممكن يرديني. يرديني بقى يعني إيه؟ يعني يوقعني من فوق. يوقعك من فوق جبل سطح؟ لا، يوقعك من فوق الأخلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرفعك عليه. فيجي الصاحب يوقعك في أسفل سافلين بالانحطاط أو بالأخلاق أو كل واحد تعاطى مخدرات يفتكر كويس، هو صاحي من النوم قال لك يلا أتعاطى مخدرات، طبعا لا، للأسف الشديد اتصاحب على واحد أو اثنين أو ثلاثة من اللي بيتعاطى مخدرات وجرجروا لهذا الطريق، ما صحيش من النوم فجأة كده وقال لك أتعاطى مخدرات منه نفسه. كل واحد عمل كارثة يفتكر كويس جدا وراها أصدقاء، وكل واحد صالح وعنده دين وعنده تقى وراها أصدقاء. بعد كده اللهم إني أعوذ بك من أمل يلهيني. الأمل اللي يلهيك هو الأمل الذي لا يجعلك تستعد لما بعدهم. ربنا يقول فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. عارف الشيطان عامل زي الصياد، الصياد له شبكة بيصيد بها السمك، الشيطان له شبكة بيصيد بها الناس. عارف الشبكة اللي الشيطان بيصيد بها الناس ايه؟ كلمة سوف، سين ووفه. زي الواحد اللي يحصي لك خلاص سوف أتوب، سوف أصلي، سوف أرجع إلى الله، سوف سوف سوف سوف، وتلاقي الموت تخطفه، حادثة راح فيها مات على المعصية، تارك للصلاة، جنب، ما عملش فضيلة، ما عملش خير. مين اللي هيقدر يلحقه ساعتها؟ هي كلمة سوف. فالأمل اللي بيلهي الإنسان اللي الإنسان فيه ما بيحسش إن الوقت بيجري منه. ربنا سبحانه وتعالى يقول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا ترجعون وأنتم لا ترجعون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ماذا ستقول لله وماذا ستفعل بين يدي الله؟ هذا هو السؤال الذي أطرحه عليكم. أعتقد أن هذا الدعاء نحن كلنا في حالة إليه، في حاجة إلى الرجوع إلى الله عز وجل، أنك تستعيذ بالله من غنى يطغيك، من صاحب يرضيك، من أمل يلهيك، من مال يطغيك، من فقر ينسيك. نسأل الله العفو والعافية ولنؤمن معا، عسى أن تكون ساعة إجابة، ويعيذنا الله من هذه الموبقات برحمته يا رب العالمين. آمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: لها صوت الحق.
1: فنمو يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميز عبر الأثير.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة المسلسل الاجتماعي النصيب. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: النصيب. النصيب قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب. هبة؟ يا هبة؟
1: أيوة يا وائل.
0: مالك؟ شكلك تعبان.
1: لا لا عادي، بدك أعمل لك عشاء؟
0: لا لا لا تعشيت، بس أنا بسألك إيش فيه؟
1: والله ما في حاجة.
0: هبة تكذبيش علي
1: بصراحة، كل يوم كل يوم نهيل مرت أخوك بتضلها تبهدل فيي وتزعق علي. والله أنا ما بعمل إشي غلط، بتقولي كنس الدار بكنسها، بتقولي إجلي بجلي، حتى بتقولي اغسلي الغسيل بغسله، وبطلع فوق من على السطح وبنشره لحالي، بالأخير بتضلها تزعق علي وتعايرني برجلي. طب مش حرام عليها؟
0: معلش يا هبة، معلش تحملي.
1: طب أنا لو اكتش بدي أضل أتحمل؟ أنا ماليش حد أشكيله، لا أبو ولا عم ولا حد.
0: طب حقك علي يا هبة، خلص. هي أصلا بتكون زعلانة مع جوزها فبتعصب عليك.
1: لا، جوزها بيكونش في الدار.
0: طب معلش خلص، امسحيها بوجه المرة هذه.
1: ماشي، ولا يهمك يا وائل.
0: بدك إشي أجيب لك؟
1: لا لا شكرا.
0: أي بس احكي، بدك إشي؟
1: والله ما بدي حاجة.
0: طب امسك.
1: إيش هدول؟
0: هذه 50 شيكل، خديها إلي.
1: لا لا لا مستحيل.
0: ولك شو مستحيل؟ ابن عمك أنا زي أخوك في الدار.
1: لا لا مش محتاجة مصاري، ما هيني باكل وبشرب.
0: بقول لك امسكي.
1: طيب ربنا ما يحرمنا منك يا رب.

0: قاعد معاها أخوك الفيلسوف.
1: ما هم الاثنين بليقوا على بعض، خليهم يتفلسفوا.
0: هي القصة فلسفة؟ والله ما أنت داري عن حالك.
1: ليش مش داري عن حالي؟ إيش يعني؟
0: أخوك هذا بتلاقيه قاعد بوشب فيها علي وعليك.
1: اتقي الله يا بنت الناس، أنت بتشك في كل الدنيا؟
0: أنا بشكش، أنا بفهم وعيني نقدة.
1: ما شاء الله لعنيكي، أخويا لا بوشب فيها ولا حاجة.
0: أنت بلسانك قلت لما كنتوا مجتمعين مع بعض إنه هو واقف ضدكم.
1: مش قصة واقف ضدنا، أنت افهمتي غلط. أنا قلت لك كل الحلول اللي احنا حطناهم هو فندهم وقال هدول بيجيبوا فضيحة لنا، هاي اللي حكيته.
0: طيب طيب خليك نايم على روحك، والله غير بكرة هو وياه يطردونا من الدار.
1: حاضر يا نهيل، هيجيت أنا بمسك عصايا وبروح بضربهم التنة وبطردهم عشان أنت ترضي.
0: والله أنت الحل عندك دايما يا طخه يا اكسر مخه، بتفكرش بالمرة بتفكرش.
1: بفكرش أنا، لطخ يا نهيل أنا لطخ.
2: السلام عليكم. عليكم السلام. صباح الخير بلبول.
3: هلا يا رجب. هلا رجب، فش زبالة والشارع نظيف، يلا الله يسهل عليه.
2: أبديش أنظف أنا، وأجيك في موضوع ضر ضروري.
3: أنت تبع مواضيع يا رجب، بدك قنيت أبو زينة خدها والله يسهل عليه. امسامحك
2: بكتش أبو زينة أنا، أنت متفكرني جاي بس حد بدي أبو زينة؟
3: طب ها ايش بدك يا رجب؟
2: بدي كوكا كولا.
3: اها طب ماشي، خد كوكا كولا وروح.
2: ما بديش كوكا كولا وبس.
3: وبعدين معك يا رجب، بدي اشوف الزباين انا، انهيني.
2: ما جاي اقول لك انه القاين وابو الاعدام كانوا اول امبارح ضلهم يطلعوا على السوبر ماركت تبعك ولفوا من ورا وضلهم يطلعوا.
3: مين؟
2: القاين وابو الاعدام.
3: وإيش كانوا يعملوا؟
2: كانوا رايهم يطلعوا على السوبر ماركت تبعك وقعدوا يلفوا ويطلعوا.
3: يمكن كانوا مرقين من الشارع يا رجب.
2: أنا بقول لك شفتهم قعدوا طول الوقت، وأنا أروح ألم الزبالة وأرجع، أروح وأرجع وباش أكل وأشرب وأروح أرجع وهم قاعدين بيطلعوا.
3: بالك يا رجب، إيش بدهم؟
2: مش عارف، يمكن بدهم يفتحوا سوبر ماركت جنبك.
3: يفتحوا سوبر ماركت؟ طب هدول تبعين حبوب وتبعين مخدرات، ايش اللي بدهم اياه مني؟
2: يمكن بدهم يبيعوك مخدرات او اشي.
3: هو انا تبع مخدرات يا رجب؟
2: انا قلت لك انا ضلهم يطلعوا عليك انا وعلى سوبر ماركت تبعك. يمكن بدهم يفتحوا سوبر ماركت وفسدوا عليك، دير بالك.
3: ماشي يا رجب ماشي، خذ الكوكا كولا والله يسهل عليك.
2: اخذ غنيتين؟
3: غنية واحدة خذ.
2: طيب ماشي، انا قادر. يلا بدك اشي مني؟
3: لما بدي اياك بقول لك.
2: السلام عليكم، جود مورنينج بويز.
3: القرن وابو الاعدام، يا ترى ايش بدهم هدول؟ معقول هذا رجب اهبل وبخبص من عنده؟ صح انه هو على البركه، بس الولد صريح. هم هدول تبعين المخدرات والحبوب، اذا ما كانش معاهم مصاري بفكروا بالسرقه، ولا كيف بدهم يجيبوا الحبوب؟ والله عفارم عليك يا رجب، أنا لازم أخذ بالي.
4: يا رجب رجب.
2: أيوة بالنسرة. أيوة مالك
4: مالك يا حبيبي في الشدع الحمار الطالع؟ الساعة صارت 9.
2: ما أنا أوقعت وأنا بنزل من التخت، لا رقبتي صارت تجوعني.
4: أنت شكلك بدك تتحجج وبتكش تشتغل. اسمعني يا رجب، ما اشتغلتش العروس بتروح منك وبتطير، فهم؟
2: ما كيف بدها تطير؟ ركبوا لها جناحين وصير زنانة؟
4: يا بني آدم بتطير يعني بتتجوزش، يعني بتضلك انت والحمار مع بعض.
2: ايش عملك؟ وقعت ورجلي بتجوعني، ايش بدي اسوي لك؟
4: معلش يا رجب، اضغط على نفسك وقوم اشتغل يلا.
2: ما بدي اشتغل، بالعافية بجيب 30 شيكل.
4: لا يا رجب، 70 شيكل مسكرات، واضح؟
2: ما يوم بدأ أجيب 70 شيكل وأنا رجل بتجوعني، بقدرش أشيل الزبالة أو أظني أروح أكب فيها آخر الدنيا.
4: إيش قلت يا رجب؟ أنت قلت لي ركبتك بتجعك؟
2: وقعت عليها.
4: هلقيت عرفت السر، ركبتك بتجعك مش من الوقعة تبعت التخت.
2: لا أنا وقعت، لقيت وأنا كنت نايم، كنت أحلم إني قاعد أنا بسوق، لا وقعت.
4: لا يا رجب يا حبيبي، الله يرضى عليك، ركبتك بتجعك من الزلم اللي دهسك، فاكره؟
5: فاكره، بس هو ما كانش نايم عندي هان جنب الحمار، اخوت لحالي.
4: ييه ولك يا غبي، لما دهسك على الاسفلت
5: ما هو ما دهسنيش، وخبط الكارة وانا عملت حالي جبت جوعني وانكحتت من المسمار تبع الكارة.
4: ولك يا كارة افهم واسمع.
5: طب انا قاعد بسمع، ما انت قاعد بتزعق علي.
4: هل جيت زي الطلق تسحب حالك وبتروح عليه على طول، بتقول له رجلي بتجعني، يا بتعطيني 100 شيكل يا بروح ابلغ عندك الشرطه.
5: وفي الاخير اقول له ما هو كسب اخوي قال لي هيك.
4: ولا خلي خلك ان شاء الله، ايش تقول له اخوي؟ عشان مصلحتك بتكش تتجوز؟ بلاش، انت حر.
5: انا بدي اتجوز، كم بديش اتجوز؟ بدي اجيب فدعوس واجيب دحيه كمان.
4: الدحيه بدها مصاري والفدعوس بده مصاري كمان. على طول بتروح عليه وبتكدح لك منه 100 شيكل وبتروح تكمل شغلك، بتأمل لك 30 40 50 شيكل وبدي اخر النهار تسلمني 150 شيكل عشان اكون مجهز لك صحن العدس وصحن البصل. يلا حبيبي يا رجل.
5: طيب بدك تجيب لي شو اسمه لحمه؟
4: ولك قلت لك مليون مره اللحمه بتعمل لك تصلب في الشرايين.
5: طيب خلاص انا بديش يصير عندي صليب في الشرايين.
4: انت هيك لوز يعني يرضيك انه بكرة العروس لما نجيبها تضلها تحكي لي رجب عنده تصلف الشرايين؟
5: ما فيش عندي تصلف الشرايين، عمريش عطست ولا قحيت انا.
4: لا يا رجب، القحة والعطس مش تصلب، التصلب اشي تاني.
5: خلاص بديش هي، قلت بروح بجيب لي 100 شيكل وبشتغل ب 50 شيكل وبعطيك اياهن عشان ما صيرش عندي تصلب، اظني اكل عدس.
4: عارف احيانا بكتشف انه انت اشطر واذكى مني يا رجب.
5: ما بفهم، احيانا باجي بقول لك انت لطخ بس بخاف.
4: لا يا رجب بهمش، الله اكبر، قولها، المهم بتسلمني 150 شيكل.
5: ماشي ولا همك.

0: يا تايسون، قلت انك بدك اياني، ايش فيه؟
1: بخصوص مصنع النايلون.
0: ماله؟
1: المسؤول على التبكيت نزلته على المخازن وحطيت واحد بداله، واللي بيشتغل في الفرن نقلته وديته على التصفيق وجبت واحد بداله.
0: طيب ليش كل هالخربطة يا تايسون؟
1: اللي كان يشتغل على التبكيت كان يحرض العمال ضدنا، واللي بيشتغل على الفرن بيشتغل ساعة وبيقعد يدخن ساعة، ولو بدك تحسب ساعات الشغل تبعونه بيجوش نص يوم، ولما انحسبت قديش احنا بنشتغل ساعات وبننتج فيهم لقيت اللي قبله كان ينتج اكتر.
0: شايف يا اخوي، شايف يا اخوي لما تحط مخك في الشغل؟ هل جيت انت لو مش داير بالك كان خرب الشغل، كان هل جيت احنا في مخاسر. هيك انا بدي اياك يا تايسون.
1: ولا يهمك يا اخوي ولا يهمك.
0: اسمع تايسون، انا بدي اطلع، بامكانك انك تقعد هان في المكتب تبعي وتدير بالك على الشغل.
1: حاضر يا اخوي.
0: الله يرضى عليك.
2: افتح الباب بقولي، افتح الباب اليوم، افتح الباب بقولي.
0: ايش هذا صوت ازعاج؟ مين اللي بزعاج؟
1: استنى اشوف مين.
2: افتح الباب بقول لك، بدي اعبر يعني بدي اعبر، ولا غير اجيب لكم البوليس.
1: هي هي ايش بدك؟
2: قالوا الجب صاحب الجب هذا وينه؟
1: انت ايش بدك؟
2: مين صاحب الجب هذا؟ ايش اسمه؟
1: وايش بدك في اسمه؟
2: انا عايز هو موضوع ضروري بينه وبينه، ما كاش دخل انت.
1: طب خد حمارك واطلع برا احسن لك، لحسن امسكك واحبسك انت وحمارك جوا.
2: ايه تحبسني وانت عم حالك شرطة بوليس؟ يا وين وين يا صاحب الجب؟
0: ايش في يا تايسون؟ ايش في؟ مين هذا؟
1: انا عارف يا راجل، هذا واحد جاي رامي دمه علينا هو والحمار تبعه. اطلع برا ولا اطلع برا؟
2: بديش اطلع برا. ايوه انت، انت تعال تعال.
0: هو انت؟ ايش اسمك انت؟ رجب، رجب صح؟
2: صحيح رجب، انا رجب. وحياة الله اجيب لك البوليس، خلي يعملوا لك اعدام وانتحار، وبعد شوي يعملوا لك اربع غرص في ايدك.
0: ايش بدك طيب؟ ايش بدك؟
2: ايش بدي؟ بدور على الشرطة بلغ عليك عشان انت دهستني.
0: ولا انت شكلك نصاب، يوم تجيب محك في الكرة تبعتك اصلا ما صابك، وعملت حالك ميت واعطيتك 100 شيكل وقلت لك روح. ايش بدك هلقيت؟ ايش بدك؟
2: بدي 100 شيكل هلقيت، روح اشتري دواء لرجلي، رجلي بتجعني معاه مغص، عدي متت انا، عدي متت، عدي صابت انا.
0: رجلك معاها ايش يروح امك؟
2: معاها مغص، انا بتجعني لما دهستني بالسيارة.
0: قلت لك 100 مرة السيارة ما سابت الكاش.
1: انت يا اخويا قاعد بتحكي معاه؟ يا زلمة سيبني اطرده. روح روح ولا انت وقرفك روح.
2: بديش اروح، انت ما قدخ الحياة، بجيب لك الشرطة بعدين يحبسوك عمرك انتحار وتموت شرطك فوق بنص عينك. ما بقول لك
0: سيبه يا تايسون، سيبه من الاخر يا رجب. ايش بدك؟
2: بدي 100 شيكل، بدي اروح اتعالج.
0: انت هلقيت يا حبيبي كل ما راسك يجعك رجلك بتجعك، بدك تيجي تاخذ منه مصاري؟
2: بدي اخذ منك مصاري.
0: ليش يا حبيبي؟ حد قال لك ان انا بنك مسجل باسم ابوك؟
2: مش انت دهستني؟ ها؟
0: ولا انا ما صبتك بقول لك هاي ثاني مره.
2: ما تدو حياتك اروح للشرطه والبوليس، وخليهم يسجلوا لك انتحار في قلب السجن، وخلي وضلك تصيح ويجيك المحامي في المحكمه، وضلك تقول انا بريء انا بريء انا بريء، وحياه الله. يا رجلي، يا رجلي، عدي متعب.
1: بشوفه قاعد بتفعفل هذا يا زلمه، بلاش يموت عن جد يا اخوي.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل. روح يا تايسون جيب لي من المكتب 20 شيكل واعطيهم خليه يروح. يلا قوم قوم.
2: بقوم مثلا 20 شيكل انا، 100 شيكل انا، بدهم يقصوا لي اياها في تركيا يا رجلي. بدي 100 شيكل، مليون نيره، والله زي ما جبت غير اروح القيت على الشرطه.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل. بقول لك روح روح. روح يا تايسون ايش بتعمل؟ اطلع جيب له 20 شيكل يا زلمه.
1: هاي معايا 20 شيكل.
0: ها خد يلا مشي.
2: باخدش 20 شيكل بقول لك، باخدش 20 شيكل، وحين طلعوا على الشرطه قوم دهسني وراحوا اداني على الدكتور تبعه، ما رضيش يوديني على المستشفى عشان ما يسجلوش عليه وينحبس.
1: نازك يا اخوي، بشوف العمال بلشوا يتفرجوا علينا من الشبابيك والغرف.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل عليك يا شيخ، فضحتنا. خد هاي 100 زفت على راسك.
2: ايوه زي هيك.
0: بس مره ثانيه اذا رجلك عتبت المصنع والله لكسر لك اياها.
2: وانت اذا بدك تكسرها بس تدفع 500 شيكل من هذا العمر كله هيته. امشي.
3: مالك ملحفة وقاعدة؟
4: رجلي بتنجح علي مش قادرة اقوم.
3: بتنجح عليكي ولا دلع؟
4: وليش الدلع؟
3: اسمع يا هبة، عارفاكي كويس أنا، انت حية من تحت تبن.
4: انت عمرك في حياتك ما حكيتيلي كلمة حلوة، أنا إيش عملالك؟
3: والله يا عرجة بتعرف تردي كمان.
4: لو سمحتي تحكي ليش عرجة؟
3: يكون بتفكري حالك طبيعية وبتمشي زي الناس، عرجة ونص انت.
4: انت بتعيبي على خلقة الله؟ الله خلقني زي هيك، ايش عمل لك؟ تاني اشي انا مش عرجة، رجلي الشمال اكثر من رجلي اليمين باربع سنتي.
3: وهذا ايش اسمه؟
4: اقول لك انا مش عرجة، انا مشلولة، ايش بدك مني؟
3: ايوه هيك باني على حقيقتك باني. قبل ما كنتش ترفعي عينك في وجهي، اليوم بشوفك بتحكي اشكال والوان.
4: من يوم ما وعيت على حالي وانا عندكم في الدار وانا عايش عيش العبيد، لا بدك اياني احكي ولا بدك اياني اشكي، ايش بدك مني اعمل؟ حرام يعني رجلي تجعني؟
3: ولك يا كذابه، انت رجلك بتجعك، انت بس بتقولي هيك عشان ما تقوميش تشتغلي.
4: بديش اشتغل، ايش بدك؟
3: ايوه ايوه ايوه ايوه والله لا اقول له لا بدي، واشوف يا انا يا انت في هالدار.

قدمنا لكم المسلسل الاجتماعي النصيب، قصة وسيناريو وحوار نبيل عيسى الخطيب.

الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. كل الأشياء من حولنا تدل على خالق عظيم. أحسن ما خلق وأبدع ما صنع.

0: هذا خلق الله
1: كون فسيح وعالم ضخم ونظام دقيق ومخلوقات تسعى

تأمل في الحياة تزد يقينا بأن الكون أبدعه العظيم. هذا خلق الله. خلق السماء الجزء الأول.

0: بل الظالمون في ضلال مبين.
1: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات برنامجكم هذا خلق الله، والذي نقدم لكم فيه حلقات علمية من زاوية شرعية.
2: مستمعين الأكارم، نحن على موعد اليوم بإذن الله تعالى للحديث عن خلق السماء، للوقوف على ما في السماء من دلائل ناطقة تؤكد عظمة الخالق سبحانه وتعالى.
1: وردت في القرآن الكريم كلمة السماء مفردة هكذا 120 مرة، بينما وردت كلمة السماوات جمعا 190 مرة.
2: كلمة السماء تختلف معانيها في القرآن الكريم من موضع لآخر بحسب سياقها، فمعناها مثلا في الحياة الدنيا غير معانيها بين يدي يوم القيامة.
1: ومن يتأمل خلق السماء وما فيها من نجوم وكواكب تدور في مداراتها في حركة دائبة، وما يترتب على ذلك من تعاقب الليل والنهار، وكذلك من يتأمل ما ينزل من السماء من ماء عذب يؤثر في جميع المخلوقات الحية، يجد في ذلك آيات عظيمة لكل ذي عقل يتفكر به في صنع الله الذي أتقن كل شيء.

0: ومنذ فجر البشرية الأول والناس مأخوذون منبهرون بما يرونه فوق رؤوسهم من سماء مرفوعة بلا عمد تزينها النجوم اللامعة في الليل وتملأ الشمس جوانبها بالضوء خلال النهار وتتكون فيها السحب وتتشكل وتتحرك حتى يأمرها الله بإنزال ما فيها من ماء عذب يجدد بفضل الله تعالى الحياة ويغيث المخلوقات.
1: وقد جذبت عمارة السماء عقول البشر منذ الأزل وجعلتهم يتفكرون في خلق الله تعالى في تعظيم وإجلال.

0: النار.
1: وأبرز ما لفت عقول البشر في السماء بعد النجوم والكواكب هو الماء الذي ينهمر من أقطارها عندما يريد الله تعالى ذلك ليغيث به البلاد والعباد، وبدونه يموت الإنسان والحيوان والنبات.

في الليالي الصافية تبدو السماء مزينة بزينة النجوم والكواكب، ويرشدنا الله تبارك وتعالى إلى النظر في بديع آياته، ويحثنا على التفكر في عظيم مخلوقاته، ولا سيما العالم العلوي في بناء سمائه والتئامها وارتفاع سمكها وكيف سواها، وإلى حسن نجومها ودقة سير كواكبها وأفلاكها وظلمة ليلها ونور نهارها.

0: السماء ومبناها؟ قال المفسرون إنما هنا مصدرية أي والسماء وبنائها، لأن السماء عظيمة بارتفاعها وسعتها وقوتها وغير ذلك مما هو من آيات الله فيها، وكذلك بناؤها بناء محكم كما قال الله تبارك وتعالى: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير.
1: إخوتنا الكرام، وكما حدثنا القرآن الكريم عن السماء وجمال نجومها وتماسك بنيانها وروعة عمارتها، فقد حدثنا عنها أيضا كمصدر للعذاب والانتقام من الكفار المعاندين.
2: وتتنوع صنوف العذاب النازل من السماء على هؤلاء الكافرين المعاندين من الصيب والرجز والكسف والحسبان والآيات القاهرات.
1: فالصيب هو المطر الذي ينهمر بقوة وغزارة من السماء في حال ظلمات، والرجز هو العذاب والغضب، وقيل هو الطاعون. وصدق الله تعالى حيث قال:
3: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

والحسبان هي مرام تقذف وترمى من السماء، واحدها حسبانة، والحسبانة هي الصاعقة، وقيل الحسبانة هي السحابة.

مستمعين الأعزاء، هكذا ينتهي وقتنا معكم في هذه الحلقة. نترككم في رعاية الله تعالى وحفظه، على وعد بلقاء قريب بإذن الله تعالى، وحلقة قادمة نستكمل فيها قصة خلق السماء. نترككم في حفظ الله تعالى ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة مع النبي عليه الصلاة والسلام هو كيفية تعامل النبي مع من يشتاق إليه عليه الصلاة والسلام. في بداية الدعوة في المدينة كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مفهوش منبر، فكان سيدنا محمد يقف إلى جنب جذع نخلة. هذا الجذع كان بيسند عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كتر عدد الصحابة قيل لرسول الله: هل نبني لك منبرا حتى يراك الناس ويسمعك الناس؟ فبنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، ثلاث سلالم كده، فقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمع للجذع صوت أنين. الجذع بيعيط لأن النبي ما بقاش يسند عليه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره واحتضن هذا الجذع الذي حن إلى رسول الله، فسكن الجذع بعد أن قال له: أسكن، إن تشأ غرستك في الجنة فيأكل منك الصالحون. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدفن هذا الجذع اللي كان بيبكي، يدفنه في المسجد النبوي، ومكانه معروف دلوقتي. لما تروح اسأل أهل المدينة عن مكان دفن جذع النبي عليه الصلاة والسلام. خلصت القصة لكنها مليئة بالكنوز. الكنز الأولاني تجاوب النبي عليه الصلاة والسلام مع مشاعر جذع خشب حن واشتاء لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا جماعة، الخشب بيحب النبي، الطوب بيحب النبي، النخل بيحب النبي، السماء بتحب النبي. بل مش هقولك بيحبوا النبي، ده بيحبوا المؤمنين. لما فرعون مات ربنا في القرآن قال: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال ابن عباس: فكما أن السماء والأرض لا تبكي على الفاجر أو الكافر، فإنهما يبكيان على موت المؤمن. ما بالك هذا الجذع اللي حن عشان سيدنا محمد سابه وبقى بيخطب على المنبر: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. مش كل الناس، مش كل الناس ساجدة بين يدي الله أو مشتاقة لرسول الله. كل المخلوقات بتحب ربنا ومشتاقة لسيدنا محمد، لكن الناس في منهم اللي معرض ومشغول وقلبه قاسي عن ربنا وعن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يا جمالك يا سيدنا محمد وانت بتطبطب وبتتكلم مع الجذع وبتقول له: أسكن، لا تبكي، انت معايا في الجنة. يا جماعة، مشاعر الشوق لسيدنا محمد، وده كنز مهم جدا. لعل الجذع من معرفته بالنبي وكثرة سماعه للنبي حن لسيدنا محمد وحبه. لو عايز تشتاق زي الجذع ده، الحسن البصري كان يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. فإذا كنت عايز تحن وتشتاق لسيدنا محمد، اقرأ عنه كتير، اقرأ سيرته لو كنت عمرك ما قريتها، أو اسمعها من حد من علمائنا وأسد ذاتنا.

0: صلي على النبي كتير عليه الصلاة والسلام عشان دايما يبقى على لسانك وقلبك. لو تقدر تطلع تعمل عمرة أو تحج وتزور النبي عليه الصلاة والسلام وتشوف المكان اللي كان عايش فيه وتسلم عليه أمام قبره الشريف، صدقني كثرة الصلاة على النبي وكثرة القراءة والسماع عنه وزيارته هتخليك متعلق بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حن زي ما الجذع حن لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا ياخد بأيدينا ونحلم بالنبي النهاردة يا رب. اللهم أمين، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: على خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون.
0: حتى الرمق الأخير
2: تابع المسيرة إلى الله.
0: وحين النداء
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير.
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه بعنوان تفسير سورة قريش.
5: يقول الله تعالى ممتنا على قريش لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نعمتان قال الله تعالى في المقابل عبادته، أن يألف الناس عملا يكسبون به رزقهم، وأن يعيشوا في الأمن والرخاء. هذه نعم يجب أن يحمد الله ويشكر عليها. قريش تعودت أن تكتسب الرزق بالتجارة في رحلتي الشتاء والصيف. للعرب قبل الإسلام كانت لهم رحلتان تجاريتان، رحلة في الصيف إلى بلاد الشام، رحلة في الشتاء إلى بلاد اليمن. يأخذون من بلاد الشام مواسم إنتاج الشام وما يأتي من أوروبا إلى الشام، تحمله قبائلهم وقوافلهم التجارية إلى مكة، يعاد تسويق البضاعة في مكة وتوضيبها، ثم تشحن إلى اليمن، ثم تؤخذ من اليمن منتوجات اليمن وصناعة اليمن وتجارة اليمن، تحمل إلى مكة ليعاد توضيبها، ثم يذهب بها في رحلة الصيف إلى بلاد الشام. وكان أهل مكة تجارا، كانوا تجارا، فذكرهم الله تعالى بنعمة التيسير في أمر المعيشة. يعني أنتم ألفتم التجارة، ألفتم لإيلافي، لألفتكم، لألفة قريش رحلة الشتاء والصيف. هذه الألفة أن يتآلف الإنسان مع عمله، أن ينسجم الإنسان مع عمله، هذا من توفيق الله. يعني إذا أنت انسجمت في عملك كمزارع ألفت عملك، أنت ألفت عملك كتاجر، ألفت عملك كبناء، ألفت عملك كمعلم، كموظف، كصياد سمك مثلا. هذا الإلف أن تألف عملك من نعم الله، وأن تبغض عملك من سخط الله. الإنسان أن يحب عمله ويكسب بعمله المحبب رزقه، هذا من نعم الله. فالله تعالى يمن علينا، أي يمن على قريش بأنها ألفت تجارة تكسب منها الرزق الحلال. قال لإيلاف قريش، إيلافهم يعني حبهم، والأليف الحبيب والمحب، فلان أليف فلان من حبيبه، لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف، كونهم أحبوا هذا العمل، فليعبدوا رب هذا البيت الذي وفقهم لهذا الحب الكسب العمل المشروع. فليعبدوا رب هذا البيت، يعني البيت هو مكة، البيت يعني هو الكعبة، فليعبدوا رب هذا البيت، ما يعبدوا اللات والعزى والصنم. يعني رب العالمين هو اللي يوفقهم لهذا الرزق، لهذا الكسب الحلال. فأن يسجدوا للات وللعزى وللأصنام، هذا سجود في غير مكانه، لأن الأصنام لا توفق ولا تؤلف ولا تحبب الناس بالعمل، إنما هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع. ولكن الله تعالى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إن الذي يزرع حب الخير وكره الشر هو الله. فأن تحبوا الكسب بالتجارة وأن توفقوا لكسب أرزاقكم بالتجارة، هذه نعمة يجب أن يعبد الله من أجلها. فكل واحد منا، أنتم ألفتم أعمالكم وتكسبون من أعمالكم أرزاقكم، فإن الله تعالى يستحق أن يعبد من أجل أنه ألف بينكم وبين أعمالكم التي تكسبون بها أرزاقكم. فهمنا السورة؟ لإيلاف قريش، لحب قريش، إيلافهم، حبهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. العبادة إذن هي من أجل شكر الله على هذا التوفيق. فليعبدوا رب هذا البيت، يعني لا تعبدوا الأصنام ولا تعبدوا الأحجار ولا تعبدوا البشر، لا تعبدوا إلا الله الذي غرس في قلوبكم حب العمل وحب الكسب، لأنه من أسباب السعادة أن تكسب رزقك وتوسع على نفسك وعلى عيالك وعلى من حولك من الرعية. فنحن أيضا يجب في الحقيقة أن نشكر نعمة الله، لأن أكثرنا يعمل ويألف عمله ويحب هذا العمل، فعلينا أن نشكر الله كما طلب من قريش أن تعبده. وكل الناس المرزوقين يجب أن يعلموا أن الرزاق هو الله تعالى، وأنه حبب إليهم طلب الرزق، وأنه أعانهم بالنشاط وبالعافية وبالعقل، لأن العقل مناط التكليف ومناط تفكير، لأنه لولا العقل الإنسان ما بيستطيع، لا يستطيع أن يتدبر عملا يألفه ولا عملا يكسب به. المرضى وفاقدي العقل يعيشون عالة وعبئا على غيرهم، يعني ينفقون من كسب غيرهم. أما أن تنفق على نفسك من كسبك فهذا من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى. من أجل هذا نحمد الله الذي وفق كل منا لأن يكسب رزقه من عمله المحبوب، من عمله الحلال، من عمله المشروع، من عمله المشروع. فعندما توفق لمثل هذا يجب أن تعلم بأن هذا من توفيق الله علينا جميعا. فالذي يجلس في حقله أو في متجره أو في معمله أو في مدرسته أو في دائرته يصرف أمور الناس ويكسب رزقه، فهذا إنسان محظوظ، وهذا الحظ العظيم يجب أن يقابل بالشكر لله. والشكر أحسن تعبير للشكر، أحسن تعبير عن الشكر لله أن تعبده، يعني أن تطيعه، أن تطيعه في وظيفتك، فتصرف أعمال العباد بكل احترام وحب وتقدير لهم. من دلائل عبادة الله تعالى أنك لا تغش في بيعك ولا شرائك، أن تكون مستقيما في بيع. هذه العبادة، أن تطيع الله فلا تغش في التجارة، هذه عبادة. أن تخلص لله وأنت ترعى غنمك فلا تسمح لغنمك أن تدخل إلى أرزاق الناس لتأكلها، هذا من العبادة، لأنك راعي ومسؤول عن الرعية. أن تحب عملك وتخلص في الزراعة فتزرع الأشياء النافعة، الشجرة الطيبة للشجرة الخبيثة. هناك أشجار خبيثة كأشجار المخدرات والدخان والتمباك، هذه أشجار خبيثة. أن توفق لزراعة أشجار ونباتات تنفع عباد الله، تدر الخير عليهم، وأنت تلاحظ أنك تفعل هذا من أجل أن توسع على عيال الله فيما رزقك، فأنت تعبد الله تعالى في زراعتك. لذلك ما تظن أن عملا من الأعمال يمكن أن يتم في تتم فيه عبادة الله إلا إذا قرنته بطاعة الله. أي عمل تقوم به يتحول إلى عبادة، فليعبدوا رب هذا البيت، فاعبدوا الله في كل أعمالكم في كل مجالات حياتكم حتى تكونوا من عباده الطائعين المطيعين. وإلا كثير من الناس يكسب رزقه ولكن دون أن يعبد الله، كما يكسب الكافر رزقه، الكافر يكسب رزقه دون أن يعبد الله، والتاجر والصانع والموظف أكثرهم يكسب رزقه ولكنه لا يعبد الله، لأنه لا يلاحظ في عمله طاعة الله، إنما يلاحظ في عمله مصلحته وطعامه وطعام أولاده. يعني لا يمر هذا عبر العبادة، عبر طاعة الله تعالى. فإذا أردتم أن تكونوا عباد الله فاعبروا في كل أعمالكم من خلال طاعة الله إلى وظيفتكم التي اتخذتموها لكم مكسبا لأقواتكم وأرزاقكم حتى تكونوا شاكرين. بسم الله. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه النعمتين، كل العالم يسعى لتحصيل هالنعمتين، نعمة الأمن الحياتي والأمن الغذائي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.
4: مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لأمير حركة التوحيد الإسلامي سماحة العلامة الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه بعنوان تفسير سورة قريش.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.

على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سويد. وقتا طيبا نرجوه لكم.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة الكرام، اعتدنا نحن البشر ولله الحمد إذا أسدى إلينا أحد منفعة من المنافع معروفا ما، حتى لو أنه قدم لنا كأس ماء، أن نقول له شكرا فنشكره. فكيف بمن قدم لنا كل شيء؟ كيف بمن كنا لا شيء فأوجدنا من عدم، وأعطانا السمع والبصر، وأعطانا العقل، وهدانا إلى الدين، وخلقنا من أبوين مسلمين، وأعطانا الأعضاء كلها، وأعطانا وأعطانا مما لا نعده ولا نستطيع أن نحصيه؟ ماذا يستحق منا؟ ألا يستحق منا أن نقول له شكرا؟ هذا الذي طلبه ربنا منا جل جلاله بقوله واشكروا لي، واشكروا لي ولا تكفرون. لا تكفرونني، لا تنكروا نعمتي عليكم، لا تأخذوا النعمة وتديروا وجوهكم وكأني لم أحسن إليكم. وقال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك. ثم إن الله عز وجل إن شكرناه سبحانه وتعالى ليس معنى هذا أن نقول له نحن نعترف بأنك المنعم المتفضل فقط، هو غني عنا جل جلاله، هو غني عنا وغني عن ثنائنا وشكرنا، ومع ذلك وعدنا إن نحن شكرناه أن يزيدنا. قال الله عز وجل وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لا إله إلا الله، يعني يحسن إلينا فنقول له نشكرك يا رب فيزيدنا، ليس فقط يعني مقابل الماضي بل ويزيدنا. فإن زادنا فهذا يحتاج إلى شكر جديد، لئن شكرتم لأزيدنكم. قال العلماء أيها الإخوة من هذه الآية لئن شكرتم لأزيدنكم، الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود، لأن الله عز وجل قال لئن شكرتم لأزيدنكم. يعني لو أن إنسان عنده 1000 مثلا، 1000 من أي شيء، 1000 من أي عملة كانت، وشكر الله عز وجل والله قال لئن شكرتم لأزيدنكم، فإذا هو وعد بأن تبقى 1000 هذه، وإلا كيف يزيده؟ إذا الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود، فستبقى 1000 لما يعطيني الله عز وجل نعمة من النعم. مثلا أعطاني بيتا جل جلاله فأقول يا ربي لك الحمد، أشكرك يا ربي على نعمة هذا البيت. بهذا الشكر أولا أضمن بأن هذا البيت سيبقيه الله عز وجل لي، وأيضا سيزيدني. لئن شكرتم لأزيدنكم، الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود. والشكر أيها الإخوة يكون بالقلب وهو الاعتراف، ويكون باللسان وهو أن نقول بألسنتنا الشكر لله والحمد لله، ويكون بالجوارح، وهذا هو المهم بعد شكر القلب واللسان. الشكر بالجوارح هو صرف النعم فيما خلقت له. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا لك من الذاكرين، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج إشراقات في آيات الموسم الثاني مع الدكتور أيمن سعيد، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج قصص من رحيق النبوة. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: مرحى مرحى يا أصدقائي، أنتم دائما في الموعد. أعلم أنكم متعطشون لسماع قصة اليوم وأن تستفيدوا من حكمتها. لحظات قليلة وسنبدأ قصتنا. ها هي قصتنا اليوم، عن حديث سيد وإمام القوم صلى الله عليه وسلم. إن هدف الأخلاق تحقيق السعادة في الحياة الفردية والجماعية، وخلق اليوم من الأخلاق المجتمعية التي توجد التعاون والتوازن بين طائفتين لا يخلو منهما أي مجتمع، الغني والفقير. ومن المسائل التي تؤرق الكثيرين من المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء وتشكل هاجسا لديهم وتقف حائلا بينهم وبين العطاء والإحسان والتصدق، مسألة الخوف من عدم وصول المال إلى مستحقيه. إلا أن الحديث جاء مطمئنا ومبشرا، أن الله تعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا وأخلص نيته، ومؤكدا في الوقت ذاته أن المقصود الأعظم هو البذل والإنفاق. وفي قصة وحديث اليوم بيان الارتباط الوثيق بين العمل والنية، وأن قبول الأعمال عند الله يكون على قدر ما تحقق فيها من التجرد والإخلاص. قصة اليوم عن رجل من الصالحين حرص على معاني الجود والعطاء، فخرج ذات ليلة ليتصدق ببعض ماله بعيدا عن أعين الناس وكلامهم، فأخذ المال وخرج إلى المدينة يبحث عن سائل أو محتاج، حتى اقترب من رجل يبدو عليه ضيق الحال والحاجة، فدفع إليه المال وفر من أمامه حتى لا يصيبه بحرج.
2: تفضل يا أخي، خذ من مال الله ما يعينك على الحياة.
3: هل سمعت عما حدث ليلة أمس؟
4: ماذا حدث بالأمس يجعلك تضحك هكذا؟
3: هل تعرف الرجل السارق الذي يحوم دائما بين الناس في السوق يبحث عن شيء يسرقه؟
4: نعم نعم أعرفه جيدا، كف عن الضحك وأخبرني ما لهذا السارق؟
3: لقد وضع أحدهم له صدقة في يده ليلة أمس.

0: بعدما سمع المتصدق الحديث الذي دار أمامه بالسوق علم أنه المقصود بذلك، فراودته مشاعر مختلطة من خيبة الأمل والحسرة على عدم تحقيق مراده وضياع صدقته، إلا أنه حمد الله على كل حال فقال: اللهم لك الحمد على سارق. وابتعد المتصدق عن السوق وهو يحادث نفسه في حزن، ولكنه حمد الله أنه أنعم عليه وجعله يتصدق ابتغاء وجهه الكريم. وعندما جاء الليل قرر أن يصحح خطأه ويضع الصدقة في موضعها، فخرج من بيته واجتهد في البحث عن محتاج، فأبصر امرأة تقف على قارعة الطريق وتوسم فيها الحاجة، فدفع إليها صرة المال ثم انصرف مسرعا. وجاءه اليوم التالي يحمل الخبر، فقد وقعت صدقته في يد امرأة من بائعات الهوى وباذلات الشرف. فازداد المتصدق غما بغم وقال والألم يعصر فؤاده: الحمد لله على زانية. ولكنه حمد الله أنه أنعم عليه وجعله يتصدق ابتغاء وجهه الكريم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج قصص من رحيق النبوة. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى وإياكم مع شيخ الدكتور خالد الجندي وبرنامج يا رب يا رب.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لفت نظري جدا أن المؤمنين وهم بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى بيقولوا له إيه؟ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني سايبين كل ألوان العذاب وكل ألوان الإلام التي في جهنم، ومركزين على نقطة خايفين منها جدا، وهي الفضيحة يوم القيامة اللي هي الخزي. تصور مدى رقة الأحاسيس للمؤمن وهو بيتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، بيقول له ما تفضحنيش، ما تخزنيش، ما تكشفنيش قدام الناس، ما تهتكش سري، إلى آخر هذه الأدعية الكريمة. علشان كده الواحد اللي ربنا راضي عنه اللي يقدر يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بدعوة خالصة لله، ويقول له أعوذ بك من كل عمل يخزيني، أعوذ بك من كل غنى يضغيني، أعوذ بك من كل صاحب يرديني. اللهم أمين. دعاء أريد منكم أن تتوقفوا عنده لنقوم بتحليله بعد أن نؤمن عليه، فلتؤمنوا إن شاء الله.

اللهم امين اللهم امين اللهم امين. شوفوا يا جماعه، يعني الدعاء هو فقه، هو فهم، ولما العبد يكون فاهم الدعاء وهو بيدعيه ربنا سبحانه وتعالى يحقق له الاجابه، لانك عارف انت بتطلب ايه، فدعائك يخرج من القلب ويصل الى عنان السماء، يصل الى اجابه الله سبحانه وتعالى جل وعلا. فعشان كده شوفوا جمال الدعاء وهو بيدعي ربنا، بيقول اللهم إني أعوذ بك من عمل يخزيني. الخزي والفضيحة على فكرة يمكن دي ما بتهمش بعض الناس، في بعض الناس لما بيعمل العمل بيعمل عمل وهو وشه مكشوف، مش فارقة معاه الفضيحة، ومش فارقة معاه إنه ينكشف قدام الناس، ومش فارقة معاه إن الناس كلها تشوفه. أيوة أيوة، في واحدة لو انكشف جزء من دراعها كأنها مثلا حد قتلها بالرصاص، وفي واحدة ممكن تتعرى أمام الناس ويقول لك أصلها راقصة ولا أصلها معرفش أي حاجة ما تقول، لأنه الوش انكشف. في خد بالك أن الانكشاف في العمل وعدم الخزي وعدم وجود الحياء هذه كارثة. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول إيه، الإيمان بضع وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. العلماء وقفوا قدام الحديث يقول لك اشمعنى الحياء؟ قال لك لان الحياء ساتر لما بعده، فان وجد الحياء وجد ما بعده، وان عدم الحياء عدم ما بعده. على فكره الموضوع ده واضح جدا وكل الناس تدرك هذه المساله، ان هي من نعم الله عز وجل على اهل الايمان قيمه الحياء. الملائكه نفسها تستحي، ان الملائكه تستحي من عثمان بن عفان رضي الله عنه، زي ما النبي قال عليه الصلاه والسلام وكيف لا استحي من رجل تستحي منه الملائكه. يبقى معنى ذلك الحياء نعمه كبيره. انما الانسان الذي لا تفرق معه، شوف في اخر سوره عبس وتولى استوقفتني ايه كريمه جدا، ربنا يقول وجوه يومئذ مسفره ضاحكه مستبشره ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قطره أولئك هم الكفرة. وما قالش وسكت، أولئك هم الكفرة الفجرة. يعني في كافر عادي وفي كافر فاجر. فاجر يعني لا يبالي، لا يعني المسألة معاه ما تفرقش كتير. فعشان كده أدي الاستعاذة، أعوذ بك من عمل يخزيني، وأعوذ بك من غنى يطغيني. أخطر شيء إن الإنسان يتحول من حالة الظلم لحالة الطغيان. عارف الطغيان يعني إيه؟ يعني تجاوز الحد. حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتاب العزيز إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. يبقى طغى يعني جاوز، يعني علي، يعني زاد. فتصور الطغيان ده هو سبب من أسباب الغضب الإلهي. ربنا بيقول لموسى اذهب إلى فرعون إنه طغى. فإيه الفائدة إن الإنسان يكون عنده مال يزيده كبرا أو يزيده طغيانا وظلما وجورا وبهتانا؟ بعد كده تقول وأعوذ بك من صاحب يرديني. من أجمل الكلمات اللي أنا خدتها من أجدادنا ومن أبائنا، يقول لك الصاحب ساحب. بص المعنى، الأولانية بالصاد والتانية بالسين، يعني الصاحب بيسحبك. الإمام أحمد بن حنبل بيقول لابنه إيه رضي الله عنه وأرضاه، بيقول له يا بني إلزم الصالحين فتنسب إليهم، ألم ترى أن الله كرم كلبا كلبا مشى وصاحب بعض الصالحين فذكر في كتاب الله إلى يوم الدين. يعني شوف كلب، الكلب دوت كل اللي عمله أنه هو كان ماشي مع شوية ناس أولياء صالحين اللي هم الفتية بتوع أصحاب الكهف. ربنا يقول سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. أنا عاوز أقول لك آية واحدة، هي آية واحدة ذكر هذا الكلب ثلاث مرات في آية واحدة، بخلاف أنه ذكر خمس مرات في السورة. يعني خمس مرات ذكر في السورة منهم ثلاثة في آية واحدة. ليه؟ لأنه كان ماشي مع ناس صالحين. فما بالك لو واحد فينا بقى وعزكم الله مشي مع صحبة صادقة. كان سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه يقول له لابنه إيه؟ يا بني إلزم الصالحين فتنسب إليهم وإن لم تكن من أهلهم، وإياك والفاسدين فتحسب عليهم وإن لم تكن معهم. يعني المسألة ببساطة ووضوح، الصاحب ممكن يرديني. يرديني بقى يعني إيه؟ يعني يوقعني من فوق. يوقعك من فوق جبل سطح؟ لا، يوقعك من فوق الأخلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرفعك عليه. فيجي الصاحب يوقعك في أسفل سافلين بالانحطاط أو بالأخلاق أو كل واحد تعاطى مخدرات يفتكر كويس، هو صحي من النوم قال لك يلا أتعاطى مخدرات، طبعا لا، للأسف الشديد اتصاحب على واحد أو اثنين أو ثلاثة من اللي بيتعاطوا مخدرات وجرجروا لهذا الطريق، ما صحيش من النوم فجأة كده وقال لك أتعاطى مخدرات منه نفسه. كل واحد عمل كارثة يفتكر كويس جدا وراها أصدقاء، وكل واحد صالح وعنده دين وعنده تقى وراها أصدقاء. بعد كده اللهم إني أعوذ بك من أمل يلهيني،
الأمل اللي يلهيك هو الأمل الذي يجعلك تستعد لما بعده. ربنا يقول فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. عارف الشيطان عامل زي الصياد، الصياد له شبكة بيصيد بها السمك، الشيطان له شبكة بيصيد بها الناس. عارف الشبكة اللي الشيطان بيصيد بها الناس ايه؟ كلمة سوف، سين ووفه. زي الواحد اللي يحصي لك خلاص سوف أتوب، سوف أصلي، سوف أرجع إلى الله، سوف سوف سوف سوف، وتلاقي الموت تخطفه، حادثة راح فيها مات على المعصية، تارك للصلاة، جنب، ما عملش فضيلة، ما عملش خير، مين اللي هيقدر يلحقه ساعتها؟ هي كلمة سوف. فالأمل اللي بيلهي الإنسان، اللي الإنسان فيه ما بيحسش إن الوقت بيجري منه. ربنا سبحانه وتعالى يقول وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا ترجعون، وأنتم لا ترجعون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرط في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ماذا ستقول لله وماذا ستفعل بين يدي الله؟ هذا هو السؤال الذي أطرحه عليكم. أعتقد أن هذا الدعاء نحن كلنا في حالة إليه، في حاجة إلى الرجوع إلى الله عز وجل، أنك تستعيذ بالله من غنى يطغيك، من صاحب يرضيك، من أمل يلهيك، من مال يطغيك، من فقر ينسيك. نسأل الله العفو والعافية ولنؤمن معا، عسى أن تكون ساعة إجابة، ويعيذنا الله من هذه الموبقات برحمته يا رب العالمين.

استمعنا إلى فضيلة الشيخ الدكتور خالد الجندي في برنامج بعنوان يا رب، قدمناه لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. ما زلت أقول لنفسي ولكم، لن نشتاق لربنا سبحانه وتعالى ولن نشتاق لرؤيته يوم القيامة في جنات النعيم إلا إذا أحببناه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وعظيم صنعه بنا وكبير نعمه علينا. إنك حميد مجيد. هل تذكرون هذه العبارة؟ نقولها في نهاية التحيات، في نهاية التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الحميد، من أسماء ربنا سبحانه وتعالى المجيد. كيف تزيد هذه الأسماء من تعظيمي لربي، من اشتياقي له، من محبتي له؟ ربي عز وجل حميد، يعني محمود، محمود على كل شيء. لا يوجد أحد على وجه هذه البسيطة، لا يوجد أحد في الوجود يحمد على كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء صادر من ربنا سبحانه وتعالى صادر عن حكمة، عن علم، عن حلم، عن قدرة. فالله عز وجل محمود على كل شيء. ولذلك افتتح الله سبحانه وتعالى مجموعة من سور القرآن بالحمد لله رب العالمين. الحمد ثابت لله، الله سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال، بكل كمال. إيته من سمعه له السمع المطلق، لا يخفى عليه شيء. من بصره لا يخفى عليه شيء من المنظورات. إيته من عفوه، لا يمكن أن تضيق رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه بمعصية أحد. إيته من كرمه، إيته من خزائنه، إيته من حكمته. لا يوجد شيء في هذا الوجود عمل بدون حكمة أو صنع بدون حكمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حميد، محمود على كل شيء، وهو مجيد. فالمجد هو السعة في العظمة. الله سبحانه وتعالى ليس بصيرا فحسب، أو قويا فحسب، أو متكبرا فحسب، أو قديرا فحسب، بل له المطلق في سمعه، والمطلق في بصره، والمطلق في قدرته، لا حد لها. وهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل محمود على كل شيء. ومن أعظم ما نحمد الله عز وجل عليه ليس على النعم وفقط، بل نحمد الله على كمالاته. فيقول العبد الحمد لله أن الرب الذي أعبده كريم، أن الرب الذي أعبده حكيم، أن الرب الذي أعبده عليم، بعكس بقية الناس ممن يعبدون الأصنام والأحجار أو الشمس والقمر أو السماوات والأرض، يعبدون أصناما يظلون لها عاكفين. هؤلاء يصيبهم في قلوبهم من الشتات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، بعكس من يوحد ربه. كن واحدا ولواحد في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فوجب علينا أن نعظم هذا الإله، أن نكثر من حمده. وهناك مواطن عظيمة نحمد الله عز وجل من خلالها، والنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول لنا الآن: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أربع كلمات أحب إلى الله عز وجل مما طلعت عليه الشمس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن ينام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، فلذلك مدح نفسه. فلتلهج ألسنتنا بحمد الله، ولتنشرح صدورنا بتذكر نعم الله، عل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا بفضله وعطائه.
0: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج الشوق إلى لقائك مع الشيخ خالد الخليوي. قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامية. مستمعين الكرام، إليكم الآن حلقة من برنامج المعاملات في السنة. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: المعاملات في السنة.
1: البيوع المنهي عنها، بيع النجس. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت أبي اشترى عبدا حجاما، فسألته فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وثمن الدم، ونهى عن الواشمة والموشومة وآكل الربا وموكله، ولعن المصور. أخرجه البخاري. بيع الغرر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاه وعن بيع الغرر. أخرجه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتلقى الركبان لبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. أخرجه البخاري ومسلم. النجش في البيع. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. أخرجه البخاري ومسلم. بيع المصراة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها، ورد معها صاعا من تمر. أخرجه مسلم. بيع الحاضر للباد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. أخرجه البخاري. عن أنس بن مالك قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه. أخرجه البخاري ومسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أخرجه مسلم. تلقي الركبان. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر لباد. أخرجه البخاري ومسلم. المزابنة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا. أخرجه البخاري ومسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل. أخرجه البخاري ومسلم. عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. أخرجه البخاري.

0: المعاملات في السنة.
1: وإلى الملتقى مع حلقة قادمة من برنامج المعاملات في السنة، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة نوجهها لكم لمتابعة برنامج لمعات مع الدكتور عبد الكريم بكار. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. الهناء في الحياة عبارة عن نسيج معقد تلتقي فيه أسباب كثيرة وخيوط كثيرة ومعان كثيرة ومعطيات كثيرة، وسيكون من الخطأ أن نعول على واحد منها. المال وحده لا يكفي لأن نكون سعداء، العلاقات الاجتماعية وحدها لا تكفي لأن نكون سعداء، الجاه وحده لا يكفي لأن نكون سعداء، الوظيفة العالية وحدها لا تكفي لأن نكون سعداء. في المقابل ليس هناك شيء بمفرده يحقق النجاح، لا الذكاء ولا العلم ولا التدريب ولا الفرصة، هذا بمفرده لا يحقق النجاح. أيضا في المقابل ليس هناك شيء بمفرده يؤدي إلى التعاسة، وليس هناك شيء بمفرده يؤدي إلى الإخفاق وإلى الفشل. هذا التصور يسعفنا جدا في عملية التعويض. فإذا كان الإنسان متوسط الذكاء فهذا لا يعني أنه لن يبدع، وإذا كان المال الذي لديه قليلا فهذا لا يعني أنه لن يعيش سعيدا، لا، يستطيع أن يعوض عن توسط ذكائه بالمعرفة المتعمقة، بالتدريب، بالحصول على شهادة ممتازة، بالتعلم في مكان ممتاز، بالعمل في مكان ممتاز، بتثقيفه لنفسه. ويستطيع الذي لم يؤت إلا القليل من المال يستطيع أن يعيش أيضا سعيدة من خلال الأصدقاء، من خلال علاقته بزوجته، بأولاده، بأبويه، بجيرانه. يستطيع الإنسان إذا كان عنده جانب أو وافد أو مورد من موارد السعادة، إذا كان فيه قلة فإنه يستطيع أن يعوض عن هذا المورد. إذن هناك شبكة من الأسباب تؤدي إلى النجاح أو إلى الفشل، إلى السعادة أو إلى التعاسة. فإذا فقدنا واحدا منها أو اثنين فهذا لا يعني أننا خسرنا المعركة، لا، الأفق مفتوح والتعويض دائما ممكن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هكذا مستمعينا تابعتم برنامج لمعاد مع الدكتور عبد الكريم بكار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ندعوكم الآن لمتابعة برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. كنز النهاردة مع النبي عليه الصلاة والسلام هو كيفية تعامل النبي مع من يشتاق إليه عليه الصلاة والسلام. في بداية الدعوة في المدينة كان مسجد النبي عليه الصلاة والسلام مفهوش منبر، فكان سيدنا محمد يقف إلى جنب جذع نخلة. هذا الجذع كان بيسند عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما كتر عدد الصحابة قيل لرسول الله: هل نبني لك منبرا حتى يراك الناس ويسمعك الناس؟ فبنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات، ثلاث سلالم كده، فقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فسمع للجذع صوت أنين. الجذع بيعيط لأن النبي ما بقاش يسند عليه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره واحتضن هذا الجذع الذي حن إلى رسول الله، فسكن الجذع بعد أن قال له: أسكن، إن تشأ غرستك في الجنة فيأكل منك الصالحون. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يدفن هذا الجذع اللي كان بيبكي، يدفنه في المسجد النبوي، ومكانه معروف دلوقتي. لما تروح اسأل أهل المدينة عن مكان دفن جذع النبي عليه الصلاة والسلام. خلصت القصة لكنها مليئة بالكنوز. الكنز الأولاني تجاوب النبي عليه الصلاة والسلام مع مشاعر جذع خشب حن واشتاء لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يا جماعة، الخشب بيحب النبي، الطوب بيحب النبي، النخل بيحب النبي، السماء بتحب النبي، بل مش هقولك بيحبوا النبي، ده بيحبوا المؤمنين. لما فرعون مات ربنا في القرآن قال: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال ابن عباس: فكما أن السماء والأرض لا تبكي على الفاجر أو الكافر، فإنهما يبكيان على موت المؤمن. ما بالك هذا الجذع اللي حن عشان سيدنا محمد سابه وبقى بيخطب على المنبر: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. مش كل الناس، مش كل الناس ساجدة بين يدي الله أو مشتاقة لرسول الله. كل المخلوقات بتحب ربنا ومشتاقة لسيدنا محمد، لكن الناس في منهم اللي معرض ومشغول وقلبه قاسي عن ربنا وعن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن يا جمالك يا سيدنا محمد وانت بتطبطب وبتتكلم مع الجذع وبتقول له: أسكن، لا تبكي، انت معايا في الجنة. يا جماعة، مشاعر الشوق لسيدنا محمد، وده كنز مهم جدا. لعل الجذع من معرفته بالنبي وكثرة سماعه للنبي حن لسيدنا محمد وحبه. لو عايز تشتاق زي الجذع ده، الحسن البصري كان يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله شوقا إلى لقائه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه. فإذا كنت عايز تحن وتشتاق لسيدنا محمد، اقرأ عنه كتير، اقرأ سيرته لو كنت عمرك ما قريتها، أو اسمعها من حد من علمائنا وأساتذتنا. صلي على النبي كتير عليه الصلاة والسلام عشان دايما يبقى على لسانك وقلبك. لو تقدر تطلع تعمل عمرة أو تحج وتزور النبي عليه الصلاة والسلام وتشوف المكان اللي كان عايش فيه وتسلم عليه أمام قبره الشريف، صدقني كثرة الصلاة على النبي وكثرة القراءة والسماع عنه وزيارته هتخليك متعلق بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حن زي ما الجذع حن لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ربنا ياخد بأيدينا ونحلم بالنبي النهاردة يا رب. اللهم أمين، والحمد لله رب العالمين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي قدمنا لكم برنامج الكنز مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. نتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقراتنا وبرامجنا التي نقدمها لكم دائما عبر صوت الحق إذاعة التوحيد.

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. إخوتي الأكارم، أخواتي الكريمات، أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن معا في حلقة جديدة من برنامجنا واضرب لهم مثلا. رحبوا معي بفضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم سيدي.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: سيدي، اليوم الحديث أو المثل بين آية وحديث، يبدو للناظر إليهما للوهلة الأولى أن هناك تناقضا بينهما، وحاشا أن يكون هناك تناقض. الله تعالى يقول: وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بينما في الحديث الشريف كما في البخاري: لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: لا، ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة. فكيف الجنة ندخلها بما كنا نعمل، وكيف لن يدخل أحد الجنة بعمله؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. كما تفضلت قبل قليل، المثل يوضح. يعني إنسان وضع المادي جيد وعالم، يطمح أن يكون ابنه في أعلى درجة من العلم والفضل، تشجيعا له وإغراء له بالدراسة والإتقان والتفوق، وعده بدراجة من أعلى مستوى إذا هو نجح. فهذا الشاب يعني طموحه دراجة من مستوى معين، درس ونجح، أخذ جلاءه وتوجه تهوا إلى بائع الدراجات، قال له: هذا الجلاء أعطني هذه الدراجة. قال له: أين ثمنها؟ ما في. هو توهم أنه نجاحه فقط هو ثمن الدراجة، لا، نجاحه فقط سبب نيله الدراجة من والده. نجاحه فقط سبب لنيل الدراجة من والده. فهي الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لا يمكن أن يكون لها ثمن، بالمليارات، بملايين المليارات، بس الله جعل طاعته سبب لدخولها، جعل طاعته مفتاح دخولها. فأنت حينما تستقيم، تغض بصرك، تحرر دخلك من الحرام، تتزوج ولا تفعل شيئا لا يرضي الله، تربي أولادك، الأعمال كلها ما هي ثمن الجنة، هي سبب دخول الجنة. الجنة ليس لها ثمن، هي أكبر من أي ثمن. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى أبد الآبدين. فلذلك واهم من ظن أنه هو باستقامته وعمله الصالح يدفع ثمن الجنة. أنت اشتريت مفتاح الجنة. يعني مثلا قد يكون قصر مكلف 100 مليون، 100 مليون، ما ثمن مفتاحه؟ 10 ليرات. هذا المؤمن دفع 10 ليرات فقط، دفع ثمن مفتاح القصر،
0: فاستحق القصر كله.
1: فاستحق القصر كله. ففي فرق كبير بين تتوهم أنه أنت عملك واستقامتك وحجك وزكاتك وحضور درس العلم وبيتك إسلامي وعملك إسلامي دافع ثمن الجنة، لا، دفعت أنت ثمن مفتاح الجنة، أو فعلت سبب دخول الجنة. الجنة فضل من الله، لا تقدر بثمن. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. دقيق، الإنسان رؤيته محدودة. أنا زرت 30 دولة، إن 250 دولة، بعدة دول، وزار العواصم، وجلس أسبوع أسبوعين بكل دولة.
0: هذه المرئيات،
1: هاي المرئيات دائرة. أما سمعان بكوالالمبور
0: ولم يزر،
1: سمعان بطوكيو بس ما زرته أنت.
0: نعم.
1: المسموعات مليون ضعف. هلا بالأخبار مدينة بأستراليا، مدينة بالبرازيل، مدينة هون، مدينة هون، قمر، نجوم إلى آخره.
0: سمع عنها،
1: سمع عنها. السمع واسعة جدا، مليون ضعف عن الرؤية. أما الخاطر
0: لا يعلم.
1: أنا خطر ببالي إنسان طوله مليون كيلومتر، خاطر هذا ما في حدود للخواطر. شوف دقة الحديث، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت
0: أصغر دائرة
1: ولا أذن سمعت
0: أكبر
1: ولا خطر على قلب بشر. هي الجنة إلى أبد الآبدين. أيعقل أن نخسرها بشهوة طارئة، بصفقة لا ترضي الله، بلقاء لا يرضي الله، بانحراف في حياة الدنيا؟ الدنيا كم سنة؟ يعني تقول 100 سنة. عفوا، لو أخذنا اللانهاية، هي اللانهاية كلمة نقولها بس الكلمة واسعة جدا. أي رقم، أي رقم ولو كان واحد بالأرض وأصفار للشمس، صور رقم واحد بالأرض ومليون وستة وخمسين مليون كيلومتر أصفار وكل ميل لي صفر، هذا الرقم 156 مليون كيلومتر، كل ميل لي صفر. إن وضع هذا الرقم صورة لمخرج
0: بسط،
1: المخرج 8 مسطحة، لا نهاية، قيمته صفر. فأنت موعود باللا نهاية، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من ضيعها 20-30 سنة بالمعاصي والآثام وراحت الجنة علينا. لذلك أنا لم أرى أغبى ولا أحمق ممن يعصي الله أو ممن يبني مجده على أنقاض الآخرين ويبني حياته على موتهم ويبني عزه على ذلهم ويبني أمنه على فقرهم، على خوفهم، ويبني غناه على فقرهم. هذا الذي يبني على أنقاض الآخرين إنسان أحمق، وما رأيت أغبى ممن يعصي الله.
0: نعم. إذن وتلك الجنة أورثتموها بما كنتم، هذه بقى السبب،
1: بقى السبب بما كنتم تعملون، يعني مو قضية فوضى،
0: بسبب العمل.
1: أنت تدخل جنة بسبب عملك الصالح، توبة، استقامة، عمل صالح، توبة، استقامة، طبع سلبي، ما أكلت مال حرام، ما كذبت، ما غشيت، ما فرقت بين اثنين، هي استقامة. العمل الصالح دفع، أنفقت من علمي، من مالي، من جاهي، سمي صالحا لأنه يصلح للعرض على الله. ومتى يصلح؟ إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة.
0: نعم.
1: علة وجودنا ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. نعم. وهو الحقيقة ميزان دقيق للإنسان، ولكل درجات مما عملوا. طيب متى يكون صالحا أو متى يصلح للعرض على الله؟
0: خالصا وصوابا.
1: قال إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصواب ما وافق السنة.
0: لذلك سيدي قيل طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب.
1: يعني عفوا، لو دخلت إلى محل تجاري كبير ورأيتك جهاز حقه 100,000، قلت له بيمشي الحال ليرة واحدة،
0: يطردني فورا،
1: تطلع من محل سالم.
0: يطردني.
1: هذا استخفاف.
0: نعم.
1: كل إنسان طلب الجنة بعمل عادي يستخف بالجنة، استخفاف.
0: أبدا.
1: مثلا ممكن واحد يقدم طلب للجامعة، هو أمي لا يقرأ ولا يكتب، يرجى منحي دكتوراه، أحمق. هذا الطلب لا يرد عليه، أحقر من أن يرد عليه. طلب الجنة بغير عمل ذنب من الذنوب. ذنب كبير.
0: إذا نفهم سيدي أن العمل لا بد منه لكنه ليس ثمنا. لا. فقط ندرك هذه الحقيقة أن
1: هو سبب،
0: هو سبب، ومفتاح.
1: في فرق كبير بين ثمن وبين سبب، هو سبب وليس ثمنا.
0: نعم، جزاكم الله خيرا سيدي وأحسن إليكم. حقيقة هذه الفكرة بهذا المثل الرائع تتوضح بين من يفرط فيظن أنه
1: الله ضرب الأمثال.
0: ضرب الأمثال. نعم، جزاكم الله خيرا إخوتي الأكارم. في نهاية هذا اللقاء أشكر لشيخنا الفاضل ما تفضل به وأجاد، وأشكر لكم حسن المتابعة، سائلا المولى جل جلاله أن نلتقيكم بخير دائما. إلى الملتقى، استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج واضرب لهم مثلا، سلسلة جديدة مع الداعية الأستاذ الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والشوق إلى لقائك. ما زلت أقول لنفسي ولكم، لن نشتاق لربنا سبحانه وتعالى ولن نشتاق لرؤيته يوم القيامة في جنات النعيم إلا إذا أحببناه، ولن نحبه إلا إذا تعرفنا على أسمائه وصفاته وعظيم صنعه بنا وكبير نعمه علينا. إنك حميد مجيد. هل تذكرون هذه العبارة؟ نقولها في نهاية التحيات، في نهاية التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من أسماء ربنا سبحانه وتعالى الحميد، من أسماء ربنا سبحانه وتعالى المجيد. كيف تزيد هذه الأسماء من تعظيمي لربي، من اشتياقي له، من محبتي له؟ ربي عز وجل حميد، يعني محمود، محمود على كل شيء. لا يوجد أحد على وجه هذه البسيطة، لا يوجد أحد في الوجود يحمد على كل شيء إلا الله سبحانه وتعالى، لأن كل شيء صادر من ربنا سبحانه وتعالى صادر عن حكمة، عن علم، عن حلم، عن قدرة. فالله عز وجل محمود على كل شيء. ولذلك افتتح الله سبحانه وتعالى مجموعة من سور القرآن بالحمد لله رب العالمين. الحمد ثابت لله، الله سبحانه وتعالى موصوف بكل كمال، بكل كمال. إيته من سمعه له السمع المطلق، لا يخفى عليه شيء. من بصره لا يخفى عليه شيء من المنظورات. إيته من عفوه لا يمكن أن تضيق رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه بمعصية أحد. إيته من كرمه، إيته من خزائنه، إيته من حكمته. لا يوجد شيء في هذا الوجود عمل بدون حكمة أو صنع بدون حكمة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى حميد، محمود على كل شيء، وهو مجيد. فالمجد هو السعة في العظمة. الله سبحانه وتعالى ليس بصيرا فحسب، أو قويا فحسب، أو متكبرا فحسب، أو قديرا فحسب، بل له المطلق في سمعه، والمطلق في بصره، والمطلق في قدرته، لا حد له. وهذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. فربنا عز وجل محمود على كل شيء. ومن أعظم ما نحمد الله عز وجل عليه ليس على النعم وفقط، بل نحمد الله على كمالاته. فيقول العبد الحمد لله أن الرب الذي أعبده كريم، أن الرب الذي أعبده حكيم، أن الرب الذي أعبده عليم، بعكس بقية الناس ممن يعبدون الأصنام والأحجار أو الشمس والقمر أو السماوات والأرض، يعبدون أصناما يظلون لها عاكفين. هؤلاء يصيبهم في قلوبهم من الشتات ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، بعكس من يوحد ربه. كن واحدا ولواحد في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان. فوجب علينا أن نعظم هذا الإله، أن نكثر من حمده. وهناك مواطن عظيمة نحمد الله عز وجل من خلالها، والنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يقول لنا الآن: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أربع كلمات أحب إلى الله عز وجل مما طلعت عليه الشمس: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل أن ينام: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس أحد أحب إليه المدح من الله تعالى، فلذلك مدح نفسه. فلتلهج ألسنتنا بحمد الله، ولتنشرح صدورنا بتذكر نعم الله، عل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا بفضله وعطائه.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام، نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في صفة الصفوة، والكتاب في سير أعلام أولياء هذه الأمة. والهدف من القراءة في سير الأولياء أن تعمل بعملهم فتلحق برتبتهم. مكتبة التراجم من أكبر المكتبات في المكتبة الإسلامية، يعني المكتبة الإسلامية فيها مكتبة التفسير وهي مكتبة كبيرة، مكتبة الحديث وهي مكتبة كبيرة، مكتبة الفقه وهي مكتبة كبيرة، مكتبة العقائد وهي مكتبة كبيرة. داخل كل مكتبة من هذه المكاتب في قسم للتراجم، يعني في تراجم المفسرين، في تراجم المحدثين، في تراجم الفقهاء، في تراجم الأدباء، وفي تراجم العقديين، وفي تراجم المتصوفة، وفي تراجم الأولياء. لماذا اعتنى العلماء بتدوين ترجمة علمائهم؟ لماذا اعتمدت هذه الأمة أن تدون أخبار وسير كباراتها؟ لأجل أن تجعل الأجيال جميعا تلحق برتب هؤلاء الكبار. ما عندنا يا شباب، ما عندنا يا أيها الإخوة، مكتبة فيها ترجمة المضحكين. يعني ما في عندنا تراجم للمضحكين، انه هذا فلان الفلاني كان بيضحك كثير، حكونا سيرة حياته لانه مشان نصير نحن منضحك مثله. ما عندنا تراجم للاعبين، ما عندنا مكتبة فيها يعني سير حياة لاعبين كرة السلة، لاعبين كرة القدم، لاعبين كرة الطاولة، لاعبين المصارعة. لماذا لم يدون العلماء تراجم لاعبي المصارعة وترجموا لتراجم المفسرين، تراجم المخترعين، تراجم العباقرة، تراجم المبدعين، تراجم الأولياء؟ لماذا؟ لأن الأمة تريد من أفرادها أن تلحق